0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا. مازال مكملين معاكم في خذ فرصتك، وباش نبداو مع ضيفنا سامي راي. اهلا وسهلا بك يا سامي.
1: صباح الخير، مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: في كل مره نحبوا هكا نحكيوا على حاجه من الطبيعه اللي تنجم تعاون الانسان، كسوا في جماليا صحيا، في عندها برشا استعمالات. اليوم على شيء باش نحكيوا ان شاء الله؟
1: باش نحكيوا على الصماغ الغربي.
0: العربي. عربي هذا ماهوش غربي حتى طرف بعيد.
1: دخلت في العام.
0: باش نحكيو اليوم على الصماغ العربي ان شاء الله.
1: اي نعم. في كما قلت انت برشا فوائد صحيه وجماليه، لكن خلينا ندخلوا بمعلومه مهمه عليه. كان ما في بالكش، الصماغ العربي عنده اهميه اقتصاديه وعلاجيه عظيمه برشا، لدرجه انه في عام 1998 وقت تفرضت العقوبات الاقتصاديه على السودان، اللي هو من السودان باش نحكيو عليه، اصدرت امريكا استثناء خاص للصماغ العربي من العقوبات لاهميته الحيويه التي لا يمكن الاستغناء عنها في الصناعات الدوائيه الغذائيه العالميه. شنو هو الصماغ العربي؟ هو ماده صمغيه طبيعيه شفافه، مايل لونه بين الاصفر والبرتقالي، كاسح شويه، يرجع تاريخ استخدامه لاكثر من 5000 سنه. تستخرج من شجرة الهشاب موجودة بالأخص في السودان، واللي تعتبر من أهم مناطق إنتاج الصماغ العربي في العالم، وزاد في بعض الدول الإفريقية كما السنغال والصومال. كيفاش يستخرجوا الصماغ العربي؟ أو كقريب شوية هبط اللوز في شجرة اللوز نوعا ما، باش نقرب لك. أما شنو كيفاش يعملوا؟ يعمل المزارع جروح صغيرة هكا في لحاء الشجرة بفاس كيس، فتبكي نوعا ما نقولوا احنا، ولا تهبط دموع كي تهبط هكا الإفرازات نتاعها، الشجرة تفرز دموع صمغية تشيح في الهواء، وهي اللي تشكل الصماغ العربي. يتجمع الصماغ بعد ما يشيح، ويكون هذا بصفة أكبر في موسم الجمع اللي يختلف حسب المنطقة والظروف المناخية. الصماغ العربي عنده قيمة اقتصادية كبيرة، ويستعمل من سنوات طويلة في برشا صناعات كما الجازوز وبرشا حاجات الناس ما تعرفهاش، خاصة الصناعات الغذائية الدوائية التجميلية، ويدخل في برشا في بعض المشروبات والمنتجات الغذائية بفضل خصائص كمادة مثبتة كما حكينا في المقدمة. الفوائد الصحية للصماغ العربي. الصماغ العربي يتميز بكونه غني برشا بالألياف الغذائية، تقريبا في 90% من حجمه ألياف، هي ألياف غذائية ذايبة في الماء. تختلف نسبة الألياف حسب نوع الصماغ والجودة نتاعو. صحة الجهاز الهضمي. الألياف الموجودة في الصماغ العربي تنفع الجهاز الهضمي وتعاون فيه تنظيم حركة الأمعاء، تحسن وتقلل في الإمساك، توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، تخفف من الاضطرابات الهضمية والغازات. لكن بما أنه البدن يحتاج وقت باش يتعود على الكمية أكبر من الألياف، من الأفضل تبدأ بكمية صغيرة. غذاء للبكتيريا النافعة. الصماغ العربي يعتبر من الألياف القابلة للتخمر، لذلك نجم يكون كبريبايوتيك، يعني غذاء للبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء. وهالبكتيريا عندها دور مهم في صحة الجهاز الهضمي، ومحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة الموجودة في الأمعاء. واللي ما يعرفش، البكتيريا النافعة لازم تكون أكثر في المعدة، لو كانت تكون أقل فما بكتيريا ضارة تولي عندك مشاكل في المعدة وغازات وغيره. لذلك هذه الصماغ العربي يعاون في الحكاية برشا برشا. دعم صحة الكلاوي. الصماغ العربي معروف باستعماله التقليدي في دعم صحة الكلاوي، وفما دراسات اهتمت بالدور متاعه في وظائف الكلى وبعض المؤشرات المرتبطة بصحتها، ويستعمل تقليديا في بعض البلدان كما في تونس باش يعاون في مشاكل الكلاوي، وبرشا يستعملوا فيه الحجر الكلاوي، ينجم يعاون بالكدا، وبرشا استعملوه ونفحهم، لكن ما نعتبروهش علاج بديل عن التشخيص والمتابعة الطبية. دعم صحة القلب والتمثيل الغذائي. على خاطر غني بالألياف، فما دراسة على الصماغ العربي وإمكانية تأثيره على الكوليسترول، سكر الدم، ضغط الدم، لكن التأثيرات تختلف من شخص لشخص، والصماغ العربي ما يعوضش العلاج الطبي والنظام الغذائي المتوازن. وفيما يخص الميزان المساعدة في التحكم في الوزن، الصماغ العربي غني بالألياف، والألياف هذه تساعد في الإحساس بالشبع وتنظيم الأكل والهضم، لذلك نجم تدخله في النظام الغذائي المتوازن مع رياضة للناس اللي يحبوا يتحكموا في وزنهم ويضعفوا. طريقة استعمال الصماغ العربي سهلة. تاخذ مغرفة من الصماغ العربي بودر، وإلا كي تبدأ حجرة كيما اللي عنا لهنا، حجر تحطها في كاس ماء معدني حرارة الغرفة في الليل، في الصباح تلقاها ذابت، تشربها طول، ماهوش ضروري تكون على خوية. نجم تستعملوا مرتين على أقصى تقدير، في الصباح تحطوا يذوب تشربوا في الليل، وفي الليل تشربوا الصباح. المهم ما تفوتش 15 جرام على أقصى تقدير. وزادة مع الصماغ العربي والألياف بصفة عامة، لازم نشربوا ماء كافي خلال النهار، مهم برشا. ملاحظات عامة للصماغ باش تعرفوها. الصماغ العربي غني برشا بالألياف، من المستحسن تبدأ بكمية صغيرة. الزيادة المفاجئة في الألياف كما قلنا تنجم تسبب انفاخ وغازات عند بعض الناس. لازمك تشرب برشا ماء كي تستعمله. الانسان اللي يستعمل الدويات لازمه يخلي وقت بين الالياف والدويات ويستشير الصيدلي اللي يحتاج. بالنسبه للبشره اللي باش نحكيوا عليها بعد شويه، من المستحسن تجرب الماسك على منطقه صغيره في الاول، واذا ظهرت حكه ولا احمرار ولا حريق وقف الاستعمال. الصمغ العربي مكون طبيعي مفيد برشا، لكن ماهوش بديل للعلاج الطبي في حاله وجود مرض او مشكله صحيه. الفوائد الجماليه للبشره: الصمغ العربي عنده استعمالات تقليدية في العناية بالبشرة، وخاصة بفضل تركيبته اللي تنجم تعطي إحساس بالنعومة الترطيب والنضارة ويكبس الوجه. وهذا ماسك الصمغ العربي وانشاء للوجه، والمكونات متاعه سهل على الاخر. مغرفه كبيره من بودره الصمغ العربي. الصمغ العربي تنجم تستعمله مباشره كيما نقول ذوب، ولا تذوبه بالمهنيس يذوب بسهوله، ماهوش كاسح برشا يعني. مغرفه كبيره من شاي وما ورد حسب الحاجه. وطريقه التحضير كيما قلنا، الصمغ العربي من الاول تكسره شويه بمهراس، ومن بعد ترحيب ميكسور لين يولي بودره ناعمه. تخلط الصمغ العربي مع الشاي وهما شايحين، ومن بعد زيدوا ما ورد بشويه بشويه وتتحركوا لين يتجانس الخليط. تدهن طبقه خفيفه على الوجه باستعمال فوشه ناعمه، وتبعد على منطقه العينين والشفايف، نخليه بين 15 و20 دقيقه، وبعد نغسل الماء الوجه بماء فاتر. تستعمل مرتين ولا ثلاثه في الجمعه، ومن المستحسن تجرب كميه صغيره على بلاصه محدده في يدك قبل ما تستعمله في وجهك. واذا تحب طريقه ابسط، نجم تاخذ مغرفه من الصمغ العربي المرحي وتزيد شويه ماء ورد لين تتحصل على قوام المناسب، تحطه على الوجه 15 دقيقه وتغسله بماء فاتر. الماسك هذا يعطي احساس بالنعومه والنضاره ويكبس الوجه. الصمغ العربي معروف بفوائده للبدن، لكن جربتوش زاد للشعر؟ الصمغ العربي

0: باش تزيد قوة الترطيب، وإذا تحب شوية زيوت أخرين وشعار المزيت ما تزيدش زيوت ثقيلة وخليك في الماء وجل الويفيرا أكهو. وإذا تحبوا عصمغ العربي أكيد عندنا بيوريس تلقاو نوعية الأصلية، تلقاونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، موجودين في منزل خامس ولا في بيرفيو، مرحبا بالناس الكل. بيوريس نقطة تي ان سي تمتعنا.
1: معناها نفهم منك اللي الصمغ العربي هذا مش موجود في تونس، يجي من برا من السودان كما قلت انت ولا من السنغال.
0: أه. شفت الشجره هكا باللوح نتاعها تلقى ساعات كي هما كينحيو تنحى شويه من اللوح من الشجره، فهمت؟
1: أي
0: تلقى كان في
1: تقول كعملوا بينا ما الحجم نتاعو اكبر
0: صحيح، فما هكا اكبر فما اصغر، ما هو كل كريستال يعني كريستال نوعا ما واصلي نوعيه ممتازه، راه فما الدرجات كيما قلت انت نحاولوا نحرصوا نحن نجيبوا نوعيه الباهيه كاليتي طياره برشا. وعندنا شكون جربوه كيما قلنا ماهوش علاج ولا ماهوش تعويض للدويات، لكن فما برشا عباد جربوا الحاجه نتاع الكلاوي، جربوا عندي مره وصلت قرابه الدياليز وعاونها بالكدا هكا في بالهم معلومه يزيدوا يدرسوها العباد كان يحبوا عليه ومهم ياسر برشا للصحة وللجمال.
1: صحيح، وديما نقولوا كان ما نفعش ما يضرش.
0: صحيح، ما نكثروش زاد حتى تفوت 15 غرام تنقلب كمية صغيرة، المداومة هي الحل معناها باش
1: تعطيك إن شاء الله. ومن اهداء بيوريس كالعاده تلقاو باك للشعر للعنايه بالشعر بعد الصيف وبعد البحر وبعد الشمس هذيك واللي صار في الشعر، تلقاو باك من اهداء بيوريس للناس اللي تسمع فينا باش هكاك تتلهي بشعرك وبجمالك، سورتو توا احنا داخلين على فصل الشتاء
0: دونك
1: وقايت وقايت واحد يتلهي بشعره بادق التفاصيل مختلف الزيوت اللي تعاون في الشعر. وتو احنا بكل مره في حصتنا نحكيو زاد على الزيوت هذه كيفاش يتم استخراجها، كيفاش الزيوت المقلده الموجوده في السوق، وكيفاش انا وكيفاش نميز، والا لازمني بالثقه وكها.
0: هما اول ديما اول حاجه ماذا بك تكون المصدر اهم حاجه، ثم نعطيو الفرق يبدا فهم كيما ورينا النيل كيفاش تعرف اصلي ولا السدر كيفاش تعرفه اصلي ولا، وباش نحكيو زاد على زبده الشيا وجوز الهند وبرشا حاجات اخرين ان شاء الله. والباك هذا كيما قلت انت باك يقوي ويطول الشعر بقيمه 100 دينار كادو من عند بيوريس.
1: يعطيك صحة سامي، شكرا لك على كل التفاصيل، مازلنا مكملين معاكم احنا في خذ فرصتك. مرحبا بالناس الكل، نمشيو من بعد لعالم النحل وندخلوا ونشوف وحية النحلة كيفاش تكون.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا، مكملين معكم في خذ فرصك. كما قلنا لكم باش نهزوكم العالم من حل. كيفاش يا عماد تحكي معايا في الاوف والميكرو تحل؟
2: مرحبا
1: مرحبا يا عماد، قربك الميكرو تفضل. أهلا وسهلا بك عماد بن حسين، نحال محترف بالأمارة. المرة اللي فات جانب مريول متاع نحل هكا أصفر، اليوم الأبيض. عندك كوليكسيون متاع مريول فيهم هكا نحل برش
2: برش،
1: قال لي حتى ليفيس حتى كلها نحل.
2: كلها نحل
1: غرام، وين وصل هذا؟
2: عشق
1: عشق عشق هذا سي العيشة مع نحل.
2: وي يلزم.
1: وسيل عايشي، خلينا نسلم عليه ونرجع لك. سيل عايشي للهمامي، اهلا وسهلا بيك، شنحوالك؟
3: عايشك يا ربي، يحفظك وربي يبارك لك. ولا اله الا الله محمد رسول الله. ان شاء الله تعدى حصه باهيه وان شاء الله نفعوا المستمعين.
1: احنا عملنا بارت 1 في النحل، حكينا عليه. هذه دوزيام بارتي، البارتي الاولى كانت بارتي نار كيف ما نقولوا احنا، وحكينا فيها بالقدا وحكينا عرفنا فيها برشا حاجات. اليوم زاد دوزيام بارتي باش نكملوا نحكيوا في برشا مواضيع تهم النحاله وعالم النحل بصفه عامه. وبما انكم انتم من احسن النحاله وعلى ضمانتي اللي نجم يحكي في الموضوع هذا.
2: شكرا معتز بها.
1: عايشك. تفضل سي عماد، المرة اللي فاتت تغشوا عليك الجماعة.
2: قالوا لي نورمالمون من نابل تقول من المعمورة ولاية نابل. المعمورة ولاية نابل.
1: وأنت شو قلت المرة اللي فاتت؟
2: أنت قدمتني من ولاية نابل.
1: ما قلتش المعمورة، تو نمشي ونبحروا ونزيدوا ما نسميوهاش والله يعيب.
2: تحية للناس
1: الكل اللي يسمعوا فينا، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. شنو هي بحر من أعز ما ثم؟ نجيو بحذاكم ديما في المعمورة وتفرحوا بينا هيك هاو. نرجعوا لك سي العياشي، اليوم حابين الحقيقة نحكيو بأكثر تفاصيل في نحل، وتوا سيغتو إنه توا هذايا موسم نحل، والناس اللي باش حتى تاخو العسل وكل توا تبدا تاخو، بما إنه شهر أوت تقريبا يتعدى كله خدمة في الجمعة قطعان النحل العسل كله. احنا بعدك الخدمة متاع العام ومتاع السيزون اللي خدمتو فيها، تجي النتيجة وتجي الريزولتا ويجي الحصاد متاع التعب، الجني متاع التعب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل كلامنا اليوم كلمة حق، واجعل فيه فائدة للمستمع، ووفقنا ان نضع المعلومة صحيحة في مكانها بعيدا عن المبالغة والتضليل
1: ان شاء الله.
3: ان شاء الله. واليوم بحول الله نواصل حديثنا في عن العسل، هذا المنتج الذي يخرجه مخلوق صغير. سبحان الله سبحان الله فيما أبدع وما خلق، وراءه منظومة عظيمة من الدقة والإبداع الرباني. به باش نفهموا العسل اليوم باش نحكيو عن النحلة. فما برشا ناس ماشي في اعتقادهم اللي النحلة تمشي مباشرة تجيب العسل من نوارة.
1: فهمتني؟
3: لكن هي فيها برشا خدمة. بالعكس النحله ما تجيبش العسل مباشره من من من
1: من نوار
3: من نواره. تمشي تجيب الرحيق. الرحيق
1: هيك الرحيق من نواره هذيك، تاخذ الرحيق وتجيبه.
3: الرحيق وتجيبه. سبحان الله في خلقه. علاش قلت لك راهو مهما مهما مهما حاولوا انهم باش يقلدوا في صنع شبيه العسل ما ينجموش، مهما يبدعوا ومهما يعملوا دي برودوي شيميك ومهما يعملوا مصانع ما يعملوش ما تعملوا النحله. فهمتني؟ النحلة تخرج تجيب الرحيق من الزهرة اللي هو لا إله الله محمد رسول الله، تكون فيه نسبة من الماء والسكريات. فهمتني؟ سبحان الله النحلة تخزنه في الحوصلة متاع العسل، ماهوش في معدة الهضم. في الحوص حوصلة العسل.
1: فهمتني؟
3: تخزنه وأثناء عودتها من المرعى تقع معالجة تقع معالجة الرحيق. فهمتني؟ في الأثناء ثم تعود به مباشرة.
1: معناها هي راجعة من اللي هزت الرحيق فكت ثنية تزيد تخدم خدمة أخرى اللي هي تعالج الرحيق.
3: تعالج الرحيق هذاك فهمتني، تزيد أنزيمات وعدة أشياء أخرى فهمتني، تنظروها تباعا فهمتني إن شاء الله فهمتني، ثم تعود به للخلية. تعود به الخلية النحل اللي هي تسلمه للنحل الأخرى. أكل التسليم هذا يكون دبوش أبوش، معناها تسليم فموي من فم النحلة ذيك إلى فم النحلة الأخرين. به بعد يصير شنو يصير بالضبط فهمتني؟ النحلة ذيك تزيد تعالجه اللي هي تعالجه في حوصلة العسل نتاعها. سبحان الله في خلقه فهمتني قداش أبدع، والمخلوق هذايا اللي أعطاه معناها قيمة كبيرة. كيفاش يصنع العسل اللي ما صنعتوش معامل كبيرة في بلدان كبيرة اللي حاولوا يجيبوا هنا للبلاد هذه فهمتني. به بعد اش تعمل اش يعملوا النحلات هذوكم بالضبط فهمتني، يحطوه في حافة العين السداسية باش يتبخر منه معناها أكل ماء، وبعد تبدأ النحلة ترفرف عليه بجناحات متاعها وتمروح عليه باش يتبخر الماء اللي جابته معاها في الرحيق فهمت. الى حد الان ما سميناش عسل، دائما نقولوا رحيق، مازال ما ولاش عسل راه. بعد فهمتني بعد ما ينضج، بعد ما ينضج العسل كيفاش ينضج اللي هما يتبدلوه من فم الى فم ويقع يقع الرفرف عليه بالاجنحه نتاع النحلات هذوكم فهمتني، وبعد تغطيه بالغطاء الشمعي إن فوا وصل لدرجة نضج
1: تسكر عليه،
3: تسكر عليه بالغطاء الشمعي، وقتها نسميه عسل. انت برا جيب لي اي مصنع في العالم قول له اصنع لي شهدة مغطية بالغطاء الشمعي اللي تفرز النحلة من الغدد نتاعها، مستحيل باش نجم يعملها فهمتني.
1: سبحان الله،
3: هنا وقتها نسميه وصلنا ان نسميه عسل. علاش برشا الاسم ربما ما وقعش انه تفسير العسل قبل فهمتني، والا اعطاء مفهوم العسل والا التعريف به فهمتني. العسل هو بعد اش منش يتكون، يتكون من اهم زوز اجزاء مع عده اجزاء اخرى تنذكرها تباعا اللي هو الفريكتوز والجليكوز. علاش تو نحكيه بعد شوي، علاش ثم نسبه ثم انواع نتاع عسل تتبلور وثم انواع نتاع عسل اخرى ما تتبلورش فهمتني. لانه ساعات تكون نسبه الفريكتوز اعلى من نسبه الجليكوز، وساعات نسبه الجليكوز تكون اعلى من نسبه الفريكتوز، حسب دائما حسب المرعى وحسب التوقيت فهمتني.
1: قديش تدوم المده بين انها تهز الرحيق من النواره لين يولي عسل؟ قديش الخدمه هذيك الكل قديش تقعد؟
3: في نهارها،
1: في نهارها
3: النحلة تمشي تجيب، وسبحان الله قلت لك سبحان ربي،
1: معناها في نهارها تسكر على
3: في نهارها تجيب الرحيق هذاك في الحوصلة العسل نتاعها، مش في المعدة الهضم،
1: واضح
3: فهمت، في حوصلة العسل فهمتني، وتجيبه مباشرة. بعد ثم خدمة أخرى فهمتني، ثم خدمة أخرى تصير من الخلية كاملة، هو عمل جماعي راه، هو عمل جماعي فهمتني سبحان الله فهمتني. علاش قلت لك راهو في البداية نسموه رحيق إلى أن يوصل أنه ينضج باش يولي عسل فهمتني.
1: ما شاء الله وحدك في يسمع هكايا نحلة، وخلينا نفكروا لي النحلة تعيش 45 يوم،
3: 45 و 60 يوم في في في, في الصيف تعيش إلى حدود 45 يوم، وبعد في الخريف والشتاء تقل عليها الخدمة فهمتني، معناها ما عادش تخدم برشا فهمتني، تعيش حتى 60 يوم فهمتني في بعض الاحيان.
1: سي عماد
2: مرحبا.
1: المنتجات نتاع النحل عديده، وانا اليوم اكتشفت حاجه تحكي لي على خل عسل، اول مره نسمع به خل عسل.
2: خل عسل نخدموه طبيعي، كله طبيعي، فيش حتى اضافات، فيه الكوشه ديسبركولي نتاع العسل لان هي فيها تكون بكتيريا، نرقدوا نعملوا الماء ما يكونش ماء يعني يكون من المستحسن ماء نتاع بير باش خاطر الاخر الماء نتاع السباله ما فيه كلور، احسن حاجه ماء نتاع بير ولا ماء صافي. ونرقدوهم مع بعضهم معاهم العسل والقشره ذي اللي كانت معقمه العسل، وتبقى لمده على الاقل 3 شهور باش يولي هو بعد صالح للاستعمال،
1: باش يولي هو خل،
2: باش هو يولي خل طبيعي 100%.
1: وهذا فوائد بون احنا نعرفوا فوائد الخل اللي يبدا طبيعي 100%
2: هذا للصحه حتى هو نخدموا به راهو للنحل ونخدموا به والفوائد للانسان كيف كيف فهمتني هو من عاقب على خويا عياشي وربي ايش قال في القران يخرج من بطونها عندها 3 بطون النحل عندها واحدة فيها الأمعاء متاعها باش تخرج فضلات وعندها واحدة أخرى للتخزين وعندها واحدة أخرى من قدام هذه باش تاخذ بها الإنرجي خاطر الإنرجي متاعها هو في وقت الطيران هو عسل يعني كيف يوفى عليها مثلا هي ماشية قاعدة تطير والمسافة بعيدة بين المرعى والصندوق والخلية إذا كان يوفى عليها العسل في البطن الأولانية تقف تخرج خاطر فبيناتهم كل واحدة بينها فالف تاخو الانرجي نتاعها من العسل وتكمل الطياره على ذاك احنا نورمال معنا في المراعي نتاع العسل نحل لازم قد ما يكون المرعى قريب قد ما تكون فما كونتيتي اكثر
1: هذاك علاش نقلوا المرعى
2: تبدا بحذاها
1: البيوت نحل قريبه للمرعى هاكا ديما
2: قد ما يكون 0 كيلومتر
1: مش ما تستهلكش برشا طاقه في الثنيه
2: بالضبط
1: هذاك علاش ريت هو واحد وقت اللي يحكي مع الناس الاهل الاختصاص يفهم برشا تفاصيل هذيك علاش يقولك علاش ينقل هنا في المرعى مش في بالي هكا وين تبدا هي الدنيا غاديك معناها خضره خير هذيك ولا بون ثم منه اما في نفس الوقت طاقه معناها باش يحافظوا على طاقه النحل
3: اكيد باهي نواصلوا في تعريف العسل لانه فهم برشا ناس ما بالحق فعلا ما يعرفوش شنو معناها في بالهم معناها النحله تجيب العسل وتخزنه مباشره ولا اله الله محمد رسول الله يعرفوا كان انه عسل تصنع النحله والا تجيبوا النحله فقط ما يعرفوش شنو تعريف العسل فهمتني العسل قلنا يتكون من فريكتوز وجليكوز ويتكون من احماض عضويه وماء وانزيمات واحماض امينيه ومركبات عطريه هذايا المكونات نتاع العسل فهمتني لكن خلينا نقدموا شوي نحن فهمتني فما برشا للاسف الشديد فما برشا ناس حاليا خاصة الحرفاء والمستهلكين انه ما يفرقوش بين الانواع نتاع العسل كما كان يحكي الاخ وصديق العزيز عماد في الآية القرآنية اش يقول المولى سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ربي سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ما يقولش عسل احمر عسل اصفر عسل كذا عسل كذا شراب مختلف الوانه معناها كل العسل بصفه عامه كيكون معناها نظيف وحر راهو فيه شفاء للناس يعني هنا المشكله الغلطه نتاع المستهلك واللي خلى بعض الناس تغشه
1: تستغل
3: لانه انا واحد من الناس كيهز التليفون قالوا بالله نحب العسل احمر بالله عندكش عسل احمر هذه غلطه كبيره ياسر
1: يمشي في باله احمر خير من الاصفر خير من
3: معناها العسل ما يكونش احمر ماهوش عسل لكن العسل فيه معناها معظم العسل اللي عندنا في تونس بصفه عامه يكون نسبه المراعي اللي عندنا كل نسبه العسل نتاعها يكون معناها يا اصفر يا ذهبي يا كهرماني يعني هنا علاش هما يظنوا اللي عسل معناها اللي هو عسل كان باللون نتاعو احمر
1: ما عندهاش علاقه باللون
3: لانه جدودنا قبل كانوا يعصروا العسل باليدين فك المحرمه نتاع الشعر وكذا ايش تهبط معاه يا عماد تهبط معاه البروبوليس والشمع يكون اكحل فهمتني
1: يغمق له اللون
3: يعني يهبط معاه اسمه البولين حبوب اللقاح فهمتني يعني هناك العصام باليدين يعصروه قبل ما كانش الامكانيات كما
1: ماكينات
3: وماكينات والدنيا وكذا وكذا العسل يولي نوعا ما احمر من جراء الاختلاط نتاع البروبوليس اللي هو العكبر والحبوب اللقاح والشمع اللي يكون معناها زاد كيف يهبط معاه يغمق له اللون نتاعو فهمتني اللي لموه نحن على الحريف وان شاء الله يا ربي نكونوا كل مره نحاولوا نوعيوه على الاقل شوي فهمتني كيفاش نوعيوه فهمتني راهو العسل ما يتربطش جوده العسل ما تربطهاش باللون نتاعو
1: هذه حاجه
3: يعني اللون ينجم يكون ترانسبارون ينجم
1: وهو
3: يكون
1: عسل حر
3: ينجم يكون ذهبي ينجم يكون اصفر فهمتني؟ ينجم يكون أحمر، ينجم يكون غامق شوي حسب المرعى، المرعى هو اللي يحكم. والنقطة الثانية اللي هي هامة وهامة جدا، ونحن حاليا مقبلين على موسم جني عسل الطرفة، اللي هي المراعي نتاعها عادة تكون في الوطن القبلي بصفة عامة، فهمتني؟ الطرفة اللي هي شجرة الإثل، هو ما شاء الله عسل من أروع ما يكون، فيه مذاق طيب ما شاء الله، لكن مش عيبه نحن، فهمتني؟ اللي هو يتبلور في ساعة فهمتني؟
1: يجمد معناه،
3: يجمد
1: حتى في الصيف،
3: واضح. نحن هنا كي نرجعوا لعملية التبلور، فهمتني؟ ثم ناس اللي ياخذ لك حك عسل متبلور يقول لك والله هذا عسل سكر مغشوش هذا، ما يفهمش لانه ماهوش فاهم، لكن هذا فسروه مع صحبة الأخ وصديق عماد، فهمتني؟ على الساعات كي تكون نسبة الجلوكوز أعلى من نسبة الفريكتوز، هنا يبدأ التبلور نتاع العسل تدريجيا، فهمتني؟
1: بيه. ولا ساعات أنت تاخذ مثلا دبوز عسل تلقى من فوق طبقة ومن لوطة طبقة أخرى، يهبط طبقات، كيفاه؟
2: مغشوش.
1: أبون؟
2: كريستاليزاسيون. الناس تقول مع العسل المتبلور هو علامة ذو الجودة، هي مش صحيحة. عمر ما كان التبلور تاع العسل هو عنوان جودة.
1: كيفاه؟
2: الحاجة أول حاجة فما أنواع في الكريستاليزاسيون التبلور، إذا كان تلقى أنت عسل فيه ملوطة مثلا فيه متبلور من بعد يولي ليكيد، راهو ماهوش عسل طبيعي. راهو مغشوش معلف سكر،
1: كل السكر هذاك هبط وطلع على
2: لا بالعكس، هذاك المتبلور هذاك الصحيح والفوقاني هذاك المعلف. واحيانا تلقاه العسل مخلط فيه حبيبات بارتي ليكيد وبارتي اخرى متبلور، هذاك كيف راه ماهوش عسل ذو جوده، فهمت؟
1: واضح.
2: احيانا اخرى التبلور يفرق بين اعسال واعسال، مثلا تلقى الحبيبات اكبر من حبيبات، اما اللي تلقاه كيما الكريمه،
1: ناي
2: انت والنوع المرعى نتاع شنو، وعنده دور في الحبيبات نتاع الكريستاليزاسيون العسل.
1: واضح.
2: ولكن فما حاجه حبيت نعرج انا على حاجه اخرى، انه الغش مش قاعد في العسل كهوره، الغش قاعد في المنتجات الاخرى نتاع النحل، كيما البروبوليس، كيما الخبز النحل، كيما حبوب اللقاح، كيما الجولي رويال، كلهم راهو فيهم طريقه، فيهم غش كبير.
1: هو إذا غش في العسل باش يغش في الكل، معناها اللي غش في حاجه باش يغش في البقيه.
3: بالضبط. هي بعد اذنك خلينا نرجعوا لحكايه التبلور. بالله التبلور راهو حاجه بالحق هامه ومهمه جدا، فهمتني؟ تبلور العسل راهو ثم ناس بالحق مش نختلف نوعا ما شويه مع
1: خويا، خاطر انتم ديجا تو اللي حكيتوه هو
3: خاطر
1: قال لك اذا تبلور معناها راه مغشوش.
3: لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا سمح ما نقولش هكا، قلت لك الطريقه نتاع التبلور.
1: فوالا،
2: اذا كان فما تبلور وفما تلقى ليكيد في وسط التبلور،
1: معناها هي في وسط الدبوس العسل تلقى طبقات
2: متبلور،
1: ما تصيرش
2: تلقى يزم تلقى داخل فيه ليكيد ومتبلور، داخل فيه ليكيد ومتبلور،
1: واضح
2: ماهوش عسل طبيعي.
3: هو اقصد لي عماد اختلف معك شوي، سامحني ونعتذر، فهمتني؟
2: تفضل.
3: اقصد لي حتى كي تلقى طبقه بطبقه، نحن دائما نمشيو بحسن النيه.
1: واضح.
3: باهي، اش نقول؟ ساعات المرعى يكون انت نحلك كانت في في في بلاصه فيها نسبة الفريكتوز يكون عالي على نسبة الجليكوز، يعني انت ما جمعتش بالكم، معناها ما نظفتش نحلك كومي الفو، معناها ما نحيش منها العسل الكل، فهمتني؟ وتمشي المرعى معناها مباشرة اللي هو نسبة مثلا الغطاء النباتي فيه، فهمتني؟ نسبة الجليكوز نتاعو تكون اعلى من نسبة الفريكتوز. ايش يصير هنا؟ يصير اختلاط، معناها يصير بين اختلاط بين الفريكتوز والجليكوز، فهمتني؟ ساعات الجليكوز يتغلب على الفريكتوز، والا الفريكتوز يتغلب على الجليكوز. هنا تلقى ساعات شطر بشطر، لكن كيما قال لك التبلور مش التيبس راهو، اذا كانت توصل لمرحله انه يتيبس العسل معناها يولي حجر حاجاك، فهمتني؟ ولا كيما السكر كذا، فهمتني؟ وقتها يدخلوا في
1: وموجود العسل
2: اللي هنا مش طبقات. راه تلقى العسل المتبلور، راني شفت وانا عايشي ونعرف، العسل المتبلور معاك بالكلام اللي قاعد تحكي فيه انت، لكن تلقى العسل في وسطه ليكيد وفما شويه متبلور كعابر كعابر. لا على ذاك نحكي انا راه مش نحكي على التنوع المراعي، مش خلي لك انت هذا يتبلور نوع في نوع معين في حبيبات معينه وعسل الاخر باش تلقاه حبيبات اخرى، وعسل الاخر اذا كان مثلا الجرجيره باش تلقاه كيما الكريم بالضبط، ما فيش حتى انواع نتاع حبيبات
3: بالضبط
2: تسمى كيما الميل دو كريم
3: بالضبط. عندك عسل الجرجيره،
2: لكن نقصد انا في انواع اخرى نتاع عسل انا شفتها بعيني، تلقى عسل في وسطه هو مخلط يعني تلقى حبيبه كبيره متبلورة ونوفو وعسل وهو بكله كاكا وكله هكاك بتركيب هذيك.
3: هذيك حاجة أخرى أخويا نبعدوا نحن على حكاية، لكن ثم عسل الجريرة كما قال لك الأخ عماد، خلينا نعدوا شوية الأسماء نتاع العسلات اللي تتبلور فهمتي، خلينا ناخذوا من وقتك برشا كالعادة
1: خاطر مازلنا دقيقتين
3: وكل وقت مازلنا ما حكيناش حتى شيء.
1: أنا برشا نحكي أما موضوع طويل عريض نعملوا بارت 3
3: مفكين ونفكوا لك الوقت شوية على الأقل حتى فهمتني
1: نكملوا سي عايش.
3: العسلات التبلور اللي اهمها خاصه تو نحن قلت لك مقبلين على عسل الطرفه يتبلور فهمتني، عسل التابل يتبلور، عسل الكليل، عسل الجرجير، عسل الرتم، هذه بعض الانواع اللي هي تتبلور. يعني هنا نحب نوصل المعلومه، اذا كان الحريف يلقى عسل متبلور
1: جمد شويه راهو ماهوش مغشوش راهو هذيك النوعيه نتاع العسل هذيك
3: اخر اللي نحكوا عليه كما كان يحكي الاخ والصديق وزميل عماد فهمتني، اللي هو ثم ناس كيفاش تغشك في العسل المتبلور، علاش قلنا دائما الحريف يخلي ساعات الاشباه النحالين يغشوه، كيفاش العسل المتبلور يولوا يسخنوه له يسخنوه في درجات حراره عاليه هكا خويا عماد فهمتني، يعني اكل العسل ذاك ما يكون نافع يولي ضار، يفقد الانزيمات نتاعو هنا، يفقد الانزيمات نتاعو هنا يولي عسل معناها عباره معناها
1: نفقد كل ما
2: فيه ماده الهيدروكسي ميثايل فيرفورال، وهذه هي تولي مضره اذا كانت ترتفع فوق ال 40 ملي جرام في الكيلو تولي مضره.
1: واضح هذه من الحاجات اللي لازم هذوما انا حكيناهم هذوما اللي عندك اللون ما تقولش شبيه لونه هكا شبيه لونه هكا، راهو العسل الوان هذاك وانت والمرعى. حكايه التبلور هذه زاد انا حكينا فيها، راهو كيف نقولوا التبلور مش معناها راهو جامد كيما قلت انت جامد ما تنجمش انت حتى اي هو معناها جمد شويه ما كيف تعدي انت باش تجبد يتجبد معاك اي تجبد معاك اي باش تفهم باش ما تقولش من بعد يجيك خاطر واحد عسل جمد جمله ما تنجمش تمس وتقول هاو تبلور
3: باش نبدا فاهمين. الله يبارك لك ويسترك به. اولا ساعه قبل كل شيء انا والاخ عماد فهمتي تو زاد يتحدث اخويا عماد فيت ما نستناش برشا وقت فهمتني، نحب نترحموا على خويانا الدزيرية اللي صارت فيهم كارثة متاع الحرائق الأخيرة، والزملاء والأخوة النحالين اللي ضرت أرزاقهم
1: المراعي نتاعهم
3: والمراعي، إن شاء الله ربي يعوضهم وإن شاء الله ربي يصبرهم. وكيف كيف زاد نحن للأسف الشديد في جبالنا برشا جبال تحركت فهمتي مؤخرا جبل البرقو اللي بالحق أنا واحد من الناس كنت نهز للخروف في عين بوسعدية فهمتني مع الخروف فهمتني البلاصة اللي كنت حط فيها تحرقت كومبليتمون فهمتني، وان شاء الله ان شاء الله ربي يعوض لهم. هنا ندعو اداره الغابات ووزاره الفلاحه باش يعاودوا التشجير على الاقل برشا
2: المجتمع المدني
3: يساهم في هذا فهمتني. وكيف كيف نحب نوصل صوت زملائي اللي البارح يبعثوا لي في مساجات على موضوع العسل المستورد، ان شاء الله يا ربي ياخذونا فيه القرارات اللازمه ويحاولوا يجابهوه. وبالله هذايا دعوه لوزاره التجاره ووزاره الماليه انهم مش ثم برشا دول خذات اجراءات فيما يخص العسل هذايا منهم كما امريكا وكما تركيا كما كذا، رفعوا في نسبه الاداء الجمركي. رفعوا كانوا تو نحن في تونس هنا تجيب عسل تعرف قداش تكلف العسل المصنع في اللي يجيبوه من الصين فهمتني يتكلف بين 4000 و6000 فرنك.
1: أي
3: 4000 و6000 فرنك اللي هو قبل الاداء الجمركي، وبعد الاداء الجمركي معناها ما يتجاوزش 12 دينار.
1: أي
3: اللي يبيعوه للحريف ب 50 و60 دينار فهمتني، يعني في امريكا وفي غيرها وكذا وكذا زادوا نسبه 300% الى 400% في الاداءات الجمركيه باش يحدوا من اغراق السوق من هذا الشبيه العسل المسرطن.
1: باش تعاودوا ترجعوا بحذايا سي سؤال خاطر احنا مواضيع مهمه الحقيقه قاعدين نحكيوا فيها سي عماد وسي العياشي تعاودوا تحضروا بحذايا في حصه اخرى ونزيدوا نكملوا نحكيوا بقيه البارتي 3 نتاع الموضوع هذا اللي هو موضوع كبير ونجموا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل سينو ايمان بلتي المختصه في التسويق الرقمي خاطر ايمان خذينا لها من وقتها غاديك لازمها تدخل وتحكي لنا في فقره اسال الاكسبير على موضوع اليوم

0: Service et l'expert.
1: اهلا وسهلا بك ايمان, خذيني لك من محل, خذي لك من وقتك اليوم
2: مع العسل اللي نسيتو اكسبريس
1: والعسل الكل لهنا.
2: شنو حوالك؟
1: الحمد لله. اهلا بك ايمان في اسئله الاكسبير. اليوم على شنو باش نحكيو؟
2: هكا اليوم باش نحكيو على حاجه كنتعمقوا شويه في وسط الكونسوماتور. خليونا من الحاجات التكنيك, كيفاش نعديو السبونسورينغ, اللي اهم من كيفاش نعديو السبونسورينغ شنو هو باش نعديو قبل لو ميساج ا ترانسميتر لازم يمس الكونسوماتور. هذيك هي الحاجه الوحيده اللي باش تخلينا نبيعوا معناها. السوني كان ديتاي السبونسورينغ هذاك اوتي نعاونوا بيه, ولي زوتي كل مره نعطيو دي زوتي نعاونوا بهم العباد. اليوم باش نحاولوا كي نجيو باش نكتبوا لوفر نتاعنا. انت حط توا اكزامبل واحد يبيع في التليفونات, هو غيرمون العبد كي يحب يشري تليفون يحب يشري تليفون, تجي تقول له اسمعني راني عندي سمارت فون هذايا فيه 256 جيجا ستوكاج والكاميرا 48 ميجا بيكسل وما نعرفش شنو, باش يدخل منها يخرج منها كي باش تقعد تبيعها هكاك حتى الماركه الاخرى عندها نفس ستوكاج وعندها نفس الكاركتيرستيك. انت لازمك يشري, هو اش قاعد يشري غيرمون؟ هو باش يشري اون ايموسيون, حاجه باش تحسس يحسها من خلالك البرودوي هذيك, والا حل المشكله عنده والا اون ترانسفورماسيون, الحاجه اللي باش تبدل له حياته. نقولوا احنا هذوما غيرمون الحاجات اللي لازمك تبيعهم. ما تبيعش البلاستيك ولا نوعيه القماش والا ما نعرفش شنو الكبر الالوان, لا هذوكم دي ديتاي تكتبهم في الديسكريبسيون بعد. اما الواحد الميساج اللي باش تعديه في الببليسيتي اللي يخدم الكوبي رايتر اللي هي خدمه هذيا انه يكتب الببليسيتي يكتب كلام اللي يبيع هذيا هو خدمته. في جمله يختصر لك رحله هكا البرودوي هذيك من البرودكسيون حتى اللي خلط لك انت للفيترينا. نرجعوا للاكزامبل نتاع السمارت فون. في عوض انا نبيع سمارت فون كما قلنا 256 جيجا ونوعيه الكاميرا ومدري شنيا, نقول له التليفون هذيا نقول له صور قد ما تحب واستحفظ بذكرياتك الجميله من غير ما تخمم في ستوكاج. راهو ستوكاج نتاعنا مش باش يخليها بيك
1: ما يقفش.
2: فهمت كيفاش؟ من غير ما تقول له 256 خاطر غير ما هو
1: ما نعرفش عليه انا في مخي قداش
2: باش يعرف هو قداش باش تهز له من تصويره هكا ولا ما انت كي تقول له صور واش عليك راهو ستوكاجنا يهز قد ما تحب واستحفظ بك ذكريات وباليزيموسيون بالعباد اللي تحبهم وخبيهم في التليفون, راهو التليفون هذاك راهو باش يستحفظ لك. لا ثم فرق
1: واضح,
2: فرق في المساج هكا ولا لا؟
1: دونك التكست والمساج اهم برشا من انك تزرب السبونسورينغ, يعني حذر شنو اللي باش تخدم عليه قبل.
2: الناس الكل تعرف اللي عندها دي بيزوان, وقرينا الناس الكل قبل البيراميد دو ماسلو لي بيزوان نتاع بيراميد دو ماسلو اللي هما مقسمين على خمسه. اليوم اللي نبداو بالبيزوان فيزيولوجيك اللي انك لازمك تاكل لازمك تشرب لازمك تلبس حوايج لازمك بعديك دوي سقف يغطيك, هذوما هما البازيك. تو الناس الكل عندهم الحاجات هذوما, ما عادش نبيعوا احنا ما كيفش نبيع لك نوع من المشروبات. مانيش باش خاطرك انت عطشان باش تموت بالعطش, ما انت كيفاش تشرب جازوزه ولا جو ولا ما نعرفش مي بالغاز ولا مي صافيه ولا اللي هو, انت شنو اللي باش تختار لهنا؟ باش تختار سلون كيفاش انا نشهيك. بزيون فيزيولوجيك في اللحظه بسيكولوجيك بلوتو مش فيزيولوجيك. المساج انا لهنا كيفاش نتيريك ليا انا مش للاخر. فهمت كيفاش؟ لهنا اللعبه الكل هو فما نيونس راهي
1: في الحكايه اللي لازمنا نخدموا عليها.
2: انا باش نعطي معلومه, ثم هما 5 بزوان بسيكولوجيك لازم كل واحد يخدم وعنده مشروع وعنده برودوي لازم يقراهم. ونقولوا 5 موتيفاسيون داشا, شنو هو الحاجه اللي تخلي الانسان يشري؟ فهمت؟ اول بزوان هو ينجم يكون بزوان دو سيكوريتي. العبد هذاك يشري الحاجة خاطر يحب يحس روحه اون سيكوريتي. لهنا شنو لي مو اللي باش تستعملهم؟ باش تقول له غارونتي. فهمت كيفاش؟ حاجة دورابل. حاجة تيستي. داكوغ هذوما الكل معناها.
1: وبما انه زربنا الوقت في
2: زربنا الوقت
1: حكينا على الاخر حكينا على الموتيفاسيون وخاطر سلوى البيجري تستنى فيا من غاديك باش انا خلي لها البلاصه تقرا لكم
2: موجود نحكيو فيه المره
1: الجايه. نرجعوا للموضوع المره الجايه ان شاء الله نحكيو فيه باكثر تفاصيل. يعطيك الصحه ايمان بارتي المختصه في التسويق الرقمي على كل التفاصيل.
0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره, حتى لو ماكش مختص بالدراسه التخطيط الاستراتيجيه والتطوير تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
4: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم. نتقاسم معهم الذكريات.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء

النجوم. وين موجودة؟ وين معاكم في سهرة جديدة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، الكل من اختار متابعتنا، الكل من تابعنا على امتداد سنوات، وحتى اللي يسمعنا أول مرة أنا نقول لك مش باش تندم، خاصة أنه الليلة سارية باش تكون بنسبة كبيرة للسلطنة للترب. هذا الكل تلقاه في سفراء النجوم مع ألفة وسليتي. أكيد الإيقاعات متواصلة، أكيد الأغاني متواصلة، تحية لكم الكل وين ما كنتوا، تحياتي نجم الدين بن سالم اللي رافقني في الجانب التقني. تشوفش تسمعوا محليكي محليكي، هو محليها إنه واحد كل إنسان يحب روحه، مش بالمنطق الأناني راه، أما يحب روحه، يتعلم يحب روحه وأكيد يحب غيره. يلا نسمعكم تشوف محليكي، استنوا شوية آخر عاصي الحلاني يطير، إهداء خاص السي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة. يلا خليكم معنا ما تبعدوش. Yeah.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

والفا وسليتي تجدلكم التحيانس كل وين ما كنتو كل ما نختار انو رافقنا في سهرة الليلة. اهلا وسهلا بكم وين ما كنتو للي يحتفلوا بعد ميلادهم اليوم. نقولهم بون انيفرسير اليوم، كل عام انتم بالخير وان شاء الله يا ربي كل كل كل ايامكم اعياد. ديديكاس سبيسيال لي سي مكرم المرزوقي اللي يحتفل بعد ميلاده اليوم. نقولوا كل عام انت بالخير ان شاء الله ديما منور العائلة، ربي فضلك ربي فضلك لأولادك. الإهداء هذايا يوصلك بشكل خاص من رفيقة الدرب والصديقة والزوجة والأخت والأم عواطف سلطان مرزوقي، اللي تقولك ربي خليك لينا وربي فضلك ويديم لك الصحة الطيبة وربي يعطيك طول العمر ويفضلك لوليداتنا. هكا عواطف تقول وانا نقولها ربي ان شاء الله يا رب يسعدكم ويهنيكم أكثر وأكثر.

ديديكاس سبيسيال للإنسانة زادة تعز عليا برشا برشا برشا برشا. اليوم عيد ميلادها، نحب نقولها لي أنا من ستكش، راك ديما في القلب. نتحدث على عواطف، نتحدث على الصديقة، ونتحدث على الإنسانة المميزة اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. عطف المرسمي، نقولها كل عام وانتي بالخير. عطف المحبة، عطف القلب الكبير، عطف الصديقة الصدوقة، عطف اللي عندها من اسمها نصيب. وقت اللي نقول العين نقولها عيدنا وعيدك هو عيدنا. وقت اللي نقول نقول الطيبة، أكيد طيبة القلب اللي الحقيقة تدرس في الحياة. الفي وانتي فخر للمرأة التونسية، وأيضا صوت للمحبة وللإنسانية. ذيك علاش عطف المرسمي اليوم ألفا وسليتي تقول كل عام وانت بألف خير بكل لغات العالم. كل عام وانت بألف خير. هابي بيرثدي تو يو. يلا توت سويت نعاودها نجم الدين، سيلش نعاودها من الاول. نحب نقولها بون انيفرسير، وانا متاكده الناس اللي تحبك الكل اليوم اذكرتك، وان شاء الله يا رب تكون ديما منورتنا وتكون كل ايامك عايده.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سموا معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء

أهلا وسهلا بكم مجددا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي اخترتوا إنكم تكونوا موجودين معنا في سفراء النجوم. سفراء النجوم باش نمشي توا مباشرة للأردن. الأردن اللي الحقيقة فيها حركية ثقافية كبرى على مستوى الفنون خاصة، وأنا يسعدني جدا إنه ينضم لنا على الهواء مباشرة من الأردن الناقد الفني والإعلامي القدير رسمي محاسنة رسمي اللي في كل مرة يتوجد فيها في أي نشاط ثقافي في أي مهرجان إلا وأنت مقدم الإضافة. رسمي مؤكد أنك في الاستماع لنا الآن، أهلا وسهلا، مساء الورد. رسمي نسمع فيك 5 على 5. هو معانا، انا قاعده نسمع. رسمي به نسمع فيها، ما مش محلول لا الفويس عنا نحنا. رسمي احنا نسمع فيك، تسمع فينا؟ به في الانتظار والشكر لزميلنا نجم الدين بن سالم. رسمي معانا على الخط لكن يبدو انه مش في الاستماع. رسمي تسمع فينا هكا؟ رسمي انا يظهر لي توا تسمعني. معانا على الخط رسمي محاسنة، حبيت انه نتحدث على مهرجان صيف مسرح الزرقاء في دورته الجديدة. هو من المهرجانات اللي الحقيقة معانا يسمع له به ميسيلش. نرجع له رسمي محاسنة، نرجع له مع كل الشكر والتقدير على وجوده معنا في سفراء النجوم. شوي اخر شوي اخر باش نغير الايقاعات، شوي اخر باش نمشي ونرجع بكم لمروا من هنا لحظات مع ماجد الرومي بعد شوية على موجات إذاعة الشباب. وأنا سعيدة جدا الحقيقة بتفاعلكم الإيجابي مع السهرة مع الحوار، فرحانة برشا بالانتباعات بالرسائل اللي وصلتني بالكومنتير اللي تكتبوا، سعيدة جدا جدا جدا بهذا التفاعل. إن شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم. ماجدة كانت من الأسماء اللي الحقيقة نعتز باستضافتها لسنة 2026 بالنسبة لي من السنوات المميزة جدا، فيها حوارات لا تنسى مع الراحل عبد الوهاب الدوكالي، مع المنشط سامي يوسف، مع الفنانة مروان نيجي، عديد الأسماء، ميادة الحناوي أيضا، عديد الأسماء اللي ما تتنساش الحقيقة وباش تبقى في البال وباش تبقى في صفحات سفراء النجوم. سفراء النجوم اللي تواصل معاكم شوية آخر 10:30 نكونوا مع نشرة 10:30 وآخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية مع صديقنا محمد السيوي. بعد الأخبار باش تلقاو رشيد تاها، باش تلقاو زيدا الشاب حميد، وباش تلقاو الشاب عمرو بعد شوية على موجات إذاعة الشباب كما عودتكم ديما بعد نشرة 10:30 تلقاو الرأي. باش نرجع بكم زيدا لسفراء الكلمات وباش نمشيو لاسم من الأسماء التي لا تنسى بعد شوية نحكي عليها نجيب محفوظ. ليلة زيدة باش يكون عندنا سلطنة بامتياز مع رياض الصنباتي، هذا الكل تلقاوه في سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. شنو اخترت لنا نجم الدين توا؟

سمو معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء

0: إذاعة شباب من تونس.
1: Uh-huh.

راهم دارو دارو دارو دارو حي عليا.

نسوهر من سامي روح من بالي هويلي ويل ويل ويل ويل هويلا ويل هويلا ويل

نستمع إلى نطق السماء. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا في سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. يسعدني جدا وجودكم معايا. كنت تسمعوا في ميدلي رايا، وكرجعتكم لرشيد طه، رجعتكم زيدا للشاب حميد، وإن ضيفي الحقيقة عنده علاقة كبيرة بالأصوات المغربية وبالفن المغربي، وأيضا هو من أهم الأسماء على مستوى النقد الفني، من أهم الأسماء على مستوى زيادة الإعلام. هذيك علاش أنا سعيدة جدا الحقيقة بوجوده معايا في سهرة الليلة من سفراء النجوم، بوصفه إعلامي قدير، ولكن أيضا هو مدير الإعلام في الدورة الجديدة لمهرجان الزرقاء للمسرح العربي. أهلا وسهلا بك رسمي محاسنة.
1: الزميلة أولبا، الزميلة المهنية والإنسانية واللي يعني رائعة بكل شيء. تحياتي لك، تحياتي لفريقك الجميل، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي لتونس اللي بنحبها.
0: تحياتنا أيضا القلبية من تونس الخضراء للأردن وللشعب الأردني الشقيق. الأردن حركية ثقافية كبرى، مهر

0: مهرجان السرقاء للمسرح العربي هو أيضا من المهرجانات اللي اليوم يعتبر متموقع الحقيقة في الخارطة المسرحية العربية. هذا يحسب لكم من دورة إلى دورة، هناك مستجدات جديد هذه الدورة على مستوى المشاركات الدولية، على مستوى أيضا الأسماء المكرمة. وعندي معلومة أنه جواد الأسدي باش يكون الاسم المكرم بامتياز في هذه الدورة.
1: شوفي بداية يعني هذا المهرجان، أنت بتعرفي أن محافظة الزرقاء هي المحافظة اللي خارج العاصمة يعني وبالتالي أنا أي نشاطات فنية ثقافية خارج العاصمة أنا يعني أهتم فيها جدا، لأنه عادة يعني العواصم خلينا نقول أنه بتاخذ حصة كثير من الأطراف، وبالتالي أنه وجود هذا المهرجان في يعني في منطقة خارج العاصمة، وبالمناسبة هذه الدورة 24 للمهرجان اللي بتنظمه فرقة الزرقاء للفنون المسرحية بدعم طبعا وزارة الثقافة، نقابة الفنانين الأردنيين، أمانة عمان الكبرى، مهرجان جرش أيضا. هذه الفعالية اللي إن شاء الله راح تنطلق يعني يوم 12 شهر من 12 إلى 18 سبتمبر هذا الشهر، راح تكون العروض في قاعة مسرح حبيب السيودي في مركز الملك عبد الله الثاني في محافظة الزرقاء بمشاركة 6 دول عربية هي تونس، فلسطين، السعودية، العراق، سلطنة عمان، بالإضافة للأردن. طبعا يعني بالإضافة ل لهاي العروض راح يكون هناك في ندوة فكرية، راح يكون جلسات نقدية لكل عروض، أيضا بالإضافة للتكريمات اللي راح نتحدث عنها. احنا بنعرف بأنه رئيسة اللجنة العليا هي فنانتنا عبير عيسى.
0: عبير عيسى كل التحية وتقدير لعبير عيسى.
1: نعم، ومعها يعني مدير ثقافة الزرقاء الأستاذ محمد الزعبي، أيضا مدير المهرجان خالد البسلماني، ممثل عن أمانة عمان اللي هي زميلتنا رويدة الكساسلة، في أيضا محمد أبو دية، في دكتورة ريما سويدان، في ناصر أبو باشا. فيعني حقيقة أنه هاي المجموعة يعني متجانسة متآلفة وعندها هدف، وأنه بيشتغلوا حقيقة بروح الفريق، وهذا إشي مهم يعني لنجاح المهرجان، وهم اللي هم بشكلوا اللجنة العليا، بالإضافة أنه قام بتشكيل مجموعة من اللجان المساندة، من اللجنة الإعلامية، من اللجنة التقنيات، علاقات عامة، كل اللجان الأخرى. ما بعرف إذا حابة يعني
0: أنا نحب نسألك رسمي، لأنه الحقيقة نحب نستغل خبرة رسمي محاسنة. أكيد نتمنى كل التوفيق لهذا المهرجان، مهرجان الزرقاء للمسرح العربي. وجود المهرجانات يعني في كل المحافظات، احنا في تونس نقول ولايات، مهرجانات المسرح مثلا، هل هذا يعزز من الحركية المسرحية؟ وإلا أنت بوصفك ناقد فني، معناها من خلال متابعتك للمهرجانات المسرحية العربية، إن وقت توحد وتكون أقل عددا تكون أفضل؟ ما نعرف سؤالي واضح ولا لا.
1: أنا شخصيا مع التجربة التونسية اللي هو التعددية، بحيث أنه الأطراف اللي هي الجهات اللي خارج العواصم يعني الأقاليم المختلفة يكون فيها مسرحها، وخاصة أولا هذول الناس متعطشين أكثر مننا
0: للفن،
1: ثانيا حالة التلقي عندهم ثقة تماما، وأنا يعني أنا يعني من خلال تجربتي أيضا يعني في مجال النقد السينمائي والعروض السينمائية اللي بنقوم فيها بالعروض من خارج المحافظات، بتحسي بأنه حالة التلقي عندهم أجمل بكثير مننا. إحنا كأنه ألفة شغبنا قدنا نشوفه قد وقد وقد إلى آخره شافك، وبالتالي لا، بالإضافة أنه حق المعرفة، ألفة حق المعرفة، وأعتقد ربما أنه مرة حكيت أنا وياك بهذا الموضوع، حق المعرفة اللي هو حق إنساني ومن حقوق المواطن على الدولة، وبالتالي أنه حق
0: المواطن في الثقافة وفي الفعل الثقافي.
1: نعم، وبالتالي انه انه يكون لهم حق بانهم يطلعوا على المسرح وعلى مختلف انواع الفنون والثقافه، وانه يكون في عندهم مراكزهم ونشاطاتهم. هسه اوكي هناك مهرجانات ما لهاش صفه جهويه، لها صفه الدوله، لها صفه اوكي زي ايام قرطاج مثلا، اوكي زي مهرجان المسرح الاردني العربي، ليكن هناك مهرجانات كبيره، لكن انا مع النقطه اللي اثرتها، نقطه مهمه جدا، انا مع تكريس هذا النمط، وخاصه بانه هي هذا المهرجان مهرجان عربي، انت لما شارك فيه 6 دول عربيه معنى ذلك انه انت اعطيت فرصه لاهل محافظه الزرقاء انهم يطلعوا على نماذج وعلى تجارب
0: على تجارب اخرى. رسمي نحب نرجع بيك للندوة، وأنا متشوقة لحقيقة لموضوع الندوة وللأسماء المشاركة في هذا الندوة، خاصة أنك أنت مش تكون المكلف بإدارة الندوة ومدير الندوة. الإشكالية اللي اخترتوا أنكم تتناولوها السنة في مهرجان الزرقاء للمسرح العربي،
1: شوفي يعني ربما أنه الندوة يعني غير مطروقة كثيرا، وربما إنها بتعيد المسرح إلى دوره الحقيقي، دور العرض المسرحي اسم الندوة، دور العرض المسرحي في تعزيز القيم الوطنية والعروبية ببعدها الإنساني، مع ذلك أنه أنت بتحكي عن حالة اشتباك معرفي ما بينك وما بين الوطني في بلدك، ما بينك وما بين العروبي من خلال زملائنا وأصدقائنا العرب، وأيضا الإنساني، وبالتالي أنه هي يعني عفوا
0: يعني نعتذر منك برغم ظروفك الصحية إلا إنك وافقت تكون موجودة معنا في سهرة الليلة.
1: يعني أنا مع ألفا ما بقدرش أقول لا.
0: شكرا رسمي، شكرا من القلب.
1: هسا يعني نعيد لموضوع الندوة، إذا بدي أختصره بجملة بقول إنه ماذا يمكن أن يقدم المسرح من مساحة للحوار والتفاعل مع القضايا الوطنية والإنسانية، إلى جانب دوره في تعزيز التواصل بين التجارب المسرحية العربية، وأعتقد بأنه هذا عنوان مهم. اللي راح يتحدث فيه الدكتور مخلد الزيودي من الأردن، المخرج المصري عادل حسان، والمخرج الفلسطيني أسامة المصري، وانا بعد نيكول، فانا راح ادير الندوة يعني ما تزعل مني.
0: الحقيقة يكون ظلما وحيفا انك تكتفي بادارة الندوة، لانه مهم جدا انه نستثمر خبرة رسمي محاسنة في هذا المهرجان، يعني مش فقط انك تكتفي بادارة الندوة، لا انه يكون عندك زادة جانب من هذه الندوة يعني بمداخلة. هذا مهم جدا.
1: يعني المشاركين يعني أسماء مهمة وأسماء لها قيمتها وأسماء لها دورها وأسماء يعني واعية تماما، يعني واختيارهم ما إجاش يعني إلا لأنه قامات أهم مني بكثير.
0: مهم جدا هذا الطرح، وانا نتمنى الحقيقه انه الشباب يكون حاضر زاده لمتابعه هذا المهرجان اللي باش تنطلق فعالياته يوم 12 من هذا الشهر.
1: ربما في بداية حديثك تحدثت عن التكريمات، يعني هذا العام تم اختيار دكتور جواد الأسد، وكما دكتور جواد الأسدي يعني صاحب تجربة مسرحية يعني كبيرة ومن الأسماء الوازنة في المسرح العربي. وبالمناسبة يعني أنا أذكر في بداية التسعينات يعني أول عرض له كان عندنا لما إجى عندنا الأردن، هو كان مقيم في سوريا، اللي هو أعتقد كان اسمه المجنزرة الأمريكية ماكبث، وله مجموعة من يعني من المسرحيات الكبيرة، واللي كانت تحقق سواء على المستوى الجماهيري أو على مستوى الحضور في المهرجانات والجوائز العربية، فهو اسم وقامة. أيضا هناك المنتج عصام حجاوي، وعصام حجاوي حقيقة هو يعني هو منتج درامي، يعني ربما تركيزه بشكل أكبر على الدراما التلفزيونية وعلى الأفلام السينمائية القصيرة. إلا أنه أيضا يعني اختيار هذا الاسم، ونحن نعرف أنه الدراما يعني أو المشهد الثقافي يعني مشتبك والمشهد الفني مشتبك إلى حد كبير ببعض البعض، وبالتالي راح يكون عندنا المنتج الأردني أيضا عصام حجاو. فدكتور جواد الأسدي من العراق والمنتج الأردني عصام حجاو راح يكون. هسه في مسألة أخرى يعني خليني أحكيها، إنه هذا العام راح يكون هناك ثلاث عروض موازية في عمان، يعني إنه الزرقاء لم تستأثر بالأمر لنفسها كما تفعل العاصمة عمان عادة أو العواصم،
0: يعني فما انفتاح.
1: نعم، وبالتالي يعني راح يكون في مسرحية على قارعة النسيان من سلطنة عمان، من العراق مسرحية أبناء الأرض، ومن فلسطين مسرحية بضاع، راح تعرض على مركز زها الثقافي، هذا من مسارح أمانة عمان، في يعني راح تكون هذه العروض موجودة في العاصمة عمان.
0: مهم جدا، نتمنى كل التوفيق لهذا المهرجان في دورته 24. نتحدث
1: ما سألتنيش عن تونس.
0: ما زلت أكيد باش نسلك على تونس وعلى الحضور التونسي، أكيد باش نسلك، فقط حبيت نذكر أنه هذا المهرجان في دورته 24، يعني سنوات قليلة ونحتفل بثلاثينية هذا المهرجان، وتونس تربطها علاقات كبرى بالأردن، المسرحيين التوانسة الحقيقة حضورهم وازن في كل المهرجانات المسرحية الأردنية. نذكر المشاركة التونسية في مهرجان المونودراما بجرش، مهرجانات مسرحية، مهرجان المسرح الحر أيضا لعلي العيليان، تحية ليه والتتويجات التونسية، ويهمنا زيدا حضور تونس في هذه الدورة الحالية لمهرجان الزرقاء
1: ومهرجان الرحالة. وأنا طبعا لن أنسى شكون، ولن أنسى لن أنسى أيضا المسرحية الدكتور فتحي العكاري، هذا الإنسان العظيم اللي
0: تحية لي، من أهم الكفاءات المسرحية في تونس
1: في فضاءات مسرح أسامة المشيل، وبالتالي أنه تونس دائما قادرة. هذا العام راح تكون مسرحية جرس للمخرج عاصم بلتغامي.
0: نتمنى التوفيق لكل الأعمال المشاركة لتونس أكيد. طبعا أنت قلت 6 دول مشاركة، لكن 6 دول زادة نحكي عليها على مستوى المسابقات رسمي، فقط للتوضيح.
1: أنا راح أحكي لك أسماء المسرحيات المشاركة. من فلسطين مسرحية يعني راح تكون مسرحية بضائع، من العراق مسرحية أبناء الأرض، من تونس زي ما قلنا مسرحية جرس، من السعودية مسرحية حتى يغيب الأمل، من الأردن مسرحية سراب، من سلطنة عمان مسرحية على قارعة النسيان. هذه الأعمال المسرحية المشاركة في هذه الدورة.
0: كل التوفيق لكل هذه الأعمال المسرحية المشاركة في الدورة 24 لمهرجان الزرقاء للمسرح العربي. سعد جدا بهذه الإطلالة رسمي محاسنة، في الانتظار أنه نلاقيك مجددا في تونس يا رب إن شاء الله على شلي في أيام قرطاج المسرحية القادمة. مسك الختام، كلمة منك لكل مستمعيك في تونس وأيضا مستمعيك في الأردن في إطار متابعة هذا المهرجان، يعني بدعوة منك لمتابعة هذا المهرجان.
1: والله أنا يعني بدي أوجه كلمة لألفة حقيقة، ليست مجاملة، يعني أن تجتمع المهنية والإنسانية بهذا الشكل، يعني حقيقة أنه أنا بعرف يعني أنا من هذا الوسط، وأعرف أنه أنت يعني تحترمي ضيوفك، تحترمي مهنتك، وبالتالي أنه أنا متأكد أنه أي حد بيطلع معك في برنامجك يعني بكون مرتاح جدا جدا جدا، وهي مسألة كثير مهمة. أنت بتعطي طاقة إيجابية مش طبيعية.
0: الله يخليك.
1: بالنسبة لمستمعين البرنامج، يعني أنا سعيد جدا يعني بهاي الإطلالة، بأنه يعني أكون معك وأنه نسمع بعضنا البعض. أعتذر عن الصوت، يعني ربما أنه يعني بسبب يعني
0: إحنا الله يشفيك سلامتك،
1: دخلنا أيلول، وزي ما بتقول فيروز رجع أيلول وإنت بعيد، فيبدو أيلول أنه إله إله أشياء يعني
0: عجبتني الشاعرية هذه، رجع أيلول وانت بعيد. بالمناسبة تحية لست وفاء، ونتمنى انها تكون في الاستماع، تحية ليها. يظهر لي ما يظهر لي تستحق منا ان نديولها قصائد من ال من ال معناها من اروع القصائد العربية، هكا ولا رسمي؟
1: يعني يعني يعني يعني انت من الاسماء اللي دائما بترددها وفاء، يعني هيك بتحكي عنك دائما، يعني هاي الانسان الراقي، الانسان المحترم، الانسان يعني ايضا يعني بتحب برامجك، بتحب اسلوبك، بتحب طريقتك بالتقديم. وبالتالي بمناسبه ايلول، انا بالمناسبه انا مواليد ايلول، انا يعني هذا انا يوم الانقلاب الخريفي يوم 21/9.
0: كل عام وانت بألف خير، هاوكا نسبق على الهواء، كل عام وانت بألف خير رسمي محاسنة، ان شاء الله كل ايامك اعياد يا رب.
1: تحياتي لك، تحياتي لفريقك الجميل، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي الى تونس اللي بنحبها جدا جدا جدا،
0: وتونس ايضا تبادلكم كل الحب.
1: تونس تحياتي الى الأمة الكبيرة، الأمة العربية الكبيرة، ويعني ان شاء الله نلتقي دائما على المحبة والخير.
0: شكرا من القلب للإعلامي القدير رسمي ما حاسنا، شكرا على هذا الوجود اللي يسعدني دوما، إن شاء الله كل أيامك أعياد. ليك أنت رسمي ما حاسنا، لكل أشقائنا بالأردن صوت أردني مهدى لكم الكل. ديانا كرزون توتسفيت نسموها في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: السفراء فوق العادة.
1: قضية سليم. نعم. ما هي القصائد الأخرى بعد الأطلال؟
2: بعد الأطلال لحنت لها قصيدة لصاحب الأطلال برضو
1: ناجي،
2: اسمها الدكتور ناجي الله يرحمه، اسمها اسمها انتظار.
1: اللي
2: غنتها سعاد محمد.
1: آه.
2: إنما لقيت صوت حقيقة يؤديها بأمانة زي سعاد، بس بالأسف سعاد ما عرفش، ما الجمهور يسمعها ويبقى مبسوط جدا وحي يعني هيعمل ايه، وبعد كده تلاقي ما فيش حاجه خلاص ينساها بسرعه،
1: تنتهي
2: بسرعه. ما اعرفش يعني، ما لهاش يقولوا عليه حظ، ما لهاش، ما عندهاش شانس حظ اللي يقولوا عليه الحظ السعيد مش موجود عندها، رغم ان صوتها قادر وبيقول كل حاجه. ما اعرفش ايه السر في هذا.
1: هو هذا الكلام يمكن قيل، أنا سمعته في القاهرة. بعد حفلة الربيع.
2: أيوه.
1: قيل عن لحنك الأخير.
2: ودي وردة اشتاعت بشكل غريب.
1: اللحن رائع والناس انبسطت. وردة
2: يقول لك يا ريت يا ريت ما كلثوم غنته.
1: وكان يردد
2: فعلا، يعني اشتهر
1: أنه أين أم كلثوم في هذا المقطع، وأين أم كلثوم في هذا المدخل. حقيقة كانت الناس كلها بتتحدث
2: عنها. وإذا تركنا أم كلثوم شوية ونخليها في برجها العاجي العالي، او هي النهارده فين بقى؟ عند السماك الاعلى فوق عند ربنا جل جلاله. نقول احسن صوت يؤدي هذا اللون القوي من الشعر شعرا ولحنا ما فيش غير ورده تغني النهارده
1: حاليا،
2: انا بقولها بصراحه. وممكن ثقل ورده ان يجي منها احسن من كده. ليه؟ لانها غنت قبل هذا. هو الجمهور قال كده ليه؟ قال كده لأنه كان بيسمعها في أغاني هابطة. أنا آسف اللي بقول كده عشان إخواني الملحنين ما يزعلوش.
1: نعم.
2: إنما أنا بقول أغاني يعني هابطة بالنسبة للقصيدة بتاعت اللي غنتها بتاع إبراهيم عيسى بتاعت لا تقول لي ضاع حبني. نعم. فالجمهور أخذ عليها بتغني حاجات في متناول اليد، يعني زي ما تمد إيدك تدور كده تطلع ورقة. الجمهور عارف دي. فحس بيها من حاجات بسيطة جدا إلى طاقة، فحسوا بهذه الطاقة منها أنها دي كانت تبقى يجب لأم كلثوم. خد بالك بقى، لأنها كانت بالأول وردة بتغني هذا اللون من القصائد أو ما يشبه قيمة.
1: نعم.
2: يمكن كان الجمهور ما يعرفش الكلمة دي.
1: صحيح.
2: كان قال لك لا، دي الوردة أبدعت في قصيدة رياض السنباط اللي هي لا تقول لي ذا.
1: نقلتها نقلة كبيرة.
2: نقلة كبيرة. أغاني
1: شعبية نقدر نسميها.
2: برافو.
1: أغاني شعبية إلى قصيدة.
2: أنا أعللها إلى هذا بأن السر في هذا أنها من مثلا واحد مثلا كان ماشي بيمشي مع واحد مثلا بسيط، وبص تلقى نفسه ماشي مع واحد باشا او وزير، واخد بالك؟ يعني حاجه فيها لها قيمتها كده، ظهر مره واحده ويحدوا لك الله ازاي من واحد بسيط الى يمشي معايا ازاي ده. فالجمهور تعود منها انها تغني الاغاني اللي الجمهور يا ست مش عارف ايه، وتهليل وتصفير والحاجات دي، الى كل بيت شعر كانت تقوله صمت في الصاله وتصفيق في معاده. الحقيقة كان الجمهور مثقف للتعب.
1: نعم.
2: أو بس خرج
1: أو اللحن فرض عليه أن يكون بهذه الصورة. أو اللحن وقوة اللحن وجماله فرض على الجمهور أن يكون
2: وإجماع يا جاسم بيه.
1: نعم بالفعل.
2: إجماع، يعني كل واحد أسأله أقول له يقول لي أما اللحن ومش عارف، بس يا ريت أم كلثوم
1: تكررت كثيرا.

قد استمتعت بكوكب الشرق أم كلثوم سوما المصرية، واستمتعت زيدا بالأطليل، الأطليل اللي هي عمل من الأعمال اللي كان لحنهم رياض الصنباتي لكوكب الشرق أم كلثوم. رياض الصنباتي اللي اتقال أنه عنده أكثر من 200 لحن، لكن فما زيدا شكون يقول أنه ألحانه أقل من 100، لكن أغلبها كانت لكوكب الشرق أم كلثوم اللي عمل لها روائع الحقيقة على مستوى الأغاني، على بلدي المحبوب، رسالة إلى جمال عبد الناصر، الأطليل، ثورة الشك، عديد الأغاني اللي كان قدمهم لكوكب الشرق أم كلثوم في كلمات لي أحمد رامي، أحمد شوقي، بيرم التونسي. تعامل أيضا مع الأصوات العربية الأخرى، منهم وردة الجزائرية، وكنت استمعته اللي قال إنه بعد أم كلثوم بالنسبة له أروع صوت عربي يمكن يأدي القصائد هي وردة الجزائرية، ذيك علاش اخترت إنها تكون مسك ختام سارة الليلة، واخترت لها نغم لعبة الأيام. تحية لكم الكل اللي اخترتوا إنكم تكونوا سهرين معنا في سهرة الليلة من سفراء النجوم. إن شاء الله نتلقى والاثنين القادم في لقاء آخر في سهرة جديدة من سفراء النجوم، مسك الختام وردة الجزائرية من ألحان رياض الصنباتي، كلمات علي مهدي، ويا لعبة الأيام. شكرا ليك نجمة ديما سالم رفقتي في الجانب التقني، والفوسليتي ديما ديما ديما تتمنى لكم أحلى سهرات على موجات إذاعة الشباب. سلامة.

0: سمو معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نحاولوا نتخير واحد من المواضيع اللي نحكيوا فيه ونحاولوا بطبيعة الحال أنه يكون متصل بمعيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بمعيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين. وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين، شنو اللي نجمو ربما ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك لا، نحب الخير الروحي نجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذايا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية.
1: أخوي محمد رمزي، فقط احنا حابين ديما نذكروا حاجه في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الاحاديث، فمش حصه ناخذوها ما نذكروش فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ما يكونش فيها التاصيل من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الاحاديث. اخر مره، المره الفارطه اللي قبلها، يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذ فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم، يعني في في في حديثنا. فلكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحين،
0: بطبيعه الحال هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: معناها كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته، معناها القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذه هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم.
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذاك علاش فضيلة الشيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة الشيخ، خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني في الفل
1: نعم
0: ما المقصود بحب الخير
1: نعم.
0: الآخرين.
1: بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير الآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير، وإن الإنسان فالإنسان ليحب إن الإنسان ليحب الخير لشديد
0: شديد
1: هكا ولا وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر يا ربي. قالوا الخير هنا بمعنى أن الخيل و كل ما فيه خير.
0: نعم.
1: فالإنسان يحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في الحديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق. فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: شنو تتوق نفسك للخير؟ شنو الخير هذا؟ أكل،
0: شرب،
1: يعني طمأنينة، مهما يكون بالضبط. زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة، هذا كله خير. يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفقه مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير. فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رولة، هنا المسألة دقيقة ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم.
1: نعم.
0: واضح، يعني الصيغة ما فيهاش نقاش. لن نعم. يؤمن أحدكم، يعني هنا تو على الشام
1: هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى يحب
1: نعم
0: لأخي. إذن هنا شرط الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: هو لهنا أخوي محمد رمزي بارك الله فيك على الـ هذا البيان وهذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
0: بطبيعة الحال مش
1: إنما هو نفي لكمال الإيمان.
0: لكمال الإيمان بالضبط،
1: هذا هو الفرق. بمعنى قولي هات خلينا ناخذ مثال اخر باش نفهم.
0: لا يؤمن ايمانا كاملا،
1: هات خلينا نفهم واحنا بحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطاعة. بفرض انا صليت والطاعة وانا مش معناتها بحضرة الطعام، يعني ما تصليش وانت جيعان.
0: كول
1: كول عبي كريشتك يعني اذا يعني اذا حضر العشاء يعني والعشاء زوما بعض
0: زوز اي
1: فبشنو تبدا
0: العشاء مسبق على العشاء،
1: ابدا بالعشاء
0: فوالا
1: باهين. يعني شوف دين علمنا ان نحقوا الحاجات البيولوجيه نتاعنا مهمه جدا. دين فطره، دين واقعي. مثلا لا يقضي القاضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان،
0: لانك باش تلجم به الشهوات. يعني تخيل انك انت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائده، شنو اللي قاعد حاضر فيه؟
1: وين الخشوع؟
0: والا حس نتاع ماكله بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف
0: بالضبط. وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون،
1: لا حتى هم غير نائمون يعني فيذرونها قاعا صفصفا
0: صفصفا والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فباش تتخلص من الجانب هذاك نتاع الشهوه عاش على روحك.
1: نعم.
0: املك ريشتي
1: صحيت
0: وبعد
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام.
0: باهي
1: هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة؟ باهي فرضا يا سيدي انا
0: لا صلاة في المطعم،
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش، قلت لي خليني نمشي نصلي قبل وصليت، ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت. هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
0: لا
1: لا،
0: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمال. اي
0: بالضبط
1: فهمني. ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء، لا يسلب الايمان المطلق، ولكن ننفي عنه
0: الكمال
1: الكمال في الايمان.
0: في الايمان بالضبط.
1: فهمت؟ يعني الإيمان المطلق لا، ولكن مش مطلق الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، فما حاجات تزيد الإيمان، فما أشياء تنقص في الإيمان. فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين.
0: بالضبط هذا.
1: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة.
0: بالضبط.
1: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير الروح ويحب يجبد به كما قلنا نحن، يحب الحاجة الباهية اللي هو، لكن أحيانا لما تصبح هناك أنانية بمعنى أنه ما يحب الخير كان هو
0: كان الروح،
1: هذا هو الإشكال. هنا شنو اللي أوقع هو إبليس في المعصية؟ إش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو شاف خير قدامه، شفاش يتمثل الخير؟ أن الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فهو خير. هو ما حبش الخير هذاك لآدم، كيفاش؟ هو يسجدول وانا لا. فلما هو لم يرضى بالخير للآخر كان ذلك من أسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر؟ الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى. شنو اللي خلى قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيحه فقط تنوء بالعصبة أولي القوة. شنو اللي خلاه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، يسلم علمي وقرايتي،
0: يسلم قرايتي، عم نعمل عليا مزية.
1: شفت شفت كيفاش؟ يعني هنا هك الليغوسنتريزم، هك الاكل الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان، يصبح يعني انه ما عادش يحب الخير غيره.
0: هو برك
1: هو يحب يجبد كان ليه هو
0: انا وبعض الطوفان.
1: والاكثر من هك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد.
0: طبعا
1: يعني يولي إنسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير. نعم. وذاك علاش نقول برشا ناس يا خياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا نعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم، هناك نفوس مريضة والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم. مش الحاجة أخرى،
0: كل ذي نعمة محسود.
1: نعم.
0: كل ذي نعمة محسود. فهذاك علاش أحيانا واحد ما يظهرش كل شيء، صحيح، وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لأنه الحسد معناه العين حق.

0: الدين، وذلك أسمى مقصد هو حفظ الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل، قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ شو معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي، إيش علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا.
1: بالضبط.
0: يعني هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
1: بالضبط.
0: يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: بالضبط.
0: هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت، نعطيك مثل آخر القرآن الكريم، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت. يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاذ مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر موش حرام، مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني قولي شنو حزنه على خاطر ما عادش يشربوه. لا مخك ما يمشيش لبعيد. تراه اللي تسمع فيا اربط المساله هذه بحب الخير للاخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسالوا فيه على اخوانهم الذين سبقوهم بالايمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الايه هذه هما يشربوا
1: في الخمر،
0: مالا هذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
1: هكا فات فات
0: هكا هكا ساي وفات على روح
1: مات مش على روح.
0: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم، لا تثريب عليهم، يعني عفى الله عما نعم عفى الله عما سلف. إذا هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الباقين؟ فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
1: بطبيعة الحال،
0: ما بنجمش نكلف بغير نص. هم حاشتين في التكليف، هم زوز دعام أساسية في أي تكليف كلفنا به ربي عز وجل. حاشتين الإبلاغ والنص، اثنين القدرة والاستطاعة. وربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالاستطاعة ذيك متحصل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع فتدخلنا في الرخصة معاش في العزيمة.
1: معاش في بالضبط.
0: كلفك بالصيام لكن أنت لا تستطيع الصيام، إذن فلا شيء عليك، عندك الرخصة. فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل مثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الخير.
0: يحبون الخير لمن سبقهم بالإيمان. يعني هذوما خيانا الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه، أكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجة، وهو خالد.
1: خالد بن الوليد طبعا.
0: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لكنه أسل مخر مقارنة بخوه.
1: بخوه وليد.
0: نعم.
1: وليد.
0: فسيدنا الوليد كان يشوف في الإسلام، هو يعني طبعا هو مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الإسلام ويشره فيه ويقول له راه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراه يحب لك الخير. يعني هو في خير، ما حبش روحه بركة يكون في الخير.
1: حب خوه.
0: حب خوه وفعلا تقولوا احنا ما تهنى الا ما انه أسلم خوه، وكان هو من اسباب ذلك وانه دخل خوه للاسلام. هذا معنى انه من معاني انك تحب الخير. للاسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقاه هكا

0: متنعم بحاجة ماذا به يكوش عليها وحده،
1: أي وحده
0: ما وحتى أخواته ولا دم أبوه ما فيقوش بها. يحبك الحاجة هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو، والعياذ بالله. فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم،
1: يحبوش الخير لغيرهم،
0: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح وش بيه وزيانة
1: جيدة،
0: هذيك تزوج وهو لا، هذيك تزوجت وبنتها هي لا، أو ولدها أو ولده هو لا، وهكذا والعياذ بالله.
1: ويموت كمدا الحقيقة والعياذ بالله، معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
0: والعياذ بالله.
1: يعني وأسوأ أنواع الأمراض هي أمراض القلب، من الحسد و
0: نعم
1: عدم حب الخير للاخر.
0: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجوف الايمان لجوف عبد فيه الحسد، وفي روايه لا يجتمع الحسد والايمان،
1: والايمان
0: ما يجيش ما يتقبلوش سبحان الله. وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد انه هالسيمه هذه نتاع حب الخير كما قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
1: تداعى
0: له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذيك باش يجيك
1: يعني صورة الخير جميله جدا
0: رائعه
1: من اروع يعني الصور. هل التشبيه هذا
0: نعم
1: ها
0: يتداعى
1: تداعى
0: يعني كله في خدمة بعضه،
1: كله مع بعضه، كلها مرتبطة ببعضها،
0: نعم
1: كلها
0: نعم
1: مرتبطة ببعضها، يعني جميل جدا
0: يعني. وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا، يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك، وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة، وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية. يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت. شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش، فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس. فهو لما ربي فتح لي ما فتح من الفهم يقول
1: تمناه الغير،
0: انه غيري يفهم اللي انا فهمته،
1: تمناه الغير،
0: تصب يعني الغيث والامطار الخير
1: ولا
0: في ارض
1: وكل
0: عندي لا جمل ولا بعير ولا شاة، ونفرح نسمع بقاضي عادل يا ربي توفقه يا ربي تسدده يا ربي توريه الحق يا ربي. وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا، لا لا هذا
1: لا لا ما يعرفوش.
0: دعوة المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب. علاش سمعته انت سمعك هو، انت هو ما سمعكش كي انت دعيت له، فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمة تربها
1: بالضبط،
0: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل. علاش ولك بالمثل؟ جزاء وفاقا
1: سبحان الله، ودعاء مستجيب،
0: جزاء من ربك عطاء حسابا من عند ربي سبحانه وتعالى، لانك
1: دعوت
0: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل. يعني تخيل
1: وما عندك حتى مقرب في جرته،
0: يعني انت ما عندك حتى مصلحه،
1: اي
0: لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجه الفلانيه باش
1: تصنع فيه،
0: اي ولا لا ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعو على خاطر هو يوصل
1: في جرته،
0: انا ندبر في جرته حويجه
1: بالضبط.
0: اي ويني لا هنا ولات ولات اسمع انت حسبت الحسبه هذيك ربي يعطيك راهو تهنى تاخذها. انت عملت عبادة اللي هي الدعاء، ما الدعاء عبادة ولا المقابل شنو حبيت؟ حبيت حاجة دنيوية
1: تاخذ دنيوي
0: تخلص، ممكن تخلص فمش علاش،
1: اي
0: ممكن بعد مش لا نجزم بذلك، نعم كان شوالي دعوة مستجابة
1: نعم. باهي فضيلة الشيخ احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثة صور لحب الخير للاخرين في القران من خلال القران.
0: نعم.
1: عنا الصوره الاولى هي الايثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص.
0: نعم.
1: اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس يعني حتى خاصة وانت ما عندكش بهم مصلحة.
0: نعم.
1: ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل ان شاء الله ربي ينجح ويوفقه بين كبير روحك لا تعرف ولا تعرف بوه ولا امه.
0: انت حتى كي تشوف حاجة في غيرك عجبتك
1: تبارك الله
0: تقول تبارك الله. الله برك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقولش ما شاء الله هكا هو هذاك في نفسك قول ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته.
1: اي اما كي تقول تبارك الله
0: ماهيش دعوة يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوة ماهيش طلب
1: بالضبط
0: ما طلبتش من ربي حاجة قلت ما شاء الله
1: لكن تبارك الله
0: الطلب هو في البركة في نعم طلبت البركة طلبت اما كلمة ما شاء الله اي انت ايه. انت اخبرت
1: بالضبط.
0: اخبرت بان هذا من مشيئة الله,
1: الله.
0: ايه شنو اعطيتني لهنا ايه. شنو زدتني شنو اضفت لي
1: شيء
0: بينما عندما
1: عبرت عن اعجابك نقط
0: فلذلك ان تبرك انك تقول اللهم بارك له هذا في خير الله. عظيم
1: والباب الثالث او الوجه الثالث هو سلامة القلب
0: نعم
1: يعني شوف كيفاش مش يكونوا مرتبطين ببعضهم
0: نعم.
1: هذوما في انتظار انهم بعد مش مشيوا
0: ان شاء الله
1: الاحاديث النبويه وما اكثرها ايضا نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين احنا باش نسمعوا اغنيه محلاها انا نحبها الحقيقه واكيد باش تحبها فضيله الشيخ وتعرفها وتحبها إلي شويري يا ناس حبوا الناس
0: يا ناس حبوا الناس نعم
1: وهكا مع
0: حب الخير
1: حب الخير
0: نعم.

انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك.

0: تحية من جد لكل من اختار أنه يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين، وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء، ربما في الظاهر تظهر أنك تحب الخير ولكن كما قولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله، إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم، وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: وهو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني نعم. وجميعنا الحقيقة
1: صحيح. نعم، وأن الإنسان لحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان وقت اللي حتى باش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي باش تعطي حاجة يعني أنت ما عادش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا،
1: الإنسان يستحي وقت اللي يعطي حاجة مهرية، علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهاية الأمر كان باش يرميه في الكوبالة.
1: هل هذا طبق
0: بدلو صدقة؟
1: هل هذا طبق قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحب لنفسك صبات، انت تحب نفس صبات مقطعة تعطيه لغيرك، قل لي غيري هو بده يلبس مقطعة اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاهش نفسك،
0: ترضاه روحك
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبة التحلية عليك بالتخلية، التخلية فتأتي التحلية،
0: تحلية.
1: تخلى عن هذه الانانية وعن حب البغيض من التملك، وأنك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيهش متاعي. شفت هنا الإيثار نعلموه مع وليداتنا، أنت وزوز وخيات نفس الأم نفس البو بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس، والعياذ بالله بيناتهم كوني أنا كلها
0: متاعي
1: متاعي، راهي عايش ولدي أخوك، لا لا متاعي أنا لا. وين الإيثار؟
0: ربيته على الأنانية وعلى حب الذات، إيش تنتظر منه؟
1: ديت كيفاش؟ وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير للآخرين، تعرف حب الخير للآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خويا محمد رمزي يعني يقول في حديث يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يد الله سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث، قول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فهمين فيه ذيك العقيدة، وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
0: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟
0: يعني تحبوا روحك حبوا الغير.
1: ديننا بين لنا هالفهم، هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقول لي باهي سامحني يا تو شيخ، لأني نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها لروحه، ولكن تقول الحاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر، بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، ما لا هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. يعني تنجم تقول لي انت هيك، يعني واحد يحب التدخين
0: مثلا،
1: يحب النرجليه والشيش،
0: ودك بالسويقر،
1: يقول لك هاو سويقر انا نحبه لنفسي، هاو شيشه مثلا، هاي يصير هو يحب مثلا النرجليه، يحب الشيشه النرجيله ونرجليه ولا ولا ايش يسميها، يقول لك يا سيدي انا نحب هاي نفسي ونعمل عليها بون كيف ونحبها لغيري. هاي هاو سيدي، لا انتبه، اسمه خير.
0: خير
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير،
0: خير
1: علاش؟ لأنها باش متعلقة بنا الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لها، لا. وهنا شوف ايش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجه بسيطه وحديث نعرفه وحادثه نعرفه الناس الكل، ولكن من الاهميه بمكان. جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضره الصحابه، تصور انت ساله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصال ليا اليوم، سؤال ممنوع محرم، شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوه ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده، يسمعوا فيه الصحابه، فالصحابة اللي يذكروا في الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدنو، هي جقر، أقرب أقرب. أنت تقول هذا حد آخر يقول أقرب، شنو باش يعطيك ريحة باش يعمل له؟ أقرب أدنو. قالوا أترضاه لأمك؟ شوف التربية. قالوا لا، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. أترضاه لأختك؟ قالوا لا،
0: لا.
1: بأبي أنت يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس ولا يرضونه لأخواتي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه. قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله مسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
1: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
0: والواقعية
1: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول شو مدخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني انت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول كل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلة قدام ديار الناس أخرين، أترضاه لنفسك؟ تقول لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس، أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعملها عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ غيبة، أترضاه لنفسك شكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان تي ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أنه يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدا يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، إذا فماذا تقترفه؟
0: بالضبط،
1: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ بربما احيانا مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما باذيه غيره وما يحبش غيره يؤذيه. يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس، هذا معنى انه حب الخير الاخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجوده انه بسبب عدم حب الخير الناس. فما ناس تجي انت تلوم عليه تقول له شكون شبيك خرجت من البلده، شبيك هجيت من البلاد؟ يقول لك يا خويا اسم الله العظيم، يا خويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم فقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل؟ وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم.
0: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد.
1: نعم ما تكونش حسود،
0: اعمل كيف، كون خير منه
1: ماري كما قلت،
0: كون خير منه واعمل كيف، امن بقدراتك، وربي اعطانا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته ينجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينا ما شفتوش انت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني؟ هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير، لما تشوف انت الناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي انه ذكراهم طيبة الى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حبهم لخير الاخرين. تعرف الامام الشافعي يقول ما ناظرت احدا، ما نظرت احدا الا ودعوت له ان يعينه الله وان يوفقه وان يسدده، ولم ابالي يجري الحق على لساني او على لسانه، ما يهمنيش.
0: بالضبط،
1: يعني شوف هذا الرجل،
0: لانه الغايه نبيله، على لساني او على لسان، المهم
1: يقول لك ما ناظرته الا واحببت ان يعانى، هكا يقول
0: ناظرته
1: الا واحببت،
0: هي راهي منافسه،
1: منافسه يعني يسمع يحب هو كما قلنا نحن يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت احدا الا واحببت ان يعانى وان يسدد وان يوفق.
0: سبحان الله.
1: ولم ابالي هل يجري الحق على لساني ام على لساني، مش مشكل،
0: المهم الحق،
1: المهم الحق،
0: المهم الحق، وهيك الغايه النبيله اللي هي الحق، مش انا،
1: الحكمه ضاله المؤمن. المؤمن يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله. فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
0: يتفجع طبعا، لانه عارف عنده في صندوق وعارف
1: اللي يقول لك انا قلبي
0: مش هو،
1: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للاخرين. شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من احب ان يزحزح عن النار وان يدخل الجنه فلتاته منيته يوم تاتي وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. يعني انظر الاقتران بين العقيده وحب الخير الآخرين. يعني مفتاحك، مفتاحك للجنة يوم القيامة هو هذا
0: الخير الآخرين.
1: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيرة ومسبقني، ماهوش أمر صعب جدا، مقارنة أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله، ربي يزيده،
0: تبارك الله،
1: ما تبارك الله، مش والله فرحت لك من كل قلبي، وهو في الوجه مراية وفي القفاة حاجة أخرى، والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
0: هو احنا علاش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ؟ وفي الدقائق الأخيرة، لأنه راه مش ساهل زاد، خلينا نكون واضحين، راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوه أنك تحب الخير للآخرين، ما تحبه لنفسك، ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله، هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربك،
1: وهو كذلك بارك الله فيك،
0: راو ما تنجم لن ينالك إلا نصيبك، ماكش تاخذ أكثر منه.
1: نعم.
0: فوقتها ذاك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين.
1: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله، تعيش في بركة عظيمة، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
0: بالضبط.
1: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني هنا انت خايف على وليداتك، اعمل الخير واتق الله سبحانه وتعالى، هذاك هو. وكيفاش يكون هذاك؟ بحفظك لوليدات الناس.
0: بالضبط.
1: لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك. ولتصنع علينا على عيني، وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا، اتذكرها هذيك، وكان أبوهما صالحا. فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك، فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه، ربي سبحانه وتعالى يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بولاده سبحان الله. لما أنك أنت تصنع معروف،
0: خلينا نلخصوها بجملة، كما تدينه.
1: نعم، وهو
0: كذلك هكا. نعم. ولا فضيلة الشيخ اعمل تلقى، احنا هاو الدرجة متاعنا راهي محلاها، راهو فيها. نعم. برشا أمثال وعبارات محلاها هاوك في العربية، كما تدينه تدا.
1: نعم.
0: وفي الدرجة اعمل تلقى،
1: أعمل تلقى،
0: أزرع تحصد.
1: نعم.
0: هكا ولا؟
1: وهو كذلك. وهناك حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني إنسان معروف تقي مصارع السوء. يعني قديش من خير واحد يعمله
0: يجنبه.
1: نعم.
0: والعياذ يعني بالله شر كبير، شر كبير جدا.
1: فلذلك أصنع معروفا بحب الخير. أنا أقول هذه عبادة. عبادة تظهر أن هي سهلة، لكنها صعبة. العبادة هذه ما تطلبش لا فلوس، لا فيها جهد، لا فيها أنك تقوم الليل، لا فيها تعمر التليفون، لا فيها جوع، لا فيها حتى شيء، ولكنها تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة.
0: بالضبط. ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، هكا النفس اللي تقول لك لا أنت خير منه، ويزم أولادك خير منه، خير منه أولاده، هذاك هذاك الجهاد الحقيقي. فضيلة شيخ هكا نكون وصلنا. نعم. ختمة لقائنا في دين سامح، طبعا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا. تحية توصلكم من فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد عنتول على الأجهزة الفنية، شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت الأسرة مدرسة فإن الأب والأم هما أول معلمين فيها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رحيما، يحب أبناءه ويظهر لهم حبه ولا يرى في ذلك ضعفا ولا نقصا. ومن أجمل المشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. فالتربية النبوية لم تكن تربية أوامر فقط، كانت تربية محبة وقرب وقدوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال لما رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يقبله: اللهم إني أحبه فأحبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان ويرحب بهم. وليس هذا أمرا هامشيا في التربية، فالطفل الذي يسمع من أبيه أحبك ويرى منه الحنان والاحترام يتعلم معنى الأمان. أما الطفل الذي لا يسمع إلا الصراخ والتوبيخ فقد يتعلم الطاعة ظاهرا، ولكنه قد يفقد الثقة والحوار باطنا. ومن عظمة رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي مشاعر الأطفال حتى في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهي أعظم العبادات، ومع ذلك يسمع بكاء الطفل فيراعي أمه. إنه فقه الرحمة. ومن هنا نفهم أن التربية ليست مشروع تخريج أطفال مطيعين فقط، بل هي مشروع بناء إنسان سوي مؤمن واثق رحيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الكلمة التي تثبت القلب ويعلم بالرفق ويصلح الخطأ من غير تحقير صلى الله عليه وسلم. فلنسأل أنفسنا: هل أبناؤنا يعرفون أننا نحبهم؟ هل نصغي إلى أسئلتهم؟ هل نتحدث معهم أم نكتفي بالأوامر؟ هل نربيه بالقدوة أم بالكلام فقط؟ فاللهم صل وسلم على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه.
1: وقولوا للناس حسنا.
0: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جون.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي، وسار رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 من مارس 1945. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. وأضاف رئيس الدولة أنه إن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية المحدقة بها وإفشالات محاولات فرض تسويات سايس بيكو جديدة في المنطقة بعد أن تم استهداف الأمة في القرن الماضي. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي في العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلتلاب الفكري والحضاري. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن وشؤون الدينية في بلاغ مشترك أمس عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الحالية، وذلك بداية من اليوم انطلاقا من منتصف النهار. في إطار الاستعدادات للعودة الجامعية الجديدة، قام ديوان الخدمة الجامعية للشمال بجملة من الإحداثيات الجديدة، منها الحي الجامعي الجديد حنبع البسيدي ثابت المخصص بالكامل لطالبات المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، وبلغت طاقة استيعابه في حدود 300 سرير. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات اليوم وغدا الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بتنظيم من وزارة تكنولوجيا الاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى عشرة سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الأربعة 9 ديسمبر 2026 توقيتنا هو 6:37 دقيقة. هذه إذاعة الشباب صباح الأنوار صباح الخيرات، مرحبا بكم معنا كالعادة في رونديفو جديد من المتينة الجون لقناة اللي توصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم الأسعد أيام وإن ما كنتوش على بداية موفقة للجميع، طريق السلامة للناس اللي قاصدين باب ربي، إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله كل واحد فينا اللي عنده هكا مجموعة من الأحلام ومجموعة من الأماني يرتاح بها نفسانيا إن شاء الله تتحقق له. إن شاء الله ربي يوفقكم وإن ما كنتوا شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: من أكثر الأغاني الناجحة للفنانة راحل هاني شاكر بحبك أنا واللي توصلنا للستة واربع وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم إذا كنكم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. للناس اللي مازالت كي طلعت في كرهبة وإلا قاصدين أي ديستيناسيون معينة، مرحبا بكم. الماتينا الجون يوميا اللي تبدأ معكم من الستة حتى للعشرة متاع الصباح، ثنية زينة ليكم أنتوما وين ما كنتوا. للي يسأل على حالة الطقس اليوم فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، بتكون عامة ما بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي، لكن الأجواء اليوم باش تتسم عموما بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، وبالطبيعة باش تكون كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية اللي باش تكون مصحوبة بأمطار. لكن على مستوى درجات الحرارة اليوم باش يكون فما ارتفاع صغير، و بالطبيعة نذكره في كل مرة وأنه المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كان أصدر البارح بلاغ فيما يخص الوضع الجوي والتقلبات الجوية المنتظرة بداية من غدوة الخميس 10 سبتمبر 2026، لأنه الطقس بيكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، وبتتراوح أعلى الكميات ما بين 30 و50 مليمتر، وبتشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي، وهبوب رياح قوية والتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك من المنتظر وأن درجات الحرارة بتنخفض بأغلب المناطق نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026 مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. على كل اللي احنا لنا متابعة إن شاء الله من بعد شوية بعد نشرة أخبار 7:30 فيما يخص حالة الطقس اليوم والتقلبات الجوية المنتظرة بداية من غدوة الخميس 10 سبتمبر 2026. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب كما تعودتم، محمد رمزي المنصوري، والجولة اليومية اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم نهار 9 سبتمبر في فقرة كما اليوم مع
1: كما اليوم. كما اليوم
2: صباح الخير، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1936 يتم في باريس توقيع المعاهدات اللي تمنح سوريا ولبنان الاستقلال. استقلال باش يكون بالتقسيط المريح على 3 سنين باش تلقى فرنسا الوقت انها تكمل تهز فيه اللي ما هزتوش وتنهب ما تبقى من الثروات. اليوم لبنان يعيش أزمة خانقة تخلي البلاد مفتوحة على المجهول، واللي نشوفه فيه ما يبشرش بالخير، وربي يحفظ لبنان وكل العالم العربي والإسلامي. 1956 أول ظهور للمغني الأمريكي إلفيس بريسلي على شاشة التلفزة في استعراض إيد ساليفان بعد النجاح اللي حققه قبل عامين يعني عام 54، ظهور أثار برشا جدل وبرشا أمريكان اعتبروه مفسد للشباب على خطرهم بداوا يقلدوا فيه في قصة شعره ولبسته. للتذكير ملك الروكندرولز كانت أغانيه الأكثر مبيعا ب 350 مليون استوانة. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: سبعة وأربعتاش دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم الجديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. الموسيقى في كل مرة تكون متنوعة، البلاي ليست بين التونسي والشرقي والغربي، هذا بالإضافة طبعا كما تعودتوا لاكتواليتي اللي تكون حاضرة معنا وصوتكم أنتم من خلال صفحة الفيسبوك غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. من الفقرات اللي تعودتوا بها وعشرة توسلين وسنين السبعة واربع ديما على موجات إذاعة شباب، الموعد يكون رياضي بامتياز. توب سبور اليوم مع وجدين زاكروب. وجدين صباح النور.
1: صباح النور سامي، صباح النور اللي يسمع فينا الكل.
0: لطف عليك مستبردة شوية ردبالك الطقس غدوة باش يتبدل غدوة من العشية راه زاد ردبالك
1: هاو طقس ديجا ومع كليماتيزور مع برشا حاجات.
0: لاباس شنو اللي عندنا اليوم في توب سبور؟
1: عندنا اكيد نحكيو على البطوله الافريقيه لكره اليد اواست. اليوم ان شاء الله منتخبنا يلعب ربع نهائي، مباراه باش تكون منقوله على موجات اذاعه الشباب. ايضا باش نحكيو على الانديه التونسيه والمسابقات الافريقيه اخر الاسبوع، واكيد تشامبيونز ليغ الاوروبيه البارح ومباريات معناها ما دخله مشوقه. ما عرفتش شنو تفرجت انت منا ريال مدريد والانتر البارح، سينو زاد بعض الاخبار متفرقة كما العادة.
0: التفاصيل هذه وأكثر مع جديد زقروبة في توب سبور.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
3: ماتينال جون.
2: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
3: ماتينال جون.

0: توب سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم في توب سبور. البداية بكرة اليد والبطولة الإفريقية لكرة اليد أواسط المقامة حاليا في الكوت ديفوار. منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم مباراة ربع نهائي ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية بداية من الأربعاء متاع العشية. إن شاء الله مباراة مش تكون منقولة اليوم على موجات إذاعة الشباب مع فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية لأبيجان، أيضا منحميم إن شاء الله في الاستوديو. سينو البارح فوزي بن سالم أكيد كان حاضر وعطانا كل التفاصيل الخاصة بالبطولة الإفريقية وبطبيعة أخبار المباريات والمنتخب الوطني التونسي. نسمعوها.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، أصدر الستار مساء أمس على فعاليات الدور الأول من البطولة الإفريقية الأواسط في كرة اليد في نسخة عدد 33. البداية ستكون مع المنتخب الوطني التونسي اللي كان فاز البارح في مباراة الثالثة ضد المنتخب الليبي بنتيجة 27 مقابل 23، ورغم الصعوبات العديدة اللي واجهها في هذه المباراة لأنه حافظ على المركز الأول ليتأهل للدور الربع النهائي لملاقاة فريق الكونغو الديمقراطية اللي فاز بدوره على حساب منتخب الكونغو. وستكون يكون اللقاء اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت تونس. في المقابل بقية المنتخبات، ربما من المفاجآت اللي شفناها في الجولة الختامية انتصار الجزائر على أنغولا، ورغم هذا الانتصار المنتخب الجزائري ينسحب من الدور الأول. في المقابل رواندا تستغل هزيمة الكوت ديفوار وتتمكن من التأهل للدور الربع النهائي بقيادة المدرب التونسي حافظ الزوابي، مدرب آخر تونسي يضمن التأهل، نحكي على مدرب منتخب ليبيا للشباب الهادي جيجا اللي باش يواجه مصر في الدور الربع النهائي. في المقابل رواندا ستواجه أنغولا وغينيا ستواجه نيجيريا. تونس الكونغو الديمقراطية هذا المساء انطلاقا من الساعة الرابعة، وستكون في نقل مباشر إن شاء الله من المركب الرياضي بأبيجان الإيفوارية. فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية أبيجان الكوت ديفوار.
0: دونك كما قلنا لافيش اليوم، منتخبنا الوطني التونسي يواجه الكونغو الديمقراطية بداية من الأربعاء في ربع نهائي، والمنتخب باش يواجه في نصف نهائي الفائز بين غينيا ونيجيريا. أيضا نذكروا البارح ديما نحكيو هوند رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي كان وصل للكوت ديفوار لإمضاء بروتوكول تنظيم البطولة الإفريقية، بطولة الإفريقية سيدات اللي باش تدور من 8 ل 12 ديسمبر. لعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وللأسف حنبعل المجبري باش يكون غايب على الميادين تقريبا حتى العام الجاي جان في 2027. كان عمل البارح تدخل جراحي بعد ما تعرض لتمزق عضلي.

يكون موجود مع الفريق بعد إعفائه من تربص منتخب أقل من 20 سنة. أيضا نادي الإفريقي باش يستفيد من خدمات لاعبو نغانغ اللي باش يكون حاضر بعد التعافي من الإصابة. ديما مع أخبار النادي الإفريقي، واللاعب أسامة الشريمي تلقى دعوة مع المنتخب الوطني الليبي في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم والاستعدادات ومواجهة بوتسوانا وأوغندا. في كأس الكاف، ترجي جرجيس يتحول اليوم في اتجاه داكار في السنغال، وين باش يواجه أيضا نهار السبت فريق جامبرز السنغالي في إطار مباراة إياب الدور التمهيدي الأول. نذكر الذهاب كانوا فيه لصالح ترجي جرجيس 3-1. في المقابلة، نادي صفاقسي الفريق التونسي الوحيد اللي باش يلعب مباراة الإياب على ميدانه البارح بدا في الاستعدادات للمباراة هيفي ومواجهة فريق شوتينغ ستارز النيجيري. أيضا نهار السبت الأربعاء في ملعب طيب المهيري بصفاقس، البارح كان عمل حصة تمارين عرفت عودة اللاعب مؤمن الرحماني، ونذكره سيساس متأخر في النتيجة في مباراة الذهاب 1-0. لعب الاتحاد المنستيري مهدي القانوني بعد ما غادر الفريق، صحح عقد مع الاتحاد الليبي الفريق اللي دربه التونسي فوزي البنزرتي. حارس المنتخب المغربي ياسين بونو موجود في قائمة 10 حراس مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم. أكيد بونو بعد ما تألق في كأس أفريقيا أيضا في المونديال يسجل حضوره في القائمة هذه. أيضا نلقاو اكتشاف المونديال خلينا نقوله بين قوسين حارس الكابفير فوتينيا. مدافع المنتخب الوطني التونسي عمر الرقيق صحح عقد مع فريق لودوغوريس البلغاري. خارج تونس، تشامبيونز ليغ الأوروبية، نتائج البارح ريال مدريد كان فاز على الإنتر 2-2. كلوب بروج خسر ذا أستون فيلا 3-2. أيك أثينا ربح لاسك 1-0. بورتو خسر قدام السيتي 2-0. بوروسيا دورتموند ربح فيا ريال 3-2. وليل كان انهزم قدام ريال بيتيس 3-2. اليوم في البرنامج 6:15 البارسا يواجه فاينورد، شتوتغارد يواجه فايكينغ، 8 ليفربول يلعب ضد أتلتيكو مدريد، لشبون يواجه غالاتا سراي، البي اس جي يلعب ضد براتيسلافا، ونابولي يواجه أرسنال. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب. مواصلين مع سامي فرتونة وكامل فريق المتينة الجنة.

7:26 على موجات إذاعة الشباب. شكرا لمجدين زقروبة اللي قدمت لنا آخر المستجدات الرياضية في توب سبور على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كلكم زدتو كي خلطوا علينا في الاستماع وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينة الجون. بعد شوية موعد نشرة أخبار 7:30، احنا حتى للعشرة متاع الصباح معكم في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. قدموا على في الاستماع، أنا رشيد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: عدل موشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم. إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد أقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من اليوم. اليوم وغدا انعقاد الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بمدينة الحمامات. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وليكم التفاصيل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، واستعرض رئيس الجمهورية بالخصوص أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 مارس 1945. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. وأضاف رئيس الدولة أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية المحدقة بها وإفشال محاولات فرض تسوية سايس بيكو جديدة في المنطقة. وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضاري. من جهته الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد خلال لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد على دور تونس الهام والملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية.
6: أنا متواجد في تونس، أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ ودور تونس الهام وملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. وسعدت بلقاء خامة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة ونفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق بين التمسك دائما بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك وأيضا بالواقعية السياسية في البناء تدريجيا لحل القضايا. وكذلك في نفس الوقت بالنسبة لإعداد المنطقة العربية كلها لمستقبل فيه فرص عديدة وتحديات متنوعة.
5: في موضوع آخر، أعلنت وزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك أمس عن إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية المقبلة، وذلك بداية من اليوم انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021، ويهم تسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال الكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn. في إطار الاستعدادات للعودة الجامعية الجديدة، قام ديوان الخدمة الجامعية للشمال بجملة من الإحداثيات الجديدة، منها الحي الجامعي الجديد حنبعل بسيدي ثابت المخصص بالكامل لطالبات المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، وبلغت طاقة استيعابه في حدود 300 سرير. مدير الخدمة الجامعية بديوان الخدمة الجامعية للشمال شكري العكرمي:
4: الاحداثات الجديدة، لأنه احنا في الشمال عنا الجديد، عنا مؤسسة جامعية جديدة هي الحي الجامعي حنا بعل بسيدي ثابت، اللي طاقة الاستيعاب متاعها هي في حدود 300 سرير، وبش تكون ان شاء الله مخصصة بالكامل للفتيات اللي هما يقرأوا في المعهد العالي للبيوتكنولوجي في سيدي ثابت. عنا زد كذلك التدخلات العميقة في برشا مؤسسات، نبدأ ساعة بالحي الجامعي رستابي، طاقة الاستيعاب متاعه 500 سرير. الحي هذا يتول وقت الحاضر ولا في حلة جديدة. عنا زد كذلك في منوبة عنا بناية تم تهيئتها، والبناية هذه ربحتنا في 500 سرير إضافي في المركب الجامعي بمنوبة، يعني توا ولينا نحكيه على 2400 سرير بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الأولى.
5: يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات خلال هذه الفترة تظاهرة الأسبوع الوطني للروبوتات من خلال برنامج متنوع يسلط ضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية. وخصصت هذه الأيام لقطاع صناعة السيارات بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، التي تتحدث مديرتها العامة فاطمة القلسي في تصريح لإذاعة الشباب عن الأفاق المفتوحة للشباب في حال اختار التوجه لدراسة قطاع السيارات. فاطمة القلسي
7: هي تمثل مكونين قطاع السيارات في تونس. القطاع هذا هو أكثر من 300 شركة في تونس، لدى 4 مليار ديكسبورتاسيون في العام، تقريبا 4% من السيدين تاع البلاد، وفيها ما شاء الله ديجا 120,000 امبلوا. علاش احنا كنا حاضرين الصباح في الانفاس؟ وضحنا وورينا اللي تونس مستعده باش تجاوب لي بوزون تاع دو سيكتور هذا. علاش المونديال لي بانيل؟ حكينا برشا على كيفاش نجم تونس قويه في النوفيل طوندونس في الكهرباء، وجبنا معانا دي غران نون دو لاندستري اوتوموبيل موجودين في تونس وفاخرين في تونس وقاعدين يخدموا ويكبروا في المعامل نتاعهم في تونس. احنا كتيرا نجم نحبوا نوصلوا لكل شاب في تونس ممكن ما يعرفش السيكتور، ولا مازال ما يعرفش شي حب يعمل شي حب يقرا بالضبط، راهو سيكتور فيه خدمه وفيه دو لامبيسيون وفيه بوتنسيال، ونجم يطور نفسه ويطور اقتصاد البلاد.
5: تحتضن مدينة ياسمين الحمامات اليوم وغدا الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بتنظيم من وزارة تكنولوجيا الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. التظاهرة تنعقد تحت شعار مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، وتسجل حضور جملة من الأطراف المتدخلة. المهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات حدث لإذاعة الشباب.
8: المنظمة بطبيعة الحال هي المنظم الرئيسي لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. هذه القمة بدأت أشغالها من نهار 7 وتتواصل إلى غاية يوم 10 بحضور عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، نخص منهم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، والاتحاد الدولي للاتصالات، واليونسكو، والعديد من الشخصيات العالمية المعنية بمجال الذكاء الاصطناعي. القمة هذه شعارها من الرؤية إلى القيمة وصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. هناك عدد من الخبراء وصناع القرار والمؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار والتحول الرقمي.
5: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الغد، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلغ للوزارة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما بداية من بعد ظهر الغد لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، تتراوح أعلى كميتها عامة بين 30 و 50 ملم، قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل، مع هبوب ريح قوية وتساقط محلي للبرد. في أخبار العالم وشرق أوسطيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان نقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة لعشرة سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. هذا ودعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين لمغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. هذا وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة وفق تعبيرها. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم. بداية من اليوم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال. اليوم وغدا انعقاد الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بمدينة الحمامات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 7:44 على موجات إذاعة الشباب، صباح الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون في انتظار التقلبات الجوية اللي إن شاء الله باش توصل غدوة، وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: طقس اليوم،
3: طقس اليوم مع صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
5: صباح الخير خويا سامي، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد الشباب.
3: أهلا وسهلا بك. حسب التوقعات الجوية اليوم مش يكون فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، في حين وأنه المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كان أصدر نشرة متابعة للوضع الجوي، فما تقلبات جوية منتظرة بداية من غدوة في العشية.
5: هو كذلك نعم، هو بالنسبة لليوم كما ذكرت هو ارتفاع واضح في درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، نعيش تيارات جنوبية صحراوية وبالتالي ظهور الشيء اللي باش يكون اليوم موجود على أغلب مناطق البلاد، تتراوح القصوى إن شاء الله ما بين 35 إلى 41 درجة نسجله بتونس العاصمة كحرارة قصوى بعد ظهور 39-40 درجة، ما عدا بجهات الشرقية لجهات الوطن القبلي تكون في حدود 33 درجة. بالنسبة للطقس عامة قليل السحب، تتكاثف كالعادة السحب بعد ظهور بالمناطق الغربية للوسط مع إمكانية نزول بعض الأمطار. بالنسبة للغدوة إن شاء الله نحن على موعد كما ذكرت معناتها مع تقلبات جوية هامة لبلادنا، تتمثل في منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا تزامنا مع تيارات جنوبية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي تشكل الخلايا الرعدية النشطة وارد، ونحن في نشرة متابعة أصدرناها يوم الأمس معناتها في البداية كتوقعات مبدئية هي قد تتراوح الكميات ما بين 30 إلى 50 وقد تصل حتى في تحيينات إن شاء الله اليوم إلى 70 أو حتى أكثر 70 مليمتر ببعض المناطق، وخاصة تبدأ هذه التقلبات بمناطق شمال الغربي جهة تبرقة جهة جندوبة جهة بيجة سليانة زغوان تونس الكبرى كذلك جهة الوطن القبلي وجهة بنزرت، خاصة كذلك هذه الأمطار قد تكون معناتها مرفوقة بتساقط البرد بأماكن محدودة، وكذلك سرعة الرياح اللي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. ردوبنا في مثل هذه الوضعيات إن شاء الله ونتهيأ لهذه الأمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا، إن شاء الله يكون غيثا نافعا، انخفاض واضح في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس العشية، وخاصة الانخفاض هذا يكون يوم الجمعة مع تواصل الأمطار إن شاء الله نزولها بكميات ضعيفة إلى متوسطة يوم الجمعة بجهة الشمال والوسط، وكذلك يوم السبت صباحا إن شاء الله.
3: يعني الأمطار إن شاء الله بداية من غدوة في العشية بتكون بكميات كبيرة، معناها حزمة فهمت؟
5: نعم كميات هامة وقد تصل حتى 70 مليمتر ببعض الجهات اللي ذكرناهم، وكذلك معناتها نعرف ونحن في الفترة الانتقالية هذه فترة الخريف اللي الأمطار معناتها ما نعبر عنها بغسالة الوادر قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة لطبيعة معناتها الخلايا الرعدية هذه اللي السحب الركامية ذات الحمل الحراري اللي تتشكل بعد معناتها الارتفاع اللي عشناه في معناتها الحرارة الأيام الفارطة، الحرارة هذه بطبيعة الحال بتتجسد من خلال هذه الطاقة معناتها الخلايا الرعدية النشطة وتنجم تعطي أمطار غزيرة في بعض المناطق. معناتها هذه التوقعات وتبقى ديما إن شاء الله نفيدوكم بأكثر تحيينات، كان فما معناتها تحيينات أخرى إن شاء الله في النشرات القادمة.
3: صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل تفاصيل.
5: شكرا
3: هذه.
5: والى اللقاء.
3: الى اللقاء وان شاء الله نهارك زين. 7:48 هذه اذاعه الشباب المتينه الجن حتى للعشره تصبح.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 8 ودقيقتين على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم الجديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية باش نحكي على نشاط الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي قاعدة تستعد لتأمين عودة مدرسية ناجحة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، وخاصة هنا نحكيه عن ظروف تعليمية اللي تكون ملائمة من خلال توفير المستلزمات المدرسية ومختلف أوجه المرافقة الضرورية طبعا خلال السنة الدراسية. من بعد شوية كل التفاصيل بشكون مع مدام هلا أدريدي رئيسة قسم الاتصال بالجمعية، لكن قبل ذي حبيت نذكر وأنه تونس أو تحديدا مدينة ياسمين الحمامات اللي تحتضن حتى 10 سبتمبر 2026 الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، واللي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية. اليوم بختو نحكيو عن الذكاء الاصطناعي، والقمة هذه تقام تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، مشاركين فيها صناع القرار والخبراء وممثلين المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومجتمع الابتكار. الدورة الجديدة اللي ترتكز على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خاصة دفع المنطقة العربية والإفريقية نحو تطوير التطبيقات والحلول العملية في مجال الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب دعم الابتكار والسيادة الرقمية وتنمية القدرات. على كل، المهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال والمعلومات يتحدث لإذاعة الشباب.
1: المنظمة في طبيعة الحال هي المنظم الرئيسي لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. هذه القمة بدأت أشغالها من نهار 7 وتتواصل إلى غاية يوم 10 بحضور عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، نخص منهم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي والاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو والعديد من الشخصيات العالمية المعنية بمجال الذكاء الاصطناعي. القمة هذه شعارها من الرؤية إلى القيمة وصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. هناك عدد من الخبراء وصناع القرار والمؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار والتحول الرقمي.
2: الماتينال جون مع سامي فرتونة.

الماتينال جون.

0: 8 و12 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. ديما معكم على موجات إذاعة الشباب، وكما قلت وأنه مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس اللي تواصل استعداداتها لتأمين عودة دراسية ناجحة إن شاء الله للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها. العودة المدرسية من المفروض وأنه بتشمل السنة 10807 أطفال وشباب من مختلف في المستويات التعليمية، رياض الأطفال، تعليم ابتدائي، ثانوي، التعليم العالي والتكوين المهني. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكورة على تدخلها معنا مدام هلا إدريديا، المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. صباح النور مدام هلا، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور، صباح الورد، الفل والياسمين، سيمي الأخير على يسمع فينا الكل. شكرا إذاعة الشباب على المتابعة دائما لنشط الجمعية.
0: مرحبا بك،
1: يعطيكم صحة، يعطيكم صحة على الاستضافة.
0: مرحبا بك. دونك الجمعية اللي أطلقت حملة لدعم العودة المدرسية، دونك سنة تقريبا نحكيه على 10800 تلميذ وشاب اللي بيشجعوا لمقاعد الدراسة، هكا ولا لا؟
1: صحيح، هذا هو، هذا هو الرقم اللي احنا الجمعية للتذكير وللي تغيب عليها الأرقام. اليوم تكفل أكثر من 11000 طفل، من 11000 هذوما تقريبا 10800 هما من الأطفال المتمدرسين في كافة المستويات الدراسية. اليوم نسعدوا كما أي عائلة تونسية، يعني نقول اليوم كل دار فيها الحركة وفيها المشي للمكتبة وفيها شارين الحويش الجدد والكرتابة والحكاية هذوكم الكل. احنا عائلة، لكن عائلة كبيرة، كبيرة بالعدد وكبيرة زادة بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا. نسعد العشرة الاف وثمانية سبعة صغير باش يرجعوا لمقاعد الدراسة تقريبا بميزانية تقدر بستة مليون دينار. هو الرقم يمكن كيف يسمع يتحس انه هو كبير، لكن الحقيقة كل عام التونسة ما يبخلوش، خاصة شو اليوم التونسي انا ديما نقولها يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القراية، وهذا شفناه احنا حتى في مؤخرا في يوم العلم كيف كيف احتفلنا بيوم العلم، احتفلنا ب 231 متميز من من صغيراتنا.
0: صغيرات اي مهمة النقطة
1: بالضبط. كانت كانت ردود الافعال حتى من عند التوانسة مزيانة ومزيانة برشا. اليوم الجمعية تمر تقريبا من سنة دراسية 25-26 إلى 26-27 بنسبة نجاح وطنية تقدر 87%.
0: ولا دونك المؤكد أنه الأرقام المشرفة هذه اللي حققتها معنا أطفال قرى السويس، كما قلت أنت نسبة النجاح معنا وصلت 87%، المؤكد أنه النتائج هذه معنا عندها انعكاسات إيجابية على حماس الأطفال وعلى تبرعات المواطنين اللي ديما يخليه طبعا أثر الدعم المباشر. قبل ما نكمل معاك، اليوم الجمعية في أبرز المستلزمات اللي تسعى الجمعية لتأمينها اليوم بالنسبة للعودة المدرسية، معنا شنو تسحقوا أنتما؟ كراتب، كتب، ملابس، شنو بالضبط معنى أبرز المستلزمات؟
1: احنا قبل كنا نقبلوا التبرعات العينية وكانوا صغارنا يرجعوا يقرأوا بها، لكن مع تجربة المنازل المندمجة وتجربة انه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدأ انه صغير تجيه الحاجة لديه الى مبدأ انه هو يعيش كيف وكيف اي صغير في عائلة تونسية، يخرج مع امه، يمشي، يختار، يحب هذه ما يحبش هذه، يختار الألوان، يختار البرية اللي يحبها، يختار الكراسة، الغليف اللي يحبه. حقيقة وهذا كان عنده انعكاس كبير برشا برشا برشا على نفسية صغيراتنا، على نتائجهم الدراسية. إذك علاش مشينا في أنه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swissvo.in. التوين سيتبرع سواء بالبطاقة البنكية، سواء بالتحويلات البنكية، سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 اللي هو كود الجمعية في البريد التونسي تتبرع. ونحن عن طريق إما تحويلات للبطاقات، الحاجة اللي نأكد عليها ديما اليوم الأمهات في قراءة في الأسواس، سواء الأمهات في المنازل المندمجة وإلا الأمهات اللي انتفعوا ببرنامج دعم الأسرة، عندهم بطاقات بنكية تحول لهم إن الجمعية المصروف متاع العودة المدرسية. هي تخرج الأم هي وصغيراتها تشري. لذلك عليش اليوم احنا بخلاف كل شيء نخدمه على نفسية الصغير قبل كل شيء. اليوم صغيراتنا
0: هو جسمه أنت مدام تحكي على نفسية الصغير هنا نحب نسأل معناه باعتبارك مثل الجمعية معناه الجمعية اليوم كيفاش توفق ما بين الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية للوصول إلى هذا التميز الدراسي والتميز المتواصل اليوم وقت اللي نحكيه على أطفال الأسويس ونسبة النجاح وصلت ل 87%.
1: صحيح وتتفرق النسبة ذي منها نسبة 70% في البكالوريا 71 ناجح في البكالوريا اللي هما فخرنا السنة الحقيقة وأحسن معدل السنة عنا 19-72 في, في, في, في مستوى سنة ثالثة ابتدائي. التوفيق بين ما هو تربوي وما هو نفسي وتوفير الرعاية يعتمد على منظومة كاملة في أسويس. اليوم في الجمعية فما قسم كامل هو قسم البرامج اللي يعنى بالصغيرات وبالأمهات. تقريبا القسم هذايا فيه من خيرة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في تونس يقوموا بمرافقة ورعاية الصغيرات عبر مرافقة الأم. يعني اليوم الأم في قراءة في الأسويس ما هيش تربي في الصغار وحدها. اليوم الأم عندها المربي اللي يتلهى بقراءة الصغيرات ويتابع نتائجهم في المدرسة ولا في الليسي ولا في الجامعة. اليوم معاها البسيكولوج الأخصائية النفسية اللي تعمل ديما الزيارات الدورية للأم في الدار هذيك وتتابع معاها الصغيرات وتحس بأي هكا حاجة إشكال ديما فما التطور متاع الصغير يتابعوا ملف كامل عن طريق البسيكولوج. هذيك يمكن التوليفة والتركيبة اللي أسويس تقدمها بنموذج الرعاية اللي تقدمه الأسويس اللي هو العائلة البديلة. العائلة البديلة تعتمد على نظم تقريبا علمية بوجود الأخصائيين سواء النفسيين أو الاجتماعيين. هذا هو اللي احنا نخدمه فيه. نخدمه في الرعاية اللي تعتمد على أهل الاختصاص ونقدمه في برشا محبة للصغيرات هذوما يتلموا مع بعضهم الحمد لله يعطيوا فيه نتائج مزيانة برشا. احنا حقيقة فرحانين بهم وفرحانين بفرحة التوانسة بهم. هذاك علاش حتى سنة في العودة المدرسية كيف بقينا نخمموا قلنا شنو ينجم يكون شعار اللي نعتمدوه. حسينا انه الناس تفرح معنا برشا بنجاح. قلنا يوم العلم اخترنا له شعار فرحتهم تفرح القلب والعلم

0: معلومة تحب تاخوها، مرحبا بكم على 58 371 002. تحب تسأل على طرق التبرع، طرق الكفالة، وهذه حاجة بربي سامي نحب نعرج عليها. إنه اليوم فيه احنا نحب نرجعوا صغارنا يقراوا، أما فما حاجة أهم وأكبر ويمكن أصعب شوية، هي المرافقة متاع الصغير اللي انت ترجعه يقرأ هذيك على طول العام.
1: نفسي
0: وش المهم انك انت اليوم توفر له كرتابة مليانة وتمشي على روحك. اليوم الجمعية توفر حاجة مهمة اللي هي المرافقة على طول العام. اليوم الجمعية توفر النقل المدرسي في الأماكن اللي يصير فيها الانقطاعات على الدراسة بمسابة كبيرة جراء انه المدارس بعيدة على وإلا الظروف وإلا الكياس وإلا اللي هو، نعرض مجهود الدولة في هذا في انه نحاول النقص من نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة، نوفروا المرافقة المدرسية في وسط العام لتود الأنشطة الثقافية، الأنشطة الرياضية للصغيرات، خاطر الصغير مش يقرأ كهو، من حقه انه هو يعيش طفولة كيف وكيف صغيرات الكل. وهنا خلينا الفرصة للتوينس انه هما يكفلوا قراية صغير. انت اليوم على نفس الموقع www.sg.in
1: نجم تكفل
0: صغير
1: ولا.
0: نجم تكفل بتسليم توفر له مستقبل. انا خليني نقول نستثمر في مستقبل صغير.
1: فوالا ان شاء الله موافقين. هلا شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، واحنا نعرفوا طبعا في كل مره وقت اللي نحكيوا بالارقام وبالاعداد نعرفوا اللي فما جهود كبيره لتامين العوده المتميزه لاطفال تونس. شكرا ليك هلا دريدي، المنسق الوطني لقسم الاتصال بالجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس. 8:21 دقيقه ديما على موجات اذاعه الشباب المتينه الجون حتى للعشره الصباح.

0: 8:25 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع. سيسر روحكم إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة. بعد موجز 8:30 الموعد يكون مع الترابيات. واليوم اخترنا لكم
1: بصرت وأنا جمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا.
0: سخت المعرفتوها قارئة الفنجان بصوت صبر بيل. غنية ذي اللي بتسمعوها إن شاء الله بعد موجز 8:30 معنا على موجات إذاعة الشباب. قدوا معنا في الاستماع. أنا رجعينا

0: قلبي من راثاني ما تذوي كان على حذايا
1: الماتشينال جون مع سامي فرتونه.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب،
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: يا شباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، واستعرض رئيس الجمهورية بالخصوص أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها. وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستيلاب الفكري والحضاري. من جهته، الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد على دور تونس الهام والملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات اليوم وغدا الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل بتنظيم من وزارة تكنولوجيا الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال والمعلومات. التظاهرة تنعقد تحت شعار مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. أعلنت وزارة الصحة فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صايد للصحة العمومية، وذلك في إطار تلبية حاجيات الهيكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتين لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري يؤكد أن الاستثمارات الصناعية قد حققت نسبة نمو ب 18% خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، بالتوازي مع إحداث نحو 13,000 موطن شغل إضافي. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلة نفط في مضيق هرمز، ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن وفق تعبيره. المنظمة البحرية الدولية تقول أنها أجلت نحو 2500 بحار تقطعت بهم السبل قبل تعليق عملياتها في مضيق هرمز. وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن المهمة التي بدأت بداية الأسبوع شملت ما لا يقل عن 115 سفينة. انتهى الموجز، القاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل مشتك

الصدر والأعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

0: 8:51 دقيقة على موجات إذاعة الشباب صابر الرباعي في قارئة الفنجان. مرحبا بكم وين ما كنتوا حتى للعشرة الصباح كما تعودتوا الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب وعلى امتداد 3:30 من فقرات الأكتواليتي الموزيكا ألفانسيب وكما تعودتوا بها في فقرة ستوري تيلينغ.
1: ستوري تيلينغ استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
0: ألفا صباح النور ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك سامي صباح الورد.
0: مرحبا بك. دونك في ستوري تيلينغ اليوم باش نحكيو
2: على قصة سناء.
0: سناء
2: إيه تعرفوا الحكايات الكبيرة منين تبدأ؟ مش ديما من البلايص الكبار ولا من بيروات كليماتيزي، ساعات الحكاية تبدأ من ريحة التراب المبلول بعد مطر الصباح من بلاصة هادية اسمها السوق الجديد في قلب ولاية تيدي بوزيد، غادي بين السواني الخضراء وتعب الخدمة. عاشت طفلة اسمها سناء العماري، بنت بلاد عينيها محلولة على تعب الفلاحة وتضحيات النساء اللي يخدموا بعرق جبينهم، شافت لهم بعينين اللي تفهم وعاشت وهي تحس اللي بلايصنا الداخلية فيها طاقة وبركة مش حاسين بيها الناس الكل بالقدر الكافي.
3: هي بدات من سوق جديد من منطقه ريفيه في سيدي بوزيد وين كنا نشوفوا برشا نساء يخدموا في الفلاحه وعندهم منتوجات باهيه، اما القيمه المضافه والفرص ما كانتش ديما موجوده مع خصوصيه المنطقه تاعنا اللي هي منطقه تاعنا فلاحيه. دونك الفكره بدات بسيطه برشا، قلنا علاش ما نلموش نساء هذوما ونحولوا المنتوج الفلاحي تاعنا، المنتوج عنده قيمه اكبر وعلاش الساده ما يكونش للمراه الريفيه دور اكبر في الاقتصاد. دونك من غادي اسسنا الشركه تاعنا، مع الوقت ولدت معناها باسمها تجاري ديفاغرو.
2: قريتها في علم الاجتماع في صفاقس، ما كانتش مجرد شهادة حطتها في كواترو وعلقتها، كانت المفتاح اللي بيه فهمت واقع جهتها، شافت بعينين واعية طاقة نساء الريفيات المدفونة وحبت تقول للدنيا الكل المرأة الريفية مش كانت تعب، المرأة الريفية هي أساس البركة والإنتاج. وهكيك من حلم صغير بين التراب بدت الحكاية الحقيقية، تأسس مجمع البطومات ومن بعد تحولت لشركة تعاونية نساء الأرض البطومات وخرجت العلامة التجارية ديفاغرو.
3: اليوم ما بقيناش نحكيو كان على منتوجات فلاحيه، دونك ولينا نحكيو على نساء، على شغل، على قيمه مضافه، على منتوج تونسي زاد ينجم يوصل للانترناسيونال. نعتبر نقطه التحول نتاعنا بالنسبه لينا كانت وقت اللي فهمنا اللي التعاونيه ما يلزمهاش تبقى محصوره في منطقتنا كهو، يلزمها نطوروا رواحنا، نطوروا المنتوج، الباكاجينغ، الكاليتي، الكوميرسياليزاسيون تاع البرودوي، ونبداو نفكروا بعقلية تاع اكسبور. وصلنا للمشاركة في الكوميرس في تونس اللي هو مؤتمر الأعمال اللي كان يصير في بلدان إفريقية أخرى ولأول مرة يصير في تونس لدورته السابعة قدام مئات الوفود من مختلف البلدان الإفريقية. كانت لحظة كبيرة خاطر مرأة من سوق جديد في سيدي بوزيد تلقى روحها تحكي على مشروعها ولا منتوجها قدام ناس من أفريقيا والعالم، اللي هي لحظة تاريخية عندنا.
2: الطريق ما كانتش مفروشة بالورد، بالعكس صعوبات، نقص إمكانيات، بيبان مسدودة في البداية. بصبرها وبخدمتها وبدعم من وزارة المرأة ومنظمة العمل الدولية، سناء متلفتتش التالي، آمنت اللي منتوج أرضنا من زيت الزيتون الصافي والتمور والهريسة والتواب البنينة يستحق يخرج للعالم أجمع بأسلوب عصري وبجودة عالية. والحكاية ما بقتش محبوسة في حدود السوق الجديد، في نهار من الأيام سناء وقفت في منصة عالمية قدام الدنيا الكل وفكت بجدارة جايزة ريادة الأعمال الجماعية من منظمة العمل الدولية في مؤتمر الكوميسة في تونس.
3: حقيقة الحمد لله أنه زادة ربحت جائزة ريادة الأعمال الجماعية من منظمة العمل الدولية. دونك أنا ديما نقول إن المنتوج يحكي وحده، ورا كل دبوس زيت، ورا كل حكة هريسة، ورا كل منتوج من ديفاغرو باتوميت راهو فما حكاية متاع امرأة تونسية وفلاحة تونسية ومنطقة كاملة زادة كيف كيف. وقت اللي منتوجنا يخرج من سوق جديد ويمشي لكينيا ولا الكوديفوار ولا السنغال ولا المصر، بالنسبة لينا هذا مش مجرد إكسبور كهو، هذا معناه للمنتوج التونسي والمرأة التونسية قادرة راهي تنافس خارج حدودها.
2: سناء هزت معاها صوت كل مرأة ريفية عانت وخدمت بصمت، واليوم أثبتت لجميع اللي الأحلام ما تعترفش بالمكان وللجهات الداخلية كيف تلقى شكون يمن بها تنجم توصل للدنيا الكل وتصنع المعجزة.
3: وقت اللي منتوجنا يخرج من سوق جديد ويمشي لكينيا ولا الكوديفوار ولا السنغال ولا مصر، بالنسبة لينا هذا مش مجرد إكسبور كهو، هذا معناه اللي المنتوج التونسي والمرأة التونسية قادرة يتنافس خارج حدودها. واحنا عندنا ما نحبوش نصدروا منتوج كهورة، ونحب نصدروا قصة تونسية، الكاليتي تراث قدرة متاع المرأة الريفية انها تكون برسمي فاعلة في اقتصاد حقيقي.
2: القصة مش مجرد جايزة علقتها سناء في بيروها، ولا هي مجرد حكاية نجاح تعديت في نشرة الأخبار، الحكاية أعمق برشا. كل ما نسمع بمرأة من سيدي بوزيد من سوق جديد شقت طريقها في الحجر وتعديت فوق الشوك باش تخلي تعبها يثمر زيتون وتمور وهريسة فيه اسم تونس، نفهموا اللي القوة ما تسكنش كان في المدن الكبرى، واللي الأحلام الكبيرة عندها عناوين بسيطة برشا.
3: نحب نصيحة معناها للشباب، ولا نصيحة للنساء، دونك نصيحتي للشباب والنساء راهي ما تستناوش الظروف المثالية باش تبداو، ابداو بالامكانيات اللي عندكم حتى كان بخطوة صغيرة، وطوروا روحكم كل يوم. ما تخافوش من الفشل، خطرة والفشل جزء من الطريق، اهم حاجة تأمنوا قدراتكم وما ترخوش، دونك ما تستسلموش. وبالنسبة للمرأة الريفية بالخصوص راني نحب نقولها ما تخليش المكان اللي تولد فيه يحدد البلاصة اللي انت تنجم توصل لها، دونك امن بروحك، خاطر حتى من أصغر منطقة تنجم تبدأ حكاية متاع نجاح، وتنجم تبدأ قصة نجاح، وراك تنجم توصل حتى للعالمية.
2: سنة اليوم خوفت اليأس وعلمتنا اللي التراب اللي نعيشه فيه كيف نرويه بالحب والعزيمة ينبت معجزات، والقصة تبدأ نهار اللي تقرر باش تغير مصيرك بيديك.
0: شكرا ألفة، يعطيك الصحة. في كل مرة طبعا نحكي في سكسس ستوري على الشباب اللي تتجاوز العقبات والصعوبات واللي تكون قادرة وأنه تبني مشروعها وحدها في وحدها. 8:58 دقيقة، هذه إذاعة شباب المتينة جون حتى للعشرة الصباح.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية،
3: وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وينما كنت. توقيتنا هو 9:11 المتينة الجون وإذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح، طبعا المنوعة الصباحية الأولى يوميا اللي تبدأ معكم من 6 حتى للعشرة. باش نحكي على نشاط الجمعية التونسية لأمراض التوازن وبالشراكة مع الرابطة الجهوية لألعاب القوى بنابلة اللي باش تنظم الدورة الرابعة من خطوات التوازن يومي 12 و 13 سبتمبر 2026 بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابلة. بالتظاهرة اللي هي حدث صحي ورياضي تضامني وينعقد في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بأمراض الدوخة والتوازن. احنا حابين ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع والتظاهرة والحدث ككل، ومشكور على تدخله معنا سيانيس المبروك المنظم اللوجستي للحدث. صباح النور سيانيس ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: صباح الخير سامي، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك باش نحكيو عن تفاصيل الدورة الجديدة، الدورة الرابعة من خطوات التوازن اللي كما كنت قدمت وقلت أنه هو حدث صحي رياضي بدرجة أولى.
4: بالضبط، هو هذه التظاهرة نحكيو على خطوة التوازن لفولي ليكيليبر، هي تجي في نطاق هذا اليوم العالمي لمدى أهمية التوازن في حد ذاته، اللي هو مرض كبير معناه واللي قاعد يصيب في الكبار وتوا حتى الصغار. لكن اللي أهم من ذلك شنو الانعكاسات اللي عنده في التيوح في الليزاكسيدون اللي يصيروا لكباراتنا. هذه هي نحب نوريه مخاطر هذا المرض نتاع التوازن. على ذلك نهار السبت ونهار الأحد إن شاء الله بتكون قاعدة صحية هي متعددة الاختصاصات، لكن فيها عدة أطباء المهتمين بالاختصاص التوازن.
3: هو حتى نوضحه أنيس للسادة المستمعين، معنى يعني مرض التوازن اللي هو تخلي الإنسان يحس بعدم الاستقرار وإلا عنده شوية دوخة، حاجة كمان هكا ولا لا؟ حتى نوضحه المصطلح العلمي معناه للمستمعين.
4: بالضبط، هو أغلبية فقدان التوازن واللي يجي معناها هي عدة أسباب، لكن من أكبر الأسباب هي الأذن الداخلية. وقت الواحد يفقد التوازن ما عادش عنده حتى توازن، معناها يتيح بدون حتى أمورتيسمون، معناها كيتيح تيحة خايبة، معناها وما عادش ينجم الإحساس بالحياة هذيا، معناها يفقدوا كريمون. على ذلك هذم الأطباء اللي باش يوريو شو معناها مرض التوازن، كيفاش نتفاداوه، شنو أهمية الرياضة للتوازن، وإذا كان الله لا يقدر أنه السيركوي لازمك تمشي له باش تكون افيكاس في اقل وقت واقل فلوس، لانه ديما مرضى التوازن ما نعرفوش شكون نمشيو شنو نعملوا. على ذلك هذه معناها تظاهره توعويه صحيه، بيسكو فما اطباء باش يداويو بلاش، لكن هما راهو عده اختصاصات اللي موجودين، معناها الكونسلتاسيون كلها مجانيه يوم السبت يوم الاحد. بالنهار لحد نختموها بتظاهرة رياضية في 10 كيلومتر و 5 كيلومتر لجميع الفئات، باش نقولوا لهم راهي الرياضة ديما عامل كبير لاستقرار الصحة. والأطباء هما اللي ينصحوا بها. على ذلك باش نلقاو جو كبير النهار هذاك قدام المبنى نتاع معرض نابل أو كواضحة، باش يلقاو جو كبير ويلقاو حركة حمائية. الديبار 8:00 إن شاء الله نتاع 10 كيلومتر ومن بعد نتاع 5 كيلومتر، ثم عدة جوائز وعدة هدايا للمشاركين للعائلة، باش يكون يوم جميل جدا للناس الكل. وفما عدة وجوه معناها حتى رياضية وثقافية باش يكونوا موجودين لإعطاء الأمل، لإعطاء هذا الدعم المعنوي للتظاهرة هذه. أنا نقول للناس يجيو، اللي يحب يدخل اللي يشارك ويأخذ صدرية يدخل على لي فولي ليكيليبر خطوات التوازن، و
3: يدخل على صفحة الفيسبوك لي فولي دو ليكيبر
4: فيسبوك ويقيدوا. وهو الحقيقة حتى الصدريات بأسوأ من رمزية جدا، مجرد معناه لتأكيد حضورهم، ويجي ويتفردوا ويبدأوا شيخة وممتع. إذا كان عندك عفلشكم في العائلة من الكبار من الصغار عنده أي مشاكل تلقاوا الأطباء بجميع اختصاصات موجودة
3: يكونوا موجودين
4: موجودين. وانت تعرف تبدأ التظاهرة هو عرس رياضي صحي ثقافي بامتياز تكون الفايدة كبيرة برشا. على ذلك أنا ننصح الناس الكل نعرف أن وديعة الشباب إن شاء الله باش يكونوا معنا ومشكورين جدا ونشكركم من هذا الإعلام. علاش؟ على خاطر من هذا المنبر أنه إعلامكم هدف يوصل الناس يا ولادي إجاوا عملوا رياضة باش تريقلوا صحتكم
3: هو الله يقدم. هو نذكر أنيس وأنه التظاهرة راي تجمع ما بين القافلة الصحية المجانية نهار السبت والسباقات الرياضية باش يكونوا نهار لحد معناها في الـ الـ الـ في, الـ في الموعد هذية. جوست أنا حبيت نكمل معاك معناها بالنسبة للمبتدئين معناها شنية نصيحتكم للمبتدئين اللي يحبوا يخوضوا تجربة معناها لأول مرة في الدورة هذية؟
4: بالضبط فما سيركوي فما شكون ينجم يعمل سيركوي واحد كيلومتر
3: أي.
4: فما الخمسة وفما العشرة معناها ما هيش المشاركة معناها اللي أوبليغاتوار معناها يشارك بالقدر اللي يحبه باش يلقى عدة أطباء باش يلقى الكادر معناها اللي سيكوريزم موجود الهلال الأحمر عدة جمعيات اللي باش يكونوا موجودين يجري على النفق نتاعه يعمل جو وتفرهيدة ياخو هدية ياخو ميدالية جميلة جدا نقول لك جميلة جدا جميلة جدا مجعولة لجميع المشاركين اللي خذوا صدريات كل معناش معناها هذا ياخو هذا معناها كلهم ياخذوا وتكون الفايدة معناها تعم ونحبوا الناس الله لي مرة تونسي
3: أمين.
4: وإن شاء الله يا ربي الفايدة تعم ويفهموا إيش معناها مرض التوازن
3: فوالا
4: وعلى
3: ان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لك انيس يعطيك الف صحه على كل المعلومات والتفاصيل اللي تخص هذا الحدث. انيس المبروكي المنظم اللوجستي لهذا الحدث خطوات التوازن لفولي دو ليكيليبر الدوره الرابعه اللي باش يكون موعدها يومي 12 و 13 سبتمبر 2026. الجمعيه التونسيه لامراض التوازن اللي تنظم تظاهره رياضيه وصحيه تضامنيه تحت عنوان خطوات التوازن وان شاء الله صحه دائمه للجميع.

9:26 هذه مع الموجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، مازلت لنا تقريبا نص ساعة لنهاية لقنا في المتينة الجون، بعد شوية موعد موجز 9:30، وبعد الموجز باش نقترح عليكم معه.

الفنانة القديرة السيدة سلاف، إن شاء الله ربي يطول في أنفاسها. الأغنية هذه اللي تسمعوها إن شاء الله بعد شوية بعد موجز 9:30، وإحنا حتى للعشرة تاع الصباح ديما في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: متجددة من قسم الأخبار. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم. الأطفال المعنيون بهذا القرار هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر منظومة الحياة المدرسية. مدينة الحمامات تحتضن اليوم وغدا فعالية الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القمة. قمة تجمع عديد المنظمات الدولية والجامعات وأصحاب الشركات الناشئة لبحث أبرز التحولات التي يفرضها التطور المتسارع لتقنية الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة باعتمادها، إلى جانب الفرص المتاحة لتحويل الابتكار في هذا المجال إلى قيمة مضافة اقتصادية ومجتمعية. في أخبار العالم، السودان يشهد ارتفاعا قياسيا في أسعار المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها الذرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق وتفاقم أزمة الخبز وسط أزمة حادة في إمدادات مياه الشرب، حيث وصل سعر برميل المياه إلى 15,000 جنيه في العاصمة خرطوم. العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أعلنت في بيان أن القوات البحرية للحرس الثوري قامت باستهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج العربي وألحقت بها أضرارا جسيمة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم يمكنها استيعاب ما يصل إلى 28 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: 9:43 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. نكملوا معكم حتى للعشرة متاع الصباح ونكملوا مع أول فانسيب في فقرة فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور
0: ألفا. صباح النور من جديد.
2: صباح الورد سامي. أهلا وسهلا بيك من جديد. باش نبدأ فلاش كولتور متاعنا اليوم بالافتتاح الرسمي للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية الخاصة بولاية المنستير اللي باش تكون اليوم بتبيع وباش تتواصل حتى نهار 11 سبتمبر بالمركب الثقافي بالمنستير. باش نلقاو اليوم في برنامج الافتتاح التسعة ديجا بدا من قبيلة عرض لمجرات قصر هلال 9:30 عرض فني ومازالت راهي الجورني متواصلة تنجموا تمشوا وتتفرهدوا. العشرة باش نلقاو المسرحية الرئيسية المكرمون. الـ11:15 باش نلقاو مسرحية في انتظار المجهود. نص نهار ودرج فما مسرحية مرزوق. ما ساعتين ونص عنا مسرحية مريم. ما 3:05 عنا مسرحية إيكو. 4:15 مسرحية ماتت قبل أوانها. 5:30 عنا مسرحية ما بقي من الحياة. 6:00 ودرجين مسرحية باساج. ونختموا الجورني بمسرحية بنات الموج مع 7:00 غير درجين. مهرجان ليالي جبل بمنطقة مشرق الشمس بالعبيدات سبيتلا من ولاية القصرين في دورتها الأولى باش تكون أيام 11-12-13 سبتمبر. المهرجان باش يكون شعار المغامرة الجبلية الثقافية. باش نلقاو في البرنامج سهرات بمشاركة الفنان سفيان الدهش والفنان أسامة عبد القادر. باش نلقاو سهرة راي أثاثها عبد السلام الصغير. وباش نلقاو عروض في الطائرات الورقية، عروض فنية، عروض فروسية وعروض تنشيطية للأطفال. نختموا بتظاهرة من الإدمان إلى الإبداع بدار الثقافة ابن رشيق تونس. تبدأ نهار السبت 12 سبتمبر باش تبقى متواصلة حتى نهار 26 سبتمبر. باش نلقاو في البرنامج عروض مسرحية وفنون تشكيلية، سينما، لقاءات مع أطباء ومختصين. باش نلقاو نقاش وتبادل التجارب الإدمان. ومش نلقاو شهادات وتجارب من مسار التعافي. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفا، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا للناس اللي عيد ميلادهم اليوم. اليوم 9 سبتمبر اكزاكتومون. دونك نتمنوا لهم ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير، ان شاء الله ربي يمتعهم بالصحه والعافيه. دونك اليوم رشا الزيدي اليوم تحتفل بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا رشا. دونك نهار 9 سبتمبر المؤكد انه يوم مميز، ان شاء الله تعديه من احلى الايام، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.

0: 49 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا مع الموسيقى حتى للعشرة تاع الصباح في الماتينال جون.
1: الماتينال جون
2: مع سامي فرتونة.

9:55 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا كون وصلنا إلى نهاية لقاءنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب وعلى امتداد 4 سوايع من الفقرات الاكتواليتي الموسيقى. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا للناس اللي في كل مرة تكتب لي كومنتير على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. طبعا تلقاو كل الاستضافات وكل محاور منوعة ماتينة الجون اللي تبدا معكم يوميا من 6 الصباح تلقاو على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. شكرا يسرى شيبوب وهدية ترودي اللي كانوا معنا في الأخبار وجين زقروبة كانت معنا في السبور ألفا نصيب في الإخراج الرقمي طبعا ومن خلال الفقرات اللي يتأمنهم في الماتينة الجون. نجم الدين بن سالم يعطيك ألف صحة كان حاضر معنا في الإخراج التقني. وسامي فرتون يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب غدوة كالعادة أبغتيها من 6 الصباح في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. باي باي.

0: RG Music. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: جديدة من قسم الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أكد في تدخله اليوم على موجات الإذاعة الوطنية أن توزيع الكراسي المدعم يشهد نسقا متصاعدا خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع. جمال الدين دردور قال إنه يتم حاليا العمل على توفير الكراسي المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع الجاري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تنظم بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. هذه القافلة التضامنية سيستفيد منها حوالي 400 طفل من خلال تمكينهم من هدايا رمزية ومستلزمات للعودة المدرسية، إضافة إلى برمجة عدة أنشطة ثقافية. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت اليوم أن عدد سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها. الرحلات الجوية من المطارات البريطانية استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد أن تعرض نظام مراقبة الحركة الجوية لخلل كبير. واليابان تواصل مواجهة تداعيات هطول أمطار استوائية، حيث غمرت كميات مياه أمطار قياسية الشوارع مما أسفر عن إصابة 41 شخصا في مدينة ناغويا الأكثر تضررا وسط اليابان، حسب ما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: النجاح يبدأ بفكرة، هكا كنت تسمعوا، ولكن ينجم يبدأ بحاجة أخرين مش بفكرة. ينجم يبدأ باقتراح، ينجم يبدأ بميشون. خوذ فرصتك سمعتوها وانتوما متعدين وانتوما في الكهرباء تسمع فكرة وتمشي تتبعها، تسمع حلمة وتمشي في الطريق هذاك. هذه هي علاش مجعولة خذ فرصتك، وذاك علاش تبعوا فينا كيما كل يوم من الاثنين للخميس، تخيبين تتولي من الاثنين حتى للجمعة. خذ فرصتك من 10:30 للحدش ونص، ناخذوا برشا أفكار على مشاريع، على طرق التعامل مع الأفكار هذيك، وخاصة ناخذوا أفكار جديدة على مراكز التكوين والتدريب المهني في تونس. ما شاء الله عنا برشا عدد كبير من المراكز باش نتعرفوا عليهم تباعا، الاختصاصات الموجودة المتوفرة، كيفاش تنجم تمشي للمركز هذيك. نعرفوا اللي الترسيم بدا واللي كل واحد اخذ طريقه، اما اسكو عنا فرصة للتدارك وإلا لا؟ إذا كان نسمعنا اليوم باش نتعرفوا على مركز التكوين والتدريب المهني بأريانا، باش نتعرفوا عليه المركز هذي وعلى الاختصاصات اللي فيه. اللي يسمعوا فينا وحب يلتحق بالمركز المركز هذايا مازال عنده شانس وإلا لا؟ هذي اللي باش نعرفوه بعد شوية مع سيد المدير سي عبد الفتاح بو عبد الله. ما تنساوش اللي خذ فرصتك، إذا كان سمعت خذ فرصتك مع سهيل المجري، راه باش تلقاو زاد مع محمد دراوي. محمد أهلا وسهلا.
2: مرحبا بالأصدقاء المتابعين كسوسوا على الباج نتاع إذاعة الشباب وإلا على الإف إم. دونك إن شاء الله كالعادة موسم جديد، إن شاء الله باش يجيبوا اقتراحات جدد، نصائح جديدة للشباب اللي ناويين إن شاء الله ينطلقوا كسوسوا في الحياة الدراسية والتكوينية أو في الحياة العملية، يعني دخول سوق الشغل. إن شاء الله باش يكون عندنا برشا مقترحات، برشا أفكار، باش نقسم بعضنا بتبعك نقول لك شواليتين إن شاء الله، وبإذن الله يكون موسم جميل جدا
1: إن شاء الله يا ربي. بنجاح وتوفيق للناس اللي تسمع فينا الكل واللي باش يتبعونا ديما في خذ فرصتك. بعد شوية نستقبلوا سي عبد الفتاح باش نتعرفوا على المركز هذايا. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجه.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في خذ فرصتك، باش نستقبلوا مركز التكوين المهني والتدريب بأرينا ان شاء الله الاسبوع المقبل. سعيده جدا انه يكون في ضيافتنا اليوم مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد. مرحبا بك سي عبد الفتاح، اهلا وسهلا مدير المركز.
3: مرحبا، صباح الخير.
2: شرفتنا ونورتنا.
3: شكرا على الاستضافه هذه.
2: يعيشك، مرحبا بك
3: وكل مستمعي اذاعه الشباب.
2: الله يخليك. والله كنت نشوف الكتالوج ابداع اللي قاعده نشوف فيه، واكيد اللي موجود اوخ كتالوج احلى
3: واي
2: اكثر، والابداع ما عندوش حدود. طبعا حاجتي ياسر مزيانين تو نوريهمكم من بعد. نبداو نتعرفوا على المركز سيدي عياد، قلت لي في باب جديد.
3: اي، مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد موجود في باب جديد. معناها قريب للسوق. الاختصاصات اللي فيه هي الحرف الفنيه والتقليديه. المركز هذا يامن معناها مستوى شهاده كفاءه مهنيه في اختصاص المسوق واختصاص عون في الرسم على المحام مختلفه. المستوى نتاع الدراسي نتاع الاختصاصين هذوما يلزم المتكون يكون عنده 9 اساسي منهات باش يلتحق بالتكوين. وعندنا مستوى شهادة مهارة اللي فيه صانع حولي تقليدي، صانع الوزن التقليدي من الجلد، مساعد في النحت والتزويق التقليدي على الخشب، واللباس التقليدي الرجالي اللي فيه الجبة وفيه البرنوس وفيه طريزة بانواعها. وعندنا مستوى شهادة تكوين مهني اللي هو مساعد مزوق على البلور. هذوما الاختصاصات الموجودة.
2: عندنا 9 منهات.
3: 9 منهات بالنسبة لشهادة كفاءة مهنية.
2: والمستويات.
3: والشهادة المهارة والشهادة تكوين مهني يلزم يكون عنده أساس ابتدائي منهات. والعمر ما معناها ما أقلش من 15 عام.
2: أساس ابتدائي منهات. باش معناها انا تسالت قبل برشا قالوا لي جل المراكز يطلبوا مستويات، يا 9 منهات يا سنه ثانيه ثانوي منهات.
3: انت والمستوى نتاع الشهاده من بعد هذاك ثانيه ثانوي بالنسبه للبي تي بي.
2: باش
3: شهاده مؤهل مهني.
2: سينو اذا كان صغيري مغروم والا نغرم وانا ينجم السادسه ابتدائي ما يحبش يواصل يمشي المسار يختار المسار المهني.
3: بالضبط،
2: ينجم يجي بحذاكم للمركز.
3: ينجم يجي بحذانا ويشوف الاختصاصات الموجوده ويشوف شنو اللي يلمه هو. احنا خاطر كي جينا المتكون نعملوا به دوره صغيره في الورشات تاع المركز باش يشوف الاختصاصات الموجوده ويشوف انا والاختصاص اللي هو يميل له اكثر.
2: حتى وكان هو جاي في مخه عنده اختصاص معين من المستحسن انه يعمل دوره باش يلقى اختصاص اخر.
3: ينجم يلقى اختصاص اخر هو معناه ما يكتشفه في المركز.
2: اي، على خاطر قد ما يحب الاختصاص هذاك قد ما باش يبدع فيه باش يلقى روحه.
3: هو انسان اذا كان يحب الحرفه راهو باش ينجح فيها. كي يكون مقتنع بالحرفه ينجم يشجع معناها ينجح فيها. ومعناها هو الانسان بطبعه عنده مواهب. ينجم يكتشف الموهبه نتاعه في المركز، معناها يشوف الحرفه يجرب جمعه ولا اثنين ويشوف معناها مستواه في الحرفه هذيك.
2: ما يقال انه الشباب توا فما عزوف على المهن هذه، على الحرف، على المهن اليدويه، فحتى كي نمشيو للسويق يقول لك هذه ماكينه، هذه خدمه شنوه، هذه ماكينات، حتى الهاند ميد معناها ما عادش برشا. حسب الإقبال على المركز، هل صحيح فما عزوف وإلا فما
3: عزوف في بعض الاختصاصات؟ أما المركز احنا الباز متاعه هو الحرفة اليدوية. احنا 80% من الكفايات متاع التكوين في المركز هي يدوية، معناها باش يخدم بيده أكثر.
2: معناها هذا الحجنبي.
3: بالضبط، أنت تنجم تخدم قطعة ونعطوا الجروب كامل، نعطوه معناها الرسم متاع القطعة. أنت تنجم تعمل لها موديل حسب فكرك انت، معناها فهمتني، عندك ابتكار خاص وانا باش نخدمها بطريقه اخرى، فهمتني.
2: اي، عنده مجال للابداع، معناها مش باش يعاود لك نفس الشمال.
3: ينجم ما يعاودش نفس الشمال الجنرال هو نفسه. اما الشكل الداخلي والفوليوم معناها ينجم يكون معناها اوترومون تخدم، فهمتني.
2: من التجارب نتاعكم على المتكونين والمتربصين اللي يجيوكم، فما شكون جاي ما عينوش من بعد حب الحرفه؟
3: برشا برشا، فما شكون جاي ما عينوش وبعد كي دخل للحرفه. احنا كل ورشه عندها الرونق نتاعها. مثلا في اللباس التقليدي الديكوراسيون والكراسي والواقع سبيسيال شويه، فهمتني، نتاع عباره انسان في الورشه نتاع جبايبي، فهمتني. الرسم على محامل مختلفه كيف معناها التواول سبيسيال، اللوازم التقليديه من الجلد، صانع اللوازم التقليديه من الجلد كيف معناها دي تابوري عاليين، وباش يلقى معناها راحته كيفاش يخدم والماتريال نتاعو يعرفوا وين بالضبط، وفهمتني.
2: تجيكم اسئله من قبيل باهي انا جيت تكونت تعلمت الحرفه، اما شنو مستقبلي؟ مستقبلي اني لازمني نمشي للمدينه العربي نلوج مع شكون نخدم، والا نحل ورشه صغيره وحدي، والحرفه اليدويه تو ما عادش ماشيه، مش على خاطرها مش مطلوبه، اما على خاطرها مكلفه ربما. عندهم تخوفات من المستقبل في المجال؟
3: فما هي التخوفات، اما كي يجي للمركز احنا نعطوه بسطه على الحرفه، كل حرفه معناها عندها خصوصيه نتاعها، ونعطوه بسطه معناها منين بعد اذا كان مش حل مشروع خاص به معناها المتكون، نبعثوه معناها لجروسيستيا باش ياخذ مثلا الماتير بريمير، ولا واحنا زاد فما متابعه من بعد من المركز، تصير متابعه اذا كان مثلا عندنا مثلا متكونين تو حلوا الورشات نتاعهم، المتكونين الجدد نبعثوهم يعملوا تربص بحذاهم. خاطر احنا في التكوين المهني لي ريزيدون سموه معناها اللي يتكونوا في المركز، عنده في اخر السنه التكوينيه عنده شهر تربص، نبعثوا احنا للمؤسسات ولا الحرفيين. فما بعض الحرفيين هم متكونين عندنا،
2: اولادكم معناها،
3: اي اولادنا معناها تخرجوا من المركز، ومعناها وهو ديجا كي يمشي غاديكا ويختلط به وكذا ياخذ فكره كيفاش بدا المشروع نتاعو، كيفاش معناها منين ياخذ الماتير بريمير، وين يسوق لي برودوي نتاعو، وقتاش المعارض تصير، معناها ياخذ فكره شامله على الحرفه بصفه عامه.
2: وما لازمناش اللي يسمعوا فينا، ما لازمناش نحصروا الحرف اليدوية هذية والتقليدية في السوق العربي نتاعنا، مراو نجمو نحلو في بلايص اخرين، نجمو نسوقوا لخدمتنا خارج،
3: نسوقوا اونلاين، نجمو نعملوا برشا، خاطر احنا الباز هي الحرف التقليدية، مي فما ابتكارات جديدة، فما حداثة في المنتوج. إذا كان تشوف حتى الكتالوج تاخذ فكرة بسيطة، تشوف معناها لي برودوي اللي نخرجوهم ماهمش معناها نتاع قبل،
2: فيهم
3: توش جديدة، فهمتني، فما حداثة، فما نتاع البرودوي معناها مواكب العصر نتاعو، فهمت، في أي اختصاص عندنا.
2: باش نرجعوا بعد الالتحاق كيفاش مازال عندهم فرصة وإلا لا،
0: وأنت عندي سؤال مهم جدا.
2: فقلت أنت من عشاق المدينة العربية.
0: بالطبيعة أنا ولد المدينة العربية. أنا لهنا سؤالي بالنسبة للأشخاص الموهوبين واللي عندهم معناها دراية كما نقولوا بالابتكار في كل ما هو تقليدي، وفينالمون ماهوش كما نقولوا خرج من قرايته ولا عنده معناها مسار مهني معين، كمل قرايته ويقول لك أنا مغروم وعندي فينالمون دراية وماذا بيا نستثمر فيه شويه، فهل مفتوح معنا معنا الانسكريبسيون بالنسبه للناس هذوما ولا لا؟ لازم يكون متوفر فيه شروط معينه، مثلا عنده سنه تاسعه اساسي ولا سنه سادسه منهيات، فهمتني ولا مثلا انا كبرت ولكن مازال مغروم بالصنعه التقليديه، هل يفتح لي المركز
3: اللي هو احنا مثلا عندنا السنة عندنا زوز في بالي روتريتي متقاعدين،
0: ممتاز،
3: فهمتني، ليسونسييل هو يجيب شهاده مدرسيه تثبت المستوى نتاعو الدراسي.
2: ما عندناش مشكلة مع العمر.
3: عندنا أقل عمر هو 15 عام. مي الفوق ما فماش معناها ما فماش ليميت، فهمتني، ماهوش محدود العمر.
0: ممتاز، خاطر نحن نعرفوا الصنعة هذه راهي حاجة تولد مع الإنسان، تلقى إنسان مغروم زاد كيف ويقول لك أنا مش بالضرورة معناها سيبت قرايتي ولا سيبت كما نقول المسار الجامعي نتاعي ولا مهنتي في النيول الأصلية، ولكن نحب ماذا بيا نستثمر فيه، ماذا بيا نعمل مثلا نشارك في معارض، ماذا بيا كما نقول نقدم منتوجاتي، فالمساعدة هذه الأكاديمية مهمة.
3: موجود.
0: نعرف المركز ثم تكوين وتأطير خير من اللي يبدا واحد.
3: أكيد أكيد، احنا سيرتو الإطار البيداغوجي في المركز مكونين والمستشاري التدريب معناها كلهم 90% دي بوزاريست معناها متخرجين من الفنون الجميلة ويخدموا عندهم من 2000 من عام 2000 برسك، معناها عندهم ممتاز. من الخبرة ما يخليهم معناها يعطيوا ثمرة كبيرة ياسر للمتكون طلب التكوين بصفة عامة.
2: مازال عندنا في المدينة كبارات الجبة، كبارات الشاشية،
3: موجود
2: هل يقبلوا التعاون معاكم؟
3: يقبلوا في التربصات؟ أي لا يقبلوا معناها متعاونين، وهما من بعد زاد يستحقوهم، خاطر توا فما حرف معناها احنا باش نحويو الحرف من الاندثار،
2: بالضبط،
3: فهمتني، احنا كنعلموا المتكون فما تواصل معناها، ف فهمتني؟ يولي ياخذ هو هكا الستاجير ياخذ معاه في الورشه باش يكمل على الاقل المسيره نتاع الحرفه هذيك ما تموتش معناها.
0: خاطر هو نقول لك انا زاد ثم ديتاي جديد زاد لازمك تعرفه، انه الحرفيين القدم خايفين على الصنعه اللي تندثر فينا، لكن انا ماذا بيا ثم صغار جيت اتعلم عندي ونعدي الصنعه والمحل نتاعي ما يسكرش، ويقول لك انا باش نكبر ما فينا الماء ما عنديش صغيرات جاي باش يتعلم باش يعدي الصنعه لغيره. دونك هذا مهم جدا انه يكونوا الصغيرات ولا الناس كما يقولوا شباب فينا الماء باش يتعدم بعد ذاك والحرفه هذيك ما تموتش. ونرجع نقول راه ثم افاق كبيره في الاسواق ماهوش السوق المحلي فقط،
3: لا موجود موجود
0: حتى للتصدير، فهمتني؟ الناس اللي كما قال هو تو الاستاذ ثم ابتكار ثم تحديث للمنتوج التقليدي، فثم اسواق جديده وباش ندخل الاسواق هذه ثم تقنيات زاد كيف كيف كما المنصات نتاع البيع نتاع التجاره الافتراضيه. اذا كان المنتوج باش نبقاو واقفين في السوق ونبيعوا في السوق مش باش ينتشر، ولكن نهزوا المنتوج في حد ذاته وندخلوا المنصات الافتراضيه وندخلوا عالميه فثم اسواق جديده وثم كما نقول مدخول اكبر.
2: هنا انا عندي سؤال ما نعرفش شكون ينجم يجاوبني عليه. هنا في دوره في المدينه باش ناخذ لبسه نتاع مطهر
0: اي
2: نحب على جبه وشاشيه وكل، نلقى اللي مدولي فيهم الكل مكتوب عليهم ميد ان تشاينا.
0: تقليد موجود
2: يا اخي، هما يخدموهم في الصين معناتها ويبعثوهم يرجعوهمنا يخدمونا نتاعنا ويرجعوهمنا.
0: انا نفضل الاستاذ يجاوبك عليها،
3: خاطر احنا شو احنا المركز نتاعنا راهو يخدم على دو ولا تروز اوبجيكتيف. الهدف الاول هو عدم اندثار الموروث نتاعنا والحرف التقليدي، والهدف الثاني زاد مقاومه السوق الموازي. السوق الموازي تو موجوده في القطاعات الكل
2: صحيح.
3: مش في الصناعه التقليديه برك، معناها تشوف معناها حتى انبوبه تاع ضوء فهمتني تلقاها ميدان شاينا حتى البيله كيف كيف، معناها احنا نحاولوا موروثنا نستحفظوا عليه، واحنا كي نخدموا معناها ان برودوي يكون دو كاليتي، خاطر فما فرق ما بين باش تاخذ حاجه
2: مش نقول لك مش شنو معناتها الناس اللي تسمع فينا كي باش يمشيو تدوروا على حاجه تقليديه تونسيه شوف هذيك نتاع الصين هذيك شوف وامشي لوج على القطعه ما تنجمش قارنها،
3: ما فما حتى مقارنه. انت هذيك نتاع الصين كي تغسلها مره واحده سي يا تفسخ يا تشرب معناها صغير سي مره واحده باش يلبسها وكهو، معناها والكاليتي زاد نتاع القماش
2: تفرق.
3: احنا معناها كي نخدموا برودوي نخدموه دو اجوس كازيت موصوف تونسي، معناها حاجه خاصه تونسيه
2: ناخذها غاليه وهاند ميد ومزينه.
0: والأهم من هذا الكل هو راهو هاني قلت لك يدخل في الباتريمون ناسيونال، راهو حاجه صحيح. مهمه جدا راهو اخطر حتى من تقليد معناها المنتوجات الاخرى الكهربائيه ولا الصناعيه، لا المنتوج التقليدي بالذات راهو منتوج ثقافي وتقليد المنتوج الثقافي راهو خطير جدا. نرجع نقول راهو انت حكيت على الجبه حكيت على البلغه حكيت على الشاشيه زاد اللي تجينا من دول اخرى مش حتى صينك هو تقلد صحيح. فمهم جدا انه يكون عندنا حرفيين متميزين وقادرين انه يحتفظوا على الطابع التونسي راه مهم جدا صحيح. فهمتني دونك المهمه اكبر من اني كما نقولوا نخلق تنافسيه، لا هي الاحتفاظ بالهويه نتاعك كتونسي. فوقت اللي مش نشري منتوج باش نزيد انا 3000 4000 فرنك ونشري حاجه مخدومه بيدي تونسيه وحسب الصنعه التونسيه وثم مواصفات الاستاذ تقول لك عليهم فهمتني ولا ثم مواصفات مش اللي يجي، خاطر كراس الشروط اللي يجي من برا راهو كراس شروط حسب التكلفه، يعني يخدم لك كما قال انت غسله واحده يمشي على روحه، خاطر هذيك على كاليتي حسب كراس الشروط نتاع التونسي اللي طلب. ولكن الخدمه التونسيه راه حاجه اخرى جمله. فمهم جدا كي نمشي نشري نسال مثال جنس البيع خويا بربي قطعه هذه هل هي مستورده من الصين ام هي صنعه تونسيه؟
2: أيه.
0: وموجود يعني موجود كما قلت كي موجود كل شيء
3: اكيد.
2: كي نحكيوا على الافاق المتربصين المتكونين معناها باش اللي يسمعوا فينا نشرهوهم ما يقولش اي مشيت قريت وتخرجت انا من المركز اي من بعد شنو نجم نعمل، عندنا برشا حاجات نجم نعملوهم وبربي نحيو فكره انه ما نشري منتوج تونسي تقليدي كان باش نحضر به في عرس ولا في وطيه ولا في طهور، توا دخلت ثقافتنا اليوميه ونلبسوهم كل يوم، شفنا الدنقري كيفاش ولا يتلبس كل يوم، البرنوس والقشابيه ولاو اخف شويه ويتلبسوا ديما في الشتاء، فما السوق موجود.
3: موجود السوق موجود سيتو بالنسبه للانساب بصفه عامه معناها كي تلبس الفولار ولا تحط حاجه معناها في البرد على على بدنها ولا حاجه معناها البرودوي اللي تخدم والمنتوج التونسي راهو ما يطيحش معناها الكاليتي تبقى افي ماهيش باش معناها باش تطيح، خاطر احنا اي برودوي نخدموه كيما قلت لك مثلا الجبه نحضروا الخيط قبل كل شيء معناها ما ناخذوش حاضر الخيط باش نطرزوا به، يلزم يحضر في الاتوليي يعرف كيفاش يحضروا، يلزم تريزه زاده كيف كيف سولون ديسان بيان بريسي معناها كيما قلت لك معناها هما الاطار البيداغوجي معناها كلهم دي بوزاريست معناها عنده فكره شامله على الرسم نتاع القطاع سيرتو في الطريزه ولا معناها فما اختلاف كبير ياسر ما بين قطعه وقطعه. معناها اذا كانت تلاحظ معناها ان شاء الله تجيو بحذانا نستضيفكم بحذانا احنا ان شاء الله مبرمجين معناها يوم مفتوح ان شاء الله في شهر اكتوبر ان شاء الله ان شاء الله نقوموا باستدعائكم وتحضروا بحذانا في الورشات وتشوفوا معناها لي برودوي كيفاش تتخدم القطعه دو ا جوسكا زيد معناها
2: اي مهم انه نصوروهم
3: وهم يخدموا معنا
0: في نفس الاطار. برب نحب نسال بالنسبه للابتكارات نتاع الاستاجير معناها المتكونين عندكم هل تقوموا بمعارض باش تعرضوا المنتوجات نتاعهم؟ هل
3: احنا المعارض اللي تشارك فيها الوكالة التونسية للتكوين المهني الكل احنا نمثلوا الحرف التقليدية هو القطاعات ما شاء الله في التكوين المهني برشا قطاعات القطاع متاع الحرف الفنية والتقليدية احنا مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية سيدي عياد ديما موجود في اي معرض يمس التكوين المهني ويمس الصناعة التقليدية احنا نخدمه هكا وهكا على التكوين المهني وعلى الصناعة التقليدية
2: ويزين المعارض
0: اكيد تشاركوا معنا بالمنتجات
3: متاع المتكونين
0: مهم جدا
3: والمتكونين المتخرجين عيطوا لهم زاده باش يحضروا يجيبوا لي برودوي نتاعهم باش يسوقوهم على الاقل نعاونوهم على
2: خاطرهم جدا
3: بيان سور معناها اولادنا ما نخلوهمش باذن الله
0: الاولويه عندهم
3: اكيد
2: واحنا نحكيوا على اولادكم واللي يحبوا يوليوا اولادكم الترسيم بدا عنده
3: الترسيم
2: سكر ولا مزال
3: من نهار 19 جوان بالنسبه لاختصاصات مركز التكوين وتدريب الحرف التقليديه سيدي عياد مازال موجود
0: واضح
3: اللي يحب يلتحق معناها يدخل على السيت نتاع تي اف بي بونتيان ويقوم بعمليه التسجيل فهمتني واحنا نقبلوه ويجي شوف معناها قبل السونتر كيما قلت لكم يعمل دوره في قبل
0: ما ياخذ الروم اللي عنده سنه يحب
3: قبل ما ياخذ ديسيزيون فينال معناها في الاختصاص باش تكون فيه يعمل دوره صغيره شامله باش يعرف وين هو باش يحط
2: حد الوقت ايش مفتوح
3: والله ترسل. احنا مفتوح حتى الديبي اكتوبر ان شاء الله
2: هو الديبي اكتوبر تبدا القرايه
3: احنا القرايه تبدا نهار 17 سبتمبر
2: نهار 17 وينجموا يلتحقوا حتى
3: ينجم يلتحقوا معناها عندنا بعد الرونتري بجمعتين معناها مازال مفتوح السيت ينجم يلتحق معناها اليوم غدوه بعد غدوه هكا عنده الوقت باش يلتحق ويعمل
2: مازال فما اماكن شاغر
3: موجود موجودين الاماكن موجوده
2: ماهي والاقبال لحد اليوم ولحد البارح الاقبال كيفاش كيما عاملين
3: احنا لاسناء اكثر ان شاء الله
2: أكثر
3: اذا كان معناها يكونفيرمي ولا المتقدمين بمطالب التكوين عندنا وصلنا تو 71%
0: ممتاز.
2: ما شاء الله به اللي يحبوا يجوا من برا
3: من ولايه اخرى
2: العاصمه
3: من برا العاصمه كيف الوكاله التونسيه للتكوين المهني موفره مبيتات معناها
2: مش بعاد على باب جديد
3: لا مش بعاد
2: هي العاصمه كلها في بعضها وفما وسائل النقل
0: محليه لومبلاسمون تاع السونتر باب جديد في قلب معناها
3: في قلب المدينه
0: العربي ينجم يشوف معناها فينالمون القدم نتاع الصنعه كيفاش يخدموا زاد كيف وقريب زاد حتى معناها نهار اخر حاب يعمل ستاج قريب من الناس اللي تخدم في الصنعه عندها برشا دونك سي اون اوكازيون كبيره برشا باش تكون ثما فولي براتيك اكثر يشوف بعينيه يدخل في الجو زاد نتاع الصناعه التقليديه وهذا مهم جدا يعني لومبلاسمون الى تري تري سبيسيال
3: اي اوبورتونيتي بالنسبه للمركز هو لومبلاسمون
2: هو اللي يدور في المدينه ويشم عبق المدينه العتيقه
0: حاجه اخرى
2: باش يحب اوتوماتيكمون باش يحب الصنعه والحرفه خذينا فكره على الاختصاصات خذينا فكره على المركز ان شاء الله نكونوا حاضرين معكم في اليوم المفتوح باش نشوفوا اكثر
3: اضافه اخرى احنا المركز التكوين بريسك مجاني معناها ما فيش تبع الوكاله التونسيه للتكوين المهني التكوين مجاني ومع هذا عندنا منحه للتكوين المهني احنا الاختصاصات اللي عندنا اختصاصات معناها ذات اولويه تسمى منحه ب 60 دينار معناها المتكون يتكون ويزيد ياخذ معناها منحه نتاعه بعد دراسة الملف نتاعه أكيد
0: منحة شهرية تقول أنت
3: منحة شهرية واضح منحة شهرية 60 دينار في الشهر على مدة التكوين عام عام ونص ولا عامين خاطر
0: احنا حتى اللي يبدا عنده مشاكل في التنقل مثلا المركز ولا اللي هو فهمتني ولا يكون يعاونه بالضبط
3: أي. معناها
2: والباب ديما مفتوح للاستشارة حتى لو كان وليدكم خرجوا من عندكم باش يستشيرك وين يمشي وين ينجم يعمل ستاج آخر يستشيروك حتى في
3: ديما يرجعوا
2: يعملوا مشروع
3: ديما يرجعونا
0: معناها ونأكد حتى ديما أكثر على المرافقة بعد التكوين أهم حاجة
3: أي فما سويفي معناها يصير معناها فما سيرفيس خاص بالسويفي نتاع الاستاجير اللي تخرجوا
2: أي المرافقة والتوجيه
3: بالضبط
2: يعطيهم صحة في المراكز الكل موجودين شكرا لك سي عبد الفتاح ابو عبد الله ان شاء الله كل التميز لوليداتكم سواء اللي خرجوا ولا اللي مواصلين تربص نتاعهم والتكوين ولا اللي باش يلتحقوا الان سي عبد الفتاح ابو عبد الله مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد في باب جديد هني ذكركم المغرومين واللي يحبوا يتغرموا راه مازال عندكم فرصه اخرى والدنيا فرص كما نقولوا ديما في خوض فرصتك شكرا لك نتلاقاو ان شاء الله على
3: خير عاشك مرسي عاشك

0: 11 و9 دقائق على موجتنا. مرحبا بكم مستمعينا في خوذ فرصتك. بعد ما تعرفنا على مركز تكوين وتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد، نعاود نذكركم اللي في المركز هذا تنجموا تلتحقوا، اللي سمعونا واقتنعوا بالاختصاصات او يحبوا يكتشفوا يمشوا يعملوا دوره في المركز هذايا، وتاكدوا اللي عنده افاق وعنده مستقبل الاختصاص هذايا بتفرعاته الكل. السنة الدراسية سواء كانت الجامعية أو التكوينية على الأبواب، أيامات مزالونا ونرجعوا لك الأجواء الجميل. نعرف شكون معايا وشكون مش معايا. برشا صغار يحبوا يرجعوا يقراوا. الحق محمد شنو
1: عليه، وثم كبار زاد يحبوا يرجعوا يقراوا. انا فديد، انا انا السيف تاع دالي فريمون قمكم برشا دو فاسون نحسب في الايامات باش
0: وقتش نرجع نقري. لينا بيتي والله تعجبني الاجواء، معناتها يحس روحه يعمل في حاجه الصغير التلميذ ولا الطالب.
1: شهور وهو قاعد فينا
0: شهور
1: معناتها باللي باش يتفرهد باللي باش يكون باش يحس روحه معناها ثم ركود معين ومساس يتحرك مساس يقرا مساس مع اصحابه. فهمتني ولا تو يقول لك تيان سبتمبر عوده جديده اصحاب بتتر جدد امبيونس جديده حتى الطقس يتفرج شويه ان شاء الله نتمنى
0: احنا التغيرات المناخيه
1: ولا فهمتني ولا دونك هذا هو الناس كل تستنى في الرونتري سكولير. اما الذكي اللي يحضر الرونتري سكولير نتاعو، وعلاش قلنا هو موضوع مهم ياسر والقايل احنا فاش قام نطرق الموضوع الناس الكل تداول فيه، ولكن حتى مره ما حكينا كيفاش نحضر الرونتري سكولير حتى الطالب ولا المتكون لازم يحضر للعام كامل من توا من الاول لازم تكون ثم اهداف.
0: اي دونك هذا هو الموضوع اللي تقتصر على اي توا ابدا سنس ولدك يقوم بكري ويرقد بكري وسنس فطور الصباح وكل، لا احنا نحكيوا على الابعد.
1: بتبيعه هو ايش نقول لك اليوم المتكون، ولا نحكي على شريحه معينه من 17 حتى 25 سنه هذوما كسوسوا دي ستاجير من بعد لا فورماسيون بروفيسيونيل والا دي زيتيديون باش يدخل مثلا عام الاولاني في في اليونيفرسيتي ولا حتى العوام اللاحقه. دونك كلهم راهو يدخلوا على اساس هاني ماشي باش نقرا، ولكن ثم اسئله لازم يطرحها لروحه المتكون والا الطالب يقول لك انا كيفاش نحضر العام نتاعي من الاول. ثم عده نصائح، وكل واحد يقول لك يعطيك نصائح مثلا عامه جدا. انا نحب نمشي في الخصوصيات. انت شنو الاختصاص نتاعك، شنو الهدف نتاعك من التكوين فينا المو انت باش تاخذ الدبلوم نتاعك وعندك بعد سوق شغل مفتوحه. يعني من اليوم نحضر انا كيفاش باش نقرا، راهو مركز التكوين والا الجامعه باش تعطيك تعلمات باش تعطيك معارف معينة، أما هاش باش تعطيك كل شيء. فأنت من الأول لازمك تحضر روحك كيفاش. ثم أسئلة تطرح على روحك، أنا شنو باش نقرأ عام السنة، شنو ما لي موجول باش نقراهم، هل اللي باش نلقاه في اللي موجول هذومك متطابق 100% مع اللي باش نلقاه مطلوب في سوق الشغل وإلا لا. ولهنا يجي التفكير السليم يقول أنا باش نقرأ اختصاص معين، فهيت نشوف الجانب التطبيقي نتكون فيه، نختار برمجيات نتكون فيهم الى جانب ما يقال الفورماسيون باراليل. فهمتني ولا الى جانب معنى كما نقول البارا يونيفرسيتير. فهمتني ولا الى جانب المعارف باش نخوهم اكاديميا لازمني زاد نتبع تطبيقيا شنو فيش باش نتكون. انا باش نتكون مثلا في اداره الاعمال، اي في اداره الاعمال ريال مو شنو يستعملوا كمعناه برمجيات، نشوف شنو موجود في السوق ونحاول نتكون فيه بالتوازي مع البرنامج الجامعي. وكيف كيف حتى المتربص يقول القائل تو متربص ومش باش تكون براتيكمون شنو باش يعمل هذا، يحاول يحضر ما يسمى استاج نتاعو. انا مش باش نعمل تكوين وعندي استاج بيريوديك، نحضر انا تو نلوج شكون انهم احسن شركات اللي نجموا يكونوني من بعدكش، ونحاول نتصل بهم من بدايه السنه نقول له بربي انا مش نعمل تكوين نتاعي في الاختصاص الفلاني، هل ثم امكانيه من بعد بثلاثة شهور اربع شهور نجم نجي نتكون عندكم نعمل تربص نتاعي البيريوديك هذا. هذه كل حاجات يحضرهم الطالب ولا المتكون. دونك هذوما نقاط مهمه جدا. ثم حاجه اخرى مهمه بالكدي زيد، العاده الطالب ولا المتكون كي يخرج بالدبلوم نتاعو يلقى السيفي نتاعو فارغ فيه كان الشهاده. علاش؟ خاطر ما سالش روحه اول عام كيفاش نستثمر المعارف نتاعي اللي باش نلقاها في التكوين. انا باش نتكون مثلا على برمجيات معينه نحطها نزيدها في السيفي نعرف باش نستغلها. هاو فاش تكونت انا في وسط القرايه نتاعي كمتكون نعمل دي بروجي نعرف باش نثري البورتفوليو نتاعي. انا هاو عملت البروجي هذايا في التكوين نعرف فاش نحكي عليه في وسط السيفي. فبالتالي وقت ندخل للشركه ما نقولوش راني اسمع مازال خذيت الدبلوم تاعي بربي راني جايبش نتعلم عندكم، لا انا شاركت في مشاريع قبل وراهو شنو ختمت في المسار التعليمي نتاعي وهو باش نجم ننفع الشركه. هذوما حاجات راه من اول عام نجم نحضرهم الطالب ولا المتكون. دونك مهم جدا وانا داخل نحكي بالتباع على الشريحه ما بين 17 25 ولا حتى اكثر. هذه الناس كما نقولوا معنيه مباشره بسوق التشغيليه واللي من الاول هو يتسائل زعما باش نعمل من بعد، ما تسألوش وقت اللي تاخذ الشهادة نتاعك السؤال هذا، راه تسألوا من أول نهار بديت فيه التكوين نتاعك وإلا المسار الجامعي نتاعك. فاش باش نعمل سيرتيفيكاسيون؟ أنا الاختصاص اللي نحبه هل باش ناخذ كل شيء في الجامعة وإلا لازمني نعمل مسار على جنب؟ السؤال هذا كيفاش نجم نجاوب عليه؟ هل ثم منصات تعليمية تطبيقية كما مثلا نحكي كورسيرا كما أوديمي، هذوما منصات تعطيك تكوين تطبيقي يشبه برشا وإلا قريب برشا للمسار الأكاديمي نتاعك؟ فبالتالي وقت ناخذ سي في بعد نخرج بالدبلوم نتاعي نقول له فوالا السيد راه متكون اكاديميا وتطبيقيا زاد كيف عنده معارف تنفع الشركات.
0: بهني للتوضيح محمد اللي يسمعوا فينا، فما اللي يقول لك انا باش نسبق السنه الدراسيه باش ناخذ لي كور نقراهم ولا ناخذ برمجيات اللي باش نقراهم في الكور نحضرهم. لا انت ماكش تحكي على هذا.
1: لا ميسالش ليه، بالعكس هذا كيما قراوا اجراء جيد. انا كيقول لي انك نسال ماذا بيا، بالعكس انا متكون
0: معني قبل ما ناخذ الكور مع الاستاذ
1: اي بالطبيعة نكون حاضر. هو ذاك قاعد يعملوا للصغيرات ولينا ضده، انا بالعكس هما اللي يعملوا فيه توا للصغيرات. ما عرفش كان قاعده تشوف الصغار في اوت وحتى في جويل يبداو يقريو فيهم. انا ماذا بيا راهو صغير تفرهد وعاش كما يقولوا صغره بالكدا ويدخل يتعلم، باش حتى المعلم ما يلقاش فروقات في كيف يعلم في الصغيرات. الشيء هذا اللي تحكي عليه سهي لازم الكبار يعملوه مش الصغيرات. هما بالعكس تو الكبار تلقاه ريقة سيف كامل ويدخل باش يمشي يعمل تكوين ما يعرف حتى شيء. ليه؟ حذر روحك انت باش تعمل تكوين، زعما شنو الاختصاصات اللي اقترحها المركز هذاك؟ زعما انا شنو اقرب لي؟ خل نسال في السيف باش من بعد كي نجي نعمل توجيه ولا نعمل ترشح المركز تكوين نكون فاهم روحي. يعني من الاول نسال مش من بعدكش وقول والله انا عملت عامين مثلا تكوين وخسرتهم خاطرني ما تكونتش في الحاجه نحب عليها. خاطرك ما سالش روحك من الاول انا شنو نحب، انا وين ماشي، السوق شنو طالبه. بعملية بسيطة ندخل حتى المركز معنا السيت متاع لانيتي نشوف كما يقولوا الشركات شنو طالبة ريالمو، نفهم معناها التوجه متاع السوق من هنا 3 سنين أخرين وين ماشي. وقتها نعرف روحي أنا بالضبط فاش نجم نتكون إذا كان الهدف متاعي التشغيل بالطبيعة. ما عنديش غرام معين، دونك لازم الأول نحضر كل شيء مش الصغار. لا اللي كنت تحكي فيه حاجة مهمة جدا، أنا بالعكس نشجع أنه الطالب وإلا المتكون يمشي للمعهد ولا للمؤسسة التكوينية يسألهم شنو باش نقرا انا بالضبط، شنو المواد باش نقراها، شنو الافاق نتاع المواد باش نقراها، شنو الافاق نتاع الاختصاص نتاعي، ويبدا يسال ويشوف. عجبتني الكلمه اللي قبيله قالها سي عبد الفتاح، يجي للمركز ويشوف ومن بعدكش يختار. مهم جدا كيفاش يختار هكاك ما عندوش درايه بالاتجاهات باش يمشي لها. لا المسارات اللي باش يتبعها لازم يكون واعي بها وبافاق التشغيليه باش هو يختار من الاول. ما نعملوش عام ولا عامين ونقول والله مالوريزمون جي في لو موفي شوا. لا من الاول نحضر روحي، نحضر كيفاش السي في نتاعي باش نثريه، خاطر بعد 3 سنين الشركات باش تطلب مني مهارات تطبيقيه مش فقط الدبلوم نتاعك. يقول لك اي ريالمون باهي يعطيك الصحه عندك دبلوم من مركز تكوين ولا من الجامعه، ريالمون باش نجم تنفع الشركه. كان انا محضر روحي من الاول ومشيت عملت هكا طله شنو السوق طالبه باش السوق يخدمه زاد كيف شنو البرمجيات المطلوبه في السوق نعملها في المسار التكوين نتاعي بالضبط بالتوازي مع التكوين الاكاديمي.
0: البرمجيات هذوما كيفاش نقراهم؟ انا نقراهم اون لين
1: يعطيك الصحه في... موجودين ثم منصات ثم مراكز تكوين خاصه زاد كيف انا مثلا نحكي لك مثال تو الباور بي اي في الداتا اناليتكس ولا في البزنس انتليجنس مطلوب برشا الباور بي اي برشا ناس فايقه وبرشا ناس فهمت اللي هو مطلوب بالكدا ونحكي لك في الخارج مطلوب بالكدا بداوا يعملوا في تكوين في مراكز خاصه ولا يعملوا حتى سوايع معينه مثلا 40 ساعه مثلا باور بي اي ياخذ سيرتيفيكاسيون. هذا حاجه من البرمجيات ما هو نوع من البرمجيات تسمح لك ب باش تخلق دي داشبورد ولا دي داشبورد ولا تحليل البيانات بطريقه عموميه فهمي ولا ان تعاون على الديسيجن. دونك الباور بي اي سي ان اوتي مطلوب بالكدا يخلصوا عليه الناس اللي يتقنوه يخلصوا عليه بالكدا برشا فلوس وفي الجامعه بداو يفهموا الشيء هذا فولا مع التكوين الاكاديمي نتاعو يمشي يعمل تكوين في باور بي اي في اليو اكس اليو اي ديزاين في برشا حاجات اخرين مطلوبه كما لارافيل زاد كيف استانوس خوتي في الجينيريتيف اي اي زاد كيف الذكاء الاصطناعي التوليدي زاد كيف في الايجنتك اي اي زاد كيف تولاو كما يقولوا شركات يطلبوا هل انت قادر على تطوير روبوتيات هل تطوير على ديزاجون نتاع اي هذا سؤال ولا يتسال خاطر اليوم الخدمة ولا تطلب حاجة جديدة ما عادش الموظف يدخل بديه يقول لك لا ماذا بيه تكون قادر باش تطور لي أنا جونيا يعاونك في الخدمة. ثم حاجات لازم نكونوا حالين عليهم عينينا ما نشلقوش بهم بعد هذا مرة ولازم من الأول نسأل أنا شنو باش نقرأ شنو الأفاق متاع القراية متاعي شنو النجم أون باراليل نعمل باش نهارتي ناخد ديبلوم متاعي يكون السي في متاعي معبي. نرجع نقول 3 سنين ولا اللي هما راهو النجم نستثمرهم بالكدا إذا كان نعرف كل شيء نرد نحكي عليه على أساس بورتفوليو أنا شنو تعلمت وشنو وظفت زادة في وسط القراية متاعي.
0: هذا باش نكونوا عمليين. حكيت على برمجيات مطلوبة ومهمة جدا لمختلف الاختصاصات. الطلبة اللي ماشيين للجامعة وإلا ماشيين لمراكز التكوين، فما يوفروا لكلهم نوادي
1: أكيد.
0: ما نعرفش أنا، سبور، مسرح، موسيقى، نادي بيئة، نادي علم الفلك، نادي روبوتيك،
1: كالعادة سهيل تمشي لي الأسئلة محليهم وتمشي لي النقاط مهمة جدا جدا جدا، ويعطيك الصحة اللي ذكرتني.
0: أي ما أنا نخاف اللي يسمعك يقول لا أنا نكون عملي خير نمشي نعمل دي فورماشون.
1: لا هو محلها الرمارك نتاعك، هو بالنسبة للأندية والأنشطة الجامعية راهي حاجة تعتبر عملية جدا بالعكس. علاش؟ خاطر هنا نحكي على ما يسمى لي سوفت سكيلز. لي سوفت سكيلز راهم حاجات بالحق للاسف راهو ما نتعلموهمش من بعدكش، يا من الاول يكونوا موجودين فيك تعلمت بهم وطورتهم انت وحدك، من بعدكش راهو صعيبه جدا باش انسان عمره 30 سنه نجي نقول والله باش نخدم له على الميزات الاتصاليه نتاعو. للاسف نوعا ما كبرت فيه كومبورتمون معين، اتيتود معينه، باش نلقاو صعوبه في الاندماج من بعدكش في الانتغراسيون، باش نلقى صعوبه في الاندماج في محيط عمل اللي يطلب اتصال برشا. لهنا نعود نذكر الرمارك نتاعك، اذا كان ثم انشطه تسمح للطالب باش يغلط ويمارس هذيه كما يقولوا ما يسمى لي سوفت سكيلز، يمارسهم من غير ما يحاسبوا حتى واحد على الخطا. غدوه ثم ما يسمى لي بي بوكس في الجمعيات، يبعث لك الشركه برب يتصل بهم نحبوا ناخذ مثلا استاج للطلبه اللي عندنا، وهو طالب راه في نشاط جامعي، فهمتني؟ دونك يمشي للمؤسسه يقدم الورقه، يحاول يتصل بمدير مثلا موارد البشريه، شوف هذا الكل يعملوه اللي هو راهو تابع للخدمه نتاعو نهار اخر، يعملوا من غير حاسبه حتى واحد على الخطا نتاعو. شوف كيفاش يتعلم الاتصال في وسط المسار الجامعي عن طريق النشاط الجمعياتي. شوف قداش مهم الاندماج في النشاط الجمعياتي في وسط الجامعه ولا في وسط مركز التكوين. يعني الملاحظه نتاعك غادي من مهمه، واللي يقول راهو ماهوش نشاط عملي بالعكس هو قلب النشاط العملي، انك تطور لي سوفت سكيلز نتاعك المهارات اللينه عن طريق النشاط الجمعياتي من غير ما يحاسبك حتى واحد على الخطا نتاعك. خاطر غدوة تقول باش نتعلم الاتصال في وسط مناخ مهني، راهو كي تغلط في الاتصال مع شريك ولا مع حريف راك تتحاسب في الشركة. باغ كونتر في وسط الجمعية، في وسط النشاط الجمعياتي في الجامعة، حتى واحد ما يحاسبك، اغلط وتعلم باش نهار ياخذ كي تخرج راهو ثم فرق كبير ما بين نعملوا اونترتيان مع الطالب عنده

0: تقرا ترفيتود على روحك.
1: شوف انا من نجمش للاسف، هو ثم برشا مربين يغلطوا في طريقه توصيل المعلومه ولا في طريق حتى التربيه. هي مش نرجع نقول المربي ثم جانب عنده بيداغوجي وجانب عنده اكاديمي. تلقاه مربي جيد جدا اكاديميا، عنده معارف مهمه جدا وانسان عنده درايه كبيره، ولكن بيداغوجيا ما يعرفش يوصل المعلومه او ما يعرفش يأطر التلميذ او الطالب للاسف. وهذه حاجات نرجع نقولها راه يتربى عليها الانسان. علاش قلت لك راه مهم ياسر الاتصال والعمل الجمعياتي. الانسان اللي عنده ديبلوم بلاش عمل جمعياتي او بلاش عمل كيما نقولوا تطوعي، راه ما رباش ملكه معينه او ما رباش مهارات معينه، مهارات لينه معينه، فهمتني؟ دونك للاسف نرجع نقول بقدر اهميه ليتود، بقدر اهميه النشاط الثقافي، بقدر اهميه النشاط الجمعياتي، بقدر اهميه ان نتبعوا الغرام نتاعنا. دونك مهم جدا جدا، بل انا نمشي معاك لبعيد، اهم اكثر من ليتود. توتي ريكوبيرابل في الحياه المدرسيه. طالب راه نجم يتحسن، يلقى استاذ يغرمه ينجم يتحسن، اما الطالب المنزوي الطالب الغير مندمج فيلقى صعوبه كبيره نهار اخر باش يندمج. دونك لهنا لازمنا نعاودوا نرتبوا اولوياتنا، نفهموا زاد صغارنا ونفهموا حتى الشباب، نقول كل شيء مهم، ما ثماش حاجه تتقاس معناها كما نقولوا معناها بعملي مش عملي. راهو كل ما فيه فايده ليك على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني راهو لازمك تقوم به.
0: اي
1: ونرجع نقول اليوم سي لا رونتري يونيفرسيتير، لا رونتري سكولير. اليوم لازم نطرحوا تساؤلات من الاول، ما نستناش نقرا، لا انا شنو باش نقرا، شنو لازمني نعمل مع الشيء هذاك، كيفاش نجم نثري السي في نتاعي، شنو المواد اللي باش نقراهم، شنو اللي ناقص فيهم في الجامعه باش نمشي انا نقراها لبرا. وبالتالي نهار اخر كي تكمل راكم ماكمش عندكم نفس الدبلوم، راهو انت عندك دبلوم وسيفي ثري برشا والاخر عنده دبلوم فارغ معنا من المهارات، ولك الاختيار.
0: نحكيوا على البيئه والمشاكل البيئيه في حصه اخرى على موجات اذاعه الشباب. فتلميذ يقرا بكالوريا نجح سنه، مبروك ليه واللي نجحوا الكل، ان شاء الله بدايه موفقه في جامعاتكم. قلت له انت شنو اخترت، معناتها لقيت صعوبه باش تختار الاختصاص نتاعك وين باش تتوجه؟ قال لي لا انا عملت باش نقرا انرجي في برج السدريه. وقلت له كيفاش جيك من مخك الاختصاص وكل؟ قال لي ما كنت انا في نادي البيئه في الليسي، فتعلمنا برشا حاجات على الطاقة والمتجدة وكيفاش نجمو نعملو الطاقة البديلة. قال لي الغرام هذاك من النادي خلاني ساهل برشا نختار الاختصاص نتاعي.
1: ومحلاه كيف الانسان لهنا الطفل هذا استثمر النشاط الجمعيات نتاعو، استثمر كما نقولو النشاط نتاعو باش يشوف افاق نتاعو باش يعرف هو وين نجم يتوجه. شوف معناها قداش مهم النشاط الجمعياتي، شوف قداش مهم زاد انه يكون الطالب ولا المتكون معناها مندمج في الحياه الجمعياتيه. راهو هاك ترى معناها الاختيار نتاعو تبني على تجربه عاشها في الجمعيه نتاعو، وفينا المو فهم اللي راهو هذاك ينجم يكون عنده افاق كبيره. انه التحكم في الطاقه راهو حاجه مهمه جد جدا اليوم، وما يخفاكمش اليوم على الصيف اللي عديناه قداش مهم جدا يكون عندنا مهندسين نهار اخر في معناها
0: المجال الطاقي،
1: مجال الطاقي وفي النماذج المستدامه زاد كيف معناها. هذه كلمه ما نحكيوا عليها، ولكن تطبيقيا مانيش قاعدين نخرجوا في ناس عندهم الكفاءه باش يوفر لك نماذج مستدامه، يعني به كي نحكيوا اما زاد كي نطبقوا.
0: بالفعل ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل اللي تسمعوا فينا، سواء في عودتكم الدراسيه الجامعيه والا المهنيه والتدريبيه، واحنا ديما رافقوكم في خوذ فرصتك بنصيحه، نصيحه العمليه زاده مش كلام في الهواء. تتعرفوا على مراكز جديده وديما معاكم محمد الدراوي، ديما نقولها هذه باش ما تغيبش الحصه القادمه. معاكم محمد الدراوي، ينصحكم اي سؤال تحبوا تسالوه اتصلوا بي وين نبعث الاسئله لمحمد. شكرا لك محمد الدراوي، شكرا لضيفنا مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية سيدي عيات عبد الفتاح بو عبد الله. شكرا لكم على المتابعة ألفة وكل زملاء في الديجيتال، نجم الدين بن سالم. إلى اللقاء، نتقابل إن شاء الله في عدد جديد.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور دعا الأولياء لعدم اللهفة وعدم اقتناء ما يفوق حاجياتهم، مشددا على أنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراس المدعم في غضون هذا الشهر. وبخصوص الكتب المدرسية، أوضح المصدر ذاته أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيكون هذا الأسبوع. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بعمود يؤكد أن الاستعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية الحالية. وفي تدخل هاتفي له اليوم على موجة الإذاعة الوطنية، أفاد مصطفى كريم بعمود بأن أعمال الصيانة والتعهد في لمساتها الأخيرة، مشيرا إلى التواصل لفتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. المخرج والممثل المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي تحصل مساء أمس في اختتام فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على جائزة أفضل مخرج عن مسرحيته لامودا. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن حديث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط غير صحيح، وأن جميع محاولاته للهجوم باءت بالفشل. تضرر أكثر من 4 ملايين شخص جراء الفيضانات في 14 مقاطعة بولاية بيهار الهندية بعد هطول أمطار غزيرة على مدى الأيام الخمسة الماضية، فيما تخطى منسوب عدة أنهار مستوى الخطر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: اهلا وسهلا على السلامه، مرحبا بكم في موعد جديد مع تونس اليوم. تحيه لكم الناس كل مين ما كنتوا حاضرين معكم كالعاده من توا لحديش واربعة وثلاثين دقيقة، مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة في تونس اليوم مع إكيب كاملة كما تعودتوا بها، كيف كيف مع مختلف الفقرات، الضيوف والمتابعات الآنية والحينية في كل ما يخص بطبيعة العودة المدرسية باش نحكي عليها، التحذيرات زادة كيف كيف فيما يخص التغيرات المناخية زادة كيف كيف باش نحكي عليها ونرجع حولها، يعني العديد كما تعودنا من المواضيع باش نحكي. وزادة كيف كيف على الموجة المنتشرة مواقع التواصل الاجتماعي، ترند الثمانينات اللي خلى تقريبا الناس الكل ترجع للثمانينات بصور تتعمل على الذكاء الاصطناعي. أكيد راكم كلكم شفتوا، فما بطبيعة برشا جربنا ترند هذية، واللي حتى نلقاه حتى المشاهير يعني انخرطت في الترند هذا في مصر. بدأ هو يظل بدأ في مصر وانتشر في بقية العالم العربي، نلقاه حتى الشركات يعني تعمل في الإعلانات متاحة على طريقة الثمانينات. يعني ترند كان خذ الحقيقة حيز كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك احنا باش نحكيوا عليه، واللي كما قلنا نستعمله في تشات جي بي تي والا بقية الابليكاسيون الاخرين تاع الذكاء الاصطناعي، باش نحاول نفهموا التفسير نتاع الظاهرة هذيا، علاش الناس لقات روحها مرتاحة وتحب تعمل هالترند هذا. الناس الكل وتقريبا الناس الكل شيخت بيقول لك يا محلاهم الثمانينات وعاودنا عشنا كل فايبس نتاع الثمانينات، شنو علاقتها بالجانب النفسي والاسباب وراء زادة كيف كيف المعلومات الشخصية في السوشيال ميديا، رغم انه نعرفوا المخاطر نتاعها، لكن رغم هذايا احنا قاعدين نقولوا برا بركة مثال خلينا نعملوه الترند هذا. باش يكونوا معنا حاضرين ضيوف تباعا اكيد باش نحكيوا فيه الموضوع، نحكيوا زادة على ظروف العودة للسنة التربوية برياض الاطفال، حول وضعية رياض الاطفال وكيفية ارشاد الاولياء واعداد التلاميذ، هل تشمل التغطية كل المناطق والى لا، هذايا الكل زادة باكثر تفاصيل مع ضيوفنا وبقية كما قلنا المواضيع اللي باش تكون حاضرة. باش نحكيوا زادة بلوتو مش نحكي باش ناخذوا اراء الناس على مساله الدجاج، والا خلينا نقولوا النقص اللي قاعدين يلاحظوا فيه المواطنين. زميلنا احمد بدران العرفاوي كالعاده خرج للشارع وخذ اراء الناس. سينا احنا ليكيب الكل حاضره معاكم، الفه مي نجم الدين ويسار سي الحبيب السميمي معز بدران، كل الفريق حاضر وموجود باش نامنوا لكم اللقاء هذا حتى الماضي ساعه. سي الحبيب مرحبا بك.
5: تحيه طيبه ويسار، وتحيه لكل مستمعات ومستمعي اذاعه الشباب.
4: وين الترند تاع الثمانينات؟
5: اسمع
4: مريتكش
5: انا. لا انا عندي موقف تو بعد نحكي لك عليه. انت تو الصيف كامل تعمل في الكويز.
4: اي صيف كامل
5: تو باش نعمل لك كويز انا تو. ها علاش ذكرى محمد سموها ذكرى؟
4: على ذكرى محمد سموها ذكرى.
5: ايوه علاش؟
4: هذه المعلومه ما نعرفهاش الحقيقه.
5: ولدها كانوا حي معناها ربي يطول فيه، كانوا الله يرحمه، هي ذكرى محمد الدالي، ولدها من سلك الحرس الوطني. تولدت في 16 سبتمبر 66 وقتها الذكرى العاشرة لانبعاث الحرس الوطني.
4: الوطني.
5: تو احنا هو 6 سبتمبر هو في الشهر هذاك، معناها سمى بنته ذكرى على ذكرى انبعاث السلك الحرس الوطني. سلك الحرس الوطني من 56 تو عنده 70
4: سنة.
5: 6 سبتمبر هو، اما هي 16 سبتمبر. يعني السلك هذا نحيوه.
4: أكيد
5: ساهم في معركة الجلاء، ساهم في معركة المدة 58 ومعركة الجلاء، معناها قدم شهداء، وساهم في حماية الحدود، في الأمن الداخلي، في السيادة الوطنية، وفي العشرية السابقة واجه الإرهاب، وتوا ولات عنده مهام جديدة، مهام يعني حماية التجار بالبشر، الظواهر معناها الجرائم العابرة للحدود، الهجرة غير نظامية، تهريب السلاح يعني والمخدرات.
4: اي وفما فيلم شفنا حتى الاشهار نتاعو لامان الحقيقه بمناسبه ذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني، حلو برشا، حتى التيزر معناها محلاه، ونتصور انه باش تكون حاجه مزيانه على الاخر. هما حماية الوطن، درع الوطن، والحقيقة تحية ليهم وتحية من خلالهما لكل الأسلاك الأمنية اللي الحقيقة قاعدة ويقفل البلاد هذي.
5: أكيد، والمعارك معناها مازالت متواصلة.
4: متواصلة.
5: مازالت متواصلة، معركة المخدرات، معركة التجار البشر، معركة العديد من المعارك، وإن شاء الله اللي استشهدوا معناها الله يرحمهم وإن شاء الله مثواهم الجنة، إن شاء الله واللي قايمين بواجبهم إحنا نبدأ وإحنا راقدين في الليل ولا في ديارنا،
4: هما يحميوا
5: في الأمن متاعنا ويحسوا في الحدود. يجانب كما قلت أنت مختلف الأسلاك، الجيش، الديوانة وغيرهم، تحية ليهم من هذا المنبر ونشدوا على يديهم، وإن شاء الله تونس آمنة وتونس بخير.
4: أمين يا ربي، تحية ليهم الكل. ونعرف معناتها أنه الأسلاك الأمنية بالنسبة ليهم راهو حب الوطن عقيدة، معناها فوالا دونك، وهذا هو اللي لازم يكون عند التوانسة الكل، حب الوطن عقيدة، وحب الوطن أنه راهو ما فيهش لا مساومة وما فيه حتى خيار. فوالا تحية ليهم.
5: نعملوا أغنية على ذكرى.
4: أكيد أكيد نعملوا أغنية على ذكرى. سينو احنا كما قلنا مجموعة من المواضيع باش نحكيوا فيها بعد شوية تبعا مع كافة الضيوف متاعنا، هذا الكل في تونس اليوم حتى الماضي ساحة.

0: رجعنا لكم من جديد. هذا حمزة نميرة شمس وهواء هكا شوية هكا حاجة بوزيتيف بوجهة إيجابية, ولو أنه اليوم شمس الحقيقة قوية ياسر. معنا احنا نستنيه, فما أنا وليد قاعدين تو نستنيه في الأمطار بتاع غدوة اللي يحكيوا عليه يا رب يجيب السلم. تعالي لكم الناس الكلية في تونس اليوم كاملين معكم حتى الماضي ساعة كالعادة. نبدأ مع أول لي غبريك متاعنا الاقتصاد اليوم.
1: الاقتصاد اليوم.
2: تحية ليك وصال, تحية سيد الحبيب واللي يسمعوا فينا الكل. نبدأ أخبارنا الاقتصادية بتأكيد وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش ريتينج لتصنيف تونس السيادي طويل الأمد عند مستوى ب سلبي, مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة في تأكيد الاستمرار التصنيف اللي منحته الوكالة لتونس منذ سبتمبر 2025, يعني منذ سنة. فيتش كانت رفعت في سبتمبر اللي فات تصنيف السيادي لتونس من, كانت تذكروا, سي بوزيتيف الى بي نيجاتيف او بي سلبي, واستندت اساسا الى تحسن الوضع الخارجي للبلاد وصمود التدفقات الماليه مع استمرار التحذير من هشاشه الماليه العموميه والدين امام الصدمات الخارجيه. في جانفي 2026 الوكاله اكدت مجددا تصنيف تونس عند بي سلبي, ومنحت الديون السياديه غير المضمونه طويله الاجل درجه استرداد عند مستوى R4, وانهت وضع تونس ضمن قائمه البلدان الخاضعه للمراقبه وفق المعايير الجديده للتصنيف السيادي اللي تعتمدها الوكاله. تصنيف بي سلبي شنو يعني؟ يعني انه تونس ما تزال ضمن فئه البلدان ذات المخاطر الائتمانيه المرتفعه, مع احتفاظها وفق تقييم الوكالة بالطبيعة بقدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها المالية, وإن كانت هذه القدرة تبقى معرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية والمالية الخارجية. بالنسبة للمالية العمومية أيضا واحتياجات التمويل الخارجي ومستوى احتياطي العملة الأجنبية هي أبرز العناصر اللي تحظى بمتابعة وكالة التصنيف الائتماني عند تقديم التقييم متاع تونس وتقييم تونس وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة نجم ترجموه مؤشر أنه الوكالة لا تتوقع حسب تقييمها الحالي بتبيعة ما تتوقعش تغيير فوري في التصنيف الائتماني لتونس مع بقاء المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي والمالية العمومية والظروف الاقتصادية محل متابعة. خبرنا الموالي هو تأكيد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة السيد سلاح زواري, تأكيده أنه الاستثمارات الصناعية حققت نسبة نمو ب 18% في الأشهر الأولى من سنة 2026 بالتوازي مع إحداث حوالي 13,000 موطن شغل إضافي. زواري كان أعطى المعطيات هذه والأرقام هذه خلال مشاركته البارح في الاجتماع الوزيري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا الخاص بالصناعة واللي كان انعقد بزامبيا. السيد الوزير كان حاضر عبر تقنية التحاضر عن بعد, وهذا اللقاء كان تحت شعار توظيف الرقمنة لتعميق سلاسل القيمة الإقليمية من أجل نمو مستدام وشامل. هذه المؤشرات تؤكد الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي حسب بلاغ لوزارة الصناعة. شدد السيد الوزير وزير الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة بالطبيعة أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعي ودعم انفتاحه على الأسواق الإفريقية والدولية, وأكد أن التكامل الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. من الأحداث الاقتصادية اللي تحضنها بلادنا في الفترة القادمة, وتحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يستعدوا لتنظيم الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية, باش يكون في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم. هذا الموعد الاقتصادي البارز من المنتظر أنه يشكل منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس. ويركز الصالون في نسخته الجديدة على 4 محاور هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية, التميز الصناعي, الشراكات الموثوقة, والتحول الرقمي والتقني للمؤسسات. نمشيو للبورصه، مؤشر تيونانديكس يواصل التراجع نتاعو في حصه اليوم، الى حد الان متراجع ب 0.24% مقارنه باقبال حصه البارح، نلقاو حاليا في مستوى النقطه 19283. الى حد الان 52 شركه من 75 مدرجه بالبورصه تعرف تداول، ثم 24 في ارتفاع، 20 شركه اسهمها في انخفاض، وسبعه شركات اسهمها واسعار اسهمها ما زالت دون تغيير. الى حد الان تم تبادل قرابه 160 الف سهم بحجم مالي جملي فات 2.1 مليون دينار من خلال اكثر من 800 عمليه تبادل او ترانزاكسيون. اكثر حجم مبادلات لشركه صنع المشروبات ب 204 الف دينار. اكثر شركه تم تداول اسهمها هي شركه سمنت قرطاج ب 27 الف سهم، اهم ارتفاع لاسهم شركه المغازة العامه ب 3.9%، واهم انخفاض لاسهم شركه بيستليز ب 4.15%. الاورو يوم صباح 3 دينارات 372 ملي تقريبا في مستوى سعر البارح، وبالنسبه للدولار ارتفاع طفيف من 2.903 دينار للدولار الواحد الى 2.908 دينار للدولار الواحد. بالنسبة لاحتياطي العملة يبقى في مستوى البارح 99 يوم استيراد. نوصل لأسعار الطاقة واللي خفزت نلقاوها اليوم للجلسة الرابعة على التوالي في تعاملات اليوم الصباح، بعد ما شنت إيران هجمات جديدة على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الخليج لتواصل الحرب التوسع عبر المنطقة. أسعار النفط الخام حوالي 94 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت يوصل إلى 99 دولار للبرميل الواحد. الذهب 4395 دولار للأونصة الواحدة، ارتفاع ب 1.48% مقارنة بإقفال حصة البارح، والفضة ب 66 دولار للأونصة، ونلقاو الارتفاع ب 0.6% مقارنة بإقفال حصة البارح. نختم بهذا الخبر الأوروبي واللي ديما في تداعيات على الأوضاع في الشرق الأوسط. الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء تنخفض مع انتظار الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار خام البرانت في بعض الأحيان مستوى 100 دولار للبرميل الواحد، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما أثار مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض ب 0.4% وصل إلى مستوى 646 نقطة. مؤشر داكس الألماني تراجع ب 0.5%. المؤشر فاينانشال تايمز في لندن كان خسر 0.2%. مؤشر كاكارونت الفرنسي خسر 0.6%. في المقابل أسهم قطاع الطاقة صعدت بنسبة تقارب 1% مع تجاوز خام البرانت 100 دولار، وهو المستوى اللي سجله آخر مرة في أواخر جويلية، وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، مما عزز التوقعات بأن البنوك المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التجديد النقدي لفترة أطول.
3: الاقتصاد اليوم.
0: فوالا دونك ما فماش اليوم اخبار على الذهب.
2: عطيتك الخبر نتاع السعر، ماك تسال الاسعار هاك عطيتك السعر وانت تصرفت تشري تحب تبيع انت ورايك.
0: لا لا انا نشري، انا مانيش اللي نشري. تفضل سلاحبي
4: الشري الخير. هو يعني اهم خبر هو موضوع التصنيف الائتماني وتصنيف السيادي في شريتينك نظره مستقبليه، نفس يعني نفس التصنيف نتاع السنه الفارطه، هو تقريبا نفس التفسير التصنيف نتاع موديز بي وسلبي، وحتى الوكالات الاخرى، حتى الوكاله اليابانيه حتى السنه الفارطه تقريبا في اوت نفس هو. باش نفهموا باش نفهموا شنو التصنيف الائتماني، هو يعتمد العديد اضافه اللي قال عليه وليد، ثم الجانب الاستقرار السياسي والأمني أنه يشجع مناخ الأعمال، وثم نسبة عجز الميزانية والعجز التجاري، هذا زاد عنده دخل دو. لذا أنه إحنا في وضعية معناها متوسطة، لأنه علاش التصنيف الائتماني هذا؟ الخاطر كي مش نخرجوا في السوق المالية يقبلونا ونجموا نقترضوا، سواء قروض لدعم الميزانية أو قروض للاستثمار. نقطة ثاني شيء، نسبة الفائدة تقل. معناها كي نجيو نمشيو للبنك نقول كي يكون عندنا تصنيف قد ما يكون خير، قد ما يكون، وثم تعرف التصنيف ب موا ماذا بينا ب ايجابي
0: ايجابي،
4: واه هيك عاد في التوب تولي احنا كنا في السي سي موا، يعني احنا ثم تحسن يعني. ثم جانب تعافي، لكن يلزمنا
0: مازال العمل
4: اكيد. هو شنو العمل؟ هو انه يلزم يعني الاستثمار، الرفع من نسبه النمو، يعني نخدموا نشتغلوا ونعملوا المشاريع. وإحنا تبارك الله شنو اللي قاعد يعمل شوية فارق هو الإنتاج الفلاحي، أو تبارك الله هذا بالنسبة على الصناعات الخبر الباهي أنه تطور 18%، لكن مازلنا في حاجة للخدمة، خاصة نحن توا ارتفاع أسعار الطاقة والميزانية بتاعنا معناها ماشية للدعم، دعم المحروقات اللي معناها هو اللي قاعد يسبب في العجز في الميزانية، وإن شاء الله اليد في اليد والناس الكل إن شاء الله يعني نحاولوا باش نجانب من التحافي هكا ولا سي وليد.
2: أكيد جدا، هو مجموعة من المؤشرات كي ناخذوها مع بعضها تنجم تعطينا الكونكلوزيون أو الاستنتاج اللي خرجت به سي الحبيب. الأهم هو أنه يتواصل العمل في أكثر من مجال، خاصة في مجال الاستثمار. الاستثمار الخارجي مهم جدا، لأنه بالاستثمار الخارجي باش تزيد الاحتياطي نتاع العملة الصعبة، واللي هو واحد من أبرز العناصر اللي اتبعها الوكالات نتاع التقييم. كي يتحسن الاستثمار الخارجي الاحتياجات نتاع التمويل الداخلي ترتاح شوية، ويتم توجيه الـ كل ما هو استثمارات يعني بالدينار التونسي إلى الاستثمارات الداخلية، وهذا أيضا يعود بالنفع على الاقتصاد التونسي الكل. كي نقوله الاقتصاد التونسي الكل، فبالتالي المؤشر بتاع فيتش ريتينج ينجم يتحسن. فبالتالي مجموعة من المؤشرات اللي مع بعضها يلزمها تخدم، من غير ما ننساو سي الحبيب أنه راهو الوضع العالمي وقت اللي نقوله أنه المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي تبقى من أبرز النقاط اللي تبعها البنك الدولي أو اللي تبعها وكالة التصنيف الدولية. راهو تونس كما العالم كل موجودة في العالم، ومخاطر التمويل الخارجي موجودة في العالم الكل، خاصة في الفترة الأخيرة وفي في السنوات الأخيرة. تعدينا بفترة الكورونا، أزمة الكورونا، تعدينا وقاعدين نتعداو بالحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، تعدينا ومزلنا نتعداو بأزمة الشرق الأوسط. يعني كلها اضطرابات تأثر على الاقتصاد العالمي، فبالتالي المخاطرة من قبل مختلف الدول، من مختلف الفاعلين الاقتصاديين في العالم راهي باش تكثر، سواء في تونس وإلا في غير تونس. فالمخاطر هذه مربوطة بالوضع العالمي ككل. إن شاء الله يتحسن الوضع العالمي، راهو تحسن الوضع العالمي يعني أريحية أكثر ومخاطر أكثر من مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف بلدان. إن شاء الله تكون تونس وقتها حاضرة أنها تكون من المستفيدين من هذا التحسن تاع الأوضاع.
4: أكيد هو تدعيم لكلامك بالنسبة لإحتياطي عملة صعبة. بالنسبة للمداخيل التونسية من الخارج ارتفعت بنسبة 5% إلى حدود أوت 2026، ونفس الشيء بالنسبة عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 4.5%، وهذا هو اللي يزيد ينعش معناها الإحتياطي العملة من بين المؤشرات اللي تعتمدها الوكالات هذه.
2: واضح.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. دونك فقرة الاقتصاد اليوم تلقاوها يوميا معنا في تونس اليوم، وصلنا معكم اللقاء حتى الماضي الساحة.

0: رجعنا لكم من جديد. هذه كان ذكرى محمد يوم ليك ويوم عليك، تخلطنا حتى النص نهار. تحية لكم الناس الكل، تونس اليوم مصلين معاكم. وكما قلنا في أول الحصة نحكي على الترند الثمانينات، الترند اللي انتشر بسرعة كبيرة برش على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا أنه حتى المشاهير انخرطوا في الترند هذايا، سواء في مصر في تونس. شفنا حتى الشركات تعمل في البيبليسيتي نتاعها بالترند هذايا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك تراند خذا حيز كبير برشا من عند التوينسة في مصر في العالم العربي، واللي تم فيه بتبيع استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي والا غيره. دونك يقوموا بالانشاء الصور هذية، موجه كبيره كما شفنا تحاكي موضه واجواء فتره الثمانينات. احنا باش نحاول نفهموا الظاهره هذية نفسانيا الساعه قبل، علاش الناس الكل تقريبا انخرطت في الظاهره هذية وفي هالتراند هذية، وفما ارتياح وفما فرحه وفما الناس ما انتهكا وكيني بالحق رجع بها الزمن إلى فترة الثمانينات.
1: أنا راني عندي أسئلة أخرى. أكيد ثم ناس عجبتها الظاهرة وانخرطت فيها، لكن من يقف وراء هذه الظاهرة؟ يعني هذو الناس اللي تتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، علاش عملت الترند هذية؟ معنا شنو الأبعاد متاعه؟ وهل أنه اللي كي يوقع الصور هذية عندك الحق انت معناها باش تمنع استخدامها؟ اكيد انه ان شاء الله المختصين اذا كانت يحاولوا يوضحون الفكره هذه، واكيد معناها خاطر ماهيش بالصدفه العمليه، معناها ثم محاذير كبيره وثم مخاطير اللي نحاولوا نشوفوا مع الخيان اللي ماشي يدخلوا المختصين فلا. في الامن السيبرني ويحاولوا يفسروا لنا
0: هذه من ناحيه التكنولوجيه ومن ناحيه فوالا. اما احنا باش نحكيوا توا من الناحيه النفسيه. علم الاجتماع شنو يقول في الظاهره هذيه، واللي كما قلنا معناها برشا دي تراند يخرج فما ناس تنخرط ولا كل مره كيفاش، لكن نحسوا انه تراند هذيه معناها القاره واجه كبير برشا كما قلنا، معناها نلقاو المشاهير شركه الشركات الاستثمارات الكلها قاعدة تعمل في التراند هذي
1: ظاهرتين. ظهرت اني عاشت الثمانينات وتعملها دونك
0: وتوحش
1: تلقى روحها وثم الناس اللي ما يعرفوش الثمانينات دونك فرصة
0: يحاولوا
1: يكتشفوا كيفاش الموضة متاع الشعر واحد وكل شيء.
0: والله محلية وحتى الألوان والكل حاجة حلوة هكا تعطي شوية.
1: أنا ثم مضيع في الإذاعة الوطنية وأنا أمية نويها أعمل التراند هذي لكن خلى اللحية وقت اللحية ما معناها كرافات وكل شيء، عمل اللحية لا تجوز وقتها كرافات وكل شيء مش معناها وقت ما مش موجود التراند بتاع اللحية.
0: دونك احنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل كما قلنا نحاولوا نفهموا الظاهره هذيا مع سيده نجاة السحباني حاضره معنا مشكوره المختصه في علم الاجتماع. مدام نجاة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم صباح النور ومرحبا بالجميع ومرحبا بجميع المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا توا.
0: شكرا لك على قبول الدعوه. دونك معك انت مدام نجاة واكيد كنت تسمع فينا باش نحكيوا على هالتراند هذايا والظاهره هذه اللي القاطره واجه كبير برشا. شفنا معناتها مش حتى المواطنين العاديين معناتها حتى المشاهير انخرطوا في التراند هذه، الشركات كيف انخرطوا في التراند هذايا ونلقاو الناس الكل وكانه صار قفزه في الزمن ورجعنا للثمانينات.
2: صحيح. هي تراند كي نحبوا نعرفوه شويه، هو ظاهره ثقافيه مرتبه ظهرت خاصه مع التكنولوجيا الحديثه عبر المنصات نتاع التواصل الاجتماعي. كنشوفوا قبل ما كانش عندنا التراند هذه اللي يتبعوها الناس الكل، بما انه فما وسائل التواصل الاجتماعي فما تيك توك وفيسبوك ولا جميع وسائل التواصل هذه، دونك التراند تنتشر في ساعه معناها تنجم تكون في دقائق منتشره في العالم الكل اللي هو قبل ما كانش متاحه الفرصه هذه. بالنسبه للتراند هذا الموجود انك انت تقوم الصباح تلقى الناس كلها وكانها عايشه في فتره الثمانينات كما قلت انت، فما برشا الوان مزيانه، فما صوف نتاع شعر هذا معينه اللي هي تنتمي للفتره هذه وكانت معناها موضه في الفتره هذه. الناس الكل موجوده فور اكزامبل في التصاور كما قال الاستاذ، فما المشاهير زاده هما بيدهم في انه التراند هذه والظاهره هذه تنتشر بسرعه اكبر، خاطر هما بيدهم كانهم تبنوها وكانهم فرحانين بالعوده للفتره هذيك، رغم انه مش الناس الكل عاشت الفتره هذيك معناها هو مش حنين اكهو. بالنسبه للناس اللي عاشت الفتره هذيك نجموا نحكيوا على حنين ونستالجي، لكن بالنسبه للناس اللي ما عاشتش الفتره هذيك وهما صغار تنجم تقول حاولوا يشوفوا رواحهم كيفاش كانوا ينجموا يكونوا ذاك الفتره هيك اللي هو ما عاشوهاش، يلقاو الوان مزيانه.
1: اكتشاف بالنسبه لي هما اكتشاف
2: يا صح اكتشاف وخيال، خاطر هي التراند هذه هو حنين قائم على الخيال ينجموا نعرفوه كان نقص شوية باسم نيمونيا، لكن هو الأكثر مش عارفينه بالذات شنو هو جزء أو انخراط. نجموا نحكيه على جوانب خفية كما قلت أنت، ونجموا نحكيه زادة على خوف من الاختلاف قدر هل السلوك اللي ينخرط في سلوك القطيع كما نسميه، نجم يكون يحاول يعبر على الرغبة في الحضور والتواجد، خاطر أنك أنت تنخرط في التراند ذي نجم يكون تعبير على رغبة في أنك تكون موجود مع المجموعة، تكون منسي تبحث زيد على الحضور، فمن تبحث على أنها تكون تاخذ برشا جميل خاطر تطور نقول وإحنا تطور في الاجتماع ذي زيد نجم يكون هي وسيلة لربح وشارة، فمع بيض تخصص بيضة خاصة من المشاهير يتقصوها ويبرتجوها برشا ناس عادين اللي هما اللي فانز وقولوا احنا المحبين والمتابعين انتع المشاهير هذو. دونك لما فما جانب المتابعة وجانب الربح وجانب اكثر الشهرة، اذا كان انت كنت في الفترة هيكي كيف نجم تكون كما قلنا احنا الناس العادية تحب تكتشف وتحب تبحث وتحب زادة تتبع المحبين نتاعها، وحتى كان مش المحبين تحب تتعرف على روحها، وكان جات في الفترة هيك كيفاش نجم تكون، خاصة انها الحقيقة الصور مزيانة تعتمد على الوان مزيانة كما قلنا تصفيفات نتاع شعار مزيانة وتراول الجين والقبل كي كانت الشميس كانوا بالليمونت البوفونت كي كانوا شوية معناها بحس الفترة هيك كلها موجودة خاصة في اللباس في نوعية المكياج ونوعية الشعر، رغم انه كما قلنا الفتره هيك زاد الثمانينات ما كانتش فتره كلها جماليه وكلها رومانسيه، كان زاد فيها بس احكي صعبه، لكن هما خذوا الكوتي الجميل اللي احنا نبحثوا عنه، ينجم يكون هذا يعبر على انه الجيل هذايا يعيش ضغط كبير من جراء وسائل التواصل الاجتماعي ومن جراء زاد الذكاء الاصطناعي قاعد يغزو في العالم الكل، الضغط هذا ينجم هو اللي خلينا نرجع للفترة هيك اللي نوعا ما أهدى من الفترة هذية وفيها أكثر رومانسية وأكثر ألوان حلوة وأكثر التفاق بالواقع اللي احنا تو قاعدين، رغم أنه نجم كرة فهي موجودة أكثر لكن قاعدين نوعا ما نعيشوا في خيال، خاصة أنه وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير ساعات يعيشونا في حياة أخرى من ما ينجمش الإنسان العادي يعيشها لكن يحلم بها. يعني الإنسان العادي ولا يحلم إنه يعيش كما المؤثرين والمؤثرات الشبان ولا في أي ميدان، فما تكون مؤثر في الحياة الاجتماعية، فما تكون مؤثر في السكيل متاع العيش، فما تكون مؤثر في السكيل متاع اللباس، فما تكون حتى يحكي لك حياته كيفاش يطيب كيفاش يخرج كيفاش يسافر، فما تكون اللي يسافر زادة العبيد العادية تسأل تقول لك كيفاش تسافر هذي. دونك هذا الكل عالم الخيال اللي الإنسان العادي يحلم به زادة ولا هو بيده ويحب يرجع بالسويلي ويحلم في الفترة هذي اللي راها إنها أحسن من الفترة هذي.
1: هو سؤال أخت نجاة ما طرحناها أنه من أعطى نقطة الانطلاق للظهر هذي ومن يقف وراءها، معناها يعني هذا هو السؤال، أكيد أنه ثم هيك الحنين وثم يعني الجوانب الإيجابية اللي شفناها
0: هو مش بترتيب ما تفهمش كون يعملها مقصودة، فما ساعات برشا ناس معناها اليوم مغرومة بالذكاء الاصطناعي فتبدأ تجرب في حاجات وتجرب وساعات فما حاجات تخطف وتولد تراند فما حاجات تقعد معها عادي،
1: استشرت طريقة كبيرة برشا. وهو موضوع خاصة أخت نجاة موضوع المعطيات الشخصية، وثم بعض الناس اللي يحاولوا يفسروا أنه استخدامها في أغراض أخرى من طرف
2: ينزل
1: وهذا اللي نحذروا منه، أنه يبدو أنه حتى يعني على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أنه شيء جميل ويمكن عودة بعض الظواهر توا في الفترة هذه أكيد ثم بعض الموضة ولا قسم تشعر ولا حتى بعض السلوك
0: حتى الأغاني كيف متاع الفترة هذيك رجعت
1: الفترة أي هي وقت رغب علامة وقت طلعت وراه
0: وقت الطبك متاع رغب علامة هي بتوفيق غيره
1: أي
0: معناها نوعية كل شيء كل ما هو مربوط بالفترة هذيك
2: الموسيقى والأغاني وكما قلتوا أنتم واللباس تخصيصات هي بالنسبة للتراند هذه متاع فلانيات نجم نقول احنا توا معناها في الوقت الراهن قاعدين نشوفوا كان في ايجابيات، نجم نكون عندها روح خلفيات اخرى
1: اكيد
0: اي هو مو خاطر
2: شفنا دي ترانس خايبين من الاول ظاهرين كيما مثلا اللي يسوق ويخرج شقير برا والا يسوق وحده اللي هي ديجا دي ترانس ثبت برشا مخاطر وبرشا خواص معناها كبيره هذيك من الاول ظاهره معناها اللي هي ترانس عندها جوانب سلبيه واضحة وجلية، لكن بالنسبة للتراند بتاع الثمانينات الظاهر فيها انه جيت احنا نلوجوا على الجماليه نتاع الخضره هيك والرومانسيه الالوان الزاهيه والكل.
0: هو لانه سامحني سيده نجيت، هو لانه ربما فما نقولوا احنا ما يسمى اماليتر جينيرال، معناها عند عند الناس الكل بسبب الوضعيه اللي عايشها العالم الكل، وتجي تشوف تلقى سيف سخانه فيضانات من هوني حروب من غادي وضعيه متازمه في الشرق الاوسط، معناها الكل وبالطبيعه هذه الكل يؤثر على كل بلاد على حده بالطريقه الخاصه نتاعها، فبالتالي وكانه نوع كما قلنا من الهروب، الناس تلقى فيها كتنفيسه نوعا ما.
2: بالنسبه للبعض هو نوع من الحنين والبعض الاخر هو نوع من الهروب، كما قلنا فيها عاصفة من الناس وفما فيها ما عرفتش وما تعرفتش، دونك هذاك ينجم يكون هروب وإلا تخيل إنه كنت تنجم تكون في عالم أفضل. لكن كما قال الأستاذ نحضروا من الظهر هذه خاطر هي كان لحسوا إنه يلزمك تحط تصويتك واضحة وملامحك واضحين برشا باش نجم تخرج لك أنت كيفاش تنجم تكون في الفترة هيك. هيك علاش أنا نقول إنه مش حتى المعطيات الشخصية، الملامح الشخصية نتاعك تنجم تتحفظ عليها في المنظومة هذية متاع الذكاء الاصطناعي، ينجم الله لا يقدر في أوقات أخرى ما نعرفوش نجم يكون يتم استغلالها في أغراض أخرى، تنجم تظهر من بعد وكل ظاهرة نجم من بعد ما نحكموش عليها سنيا، نجم تظهر من بعد السلبيات نتاعها، هيك عليك يلزمها ننتبهوا انتباه جيد وكبير باش ما نخلطوش انفراد معناها أعمى مع الترند وما نقراوش حساب بالعواقب نتاعها والسلبيات نتاعها. علينا نقولوا احنا كما قلنا فما عبيد تحب ديما السلوك القاطع اللي هو السلوك القاطع مش كيما نزيلة إيجابية خاطر نجم نحمل برشا سلبيات وخاطر فيه زادا الهطران هذيا هي تعبر على قلق جميعي وضغط جميعي زادا بحث عن القبور كما قلنا هو زادا حنين قائم على الخيال اللي هو ينجم يكون خيال كما قلنا وقانون في نفس الوقت. يعني فما برشا وفما السيسيولوجيا نتاع التقليد والتباهي القاسية اللي هي مش باهية. فعليه ديما نحاولوا ناخذوا الجوانب الإيجابية لكن نخافوا ونتهدروا برشا من شنو ينجم يخبي لنا هالطراند هذايا اللي هو في الظاهر كما قلنا يحمل حاجات مزيانة ورومانسية ورجوع إلى الفترة المزيانة. لكن ديما ناخذوا من المعطيات الشخصية نتاعنا خاصة من الملامح كما قلت تعطيه الذكاء الاصطناعي تصويره بعيده شويه ما يعطيكش نفس الملامح.
0: ما فما لي زاد تقول لك راهو يعني احنا تقريبا معطياتنا الشخصيه الكل يوم موجوده على الانترنت، عندنا الفيسبوك عندنا الانستغرام عندنا لينكدين عندنا يعني الناس الكل اليوم كما قلت انت فما ناس معناها مؤثرين ومشاهير تعدي لك حياتها الكل وحياتها الكل منشوره على الانترنت، فبالتالي يقول لك تصويره شنو اللي باش نجم تعمل احنا تصورنا ديجا موجوده. اي
2: لكن ينجم هو من خلال الترند هذه راهو ساعات ينجم مش بالضروره هذه بالذات هي خاطر تنجم تولي سلوك عادي، نجم يعطي لك بميساج اللي هي بالظهر هكا تنزل عليها وما تثيقش، اللي هي تنجم من بعد تعطيك حاجات خايبه اخرى، تنجم تخترق لك ما نعرفش انا مش حتى المواقف الشخصيه حتى الحسابات نتاعك.
1: لا لا استخدام الصورة لا لا يوقع استخدام الصورة في بلدان أخرى مادام هي المنصة يعني ما نعرفه توا الذكاء الاصطناعي يعمل كل شيء استخدام الصورة لأغراض أخرى ومش تمشي في بلدان أخرى اللي أنت ما تجمش تقاضيهم بعدين بعيد آلاف الكيلومترات يعني هذا هو الذي المحاذير معناها تبقى
2: تركيب الصور اللي هو ولا متيح معناها أنت تبدأ تقول
0: خاصة بالذكاء الاصطناعي
2: الذكاء الاصطناعي اللي يقرب للحقيقة لولا انه انت ساعات هكا في فيديو تعديهم كان ما تثقش باللكنه والصوت كيفاش ساعات ما يتمش النطق الصحيح تقول هذه حقيقه معناها كيف دي كان في فما هكا بعض الاخطاء اللغويه ولا بعض الاخطاء في النطق وقتها تحس انه هو ذكاء اصطناعي ماهوش حقيقه.
0: اكزاكتومون
2: كي ندخلوا في عالم الذكاء الاصطناعي نخافوا برشا من ان نجموا نخرجوا من الواقع ونمشيوا للخيال اللي يحمل لنا برشا مخاطر وهيك عليك لازم الانتباه ويزم تحذير من انه ننشروا كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي وننشروا وثيقه شخصيه وخاصه خاصه المعطيات الشخصيه نتاعنا وننسقوا وراء ترندات وراء ظواهر اللي هي من بعد ممكن تحمل لنا برشا حاجات سلبيه.
0: فوالا هذا هو خاصة كما قلنا وحتى نختم معاك مدام هو بالنسبة حتى للشخص في حد ذاته وقت اللي يولي يشوف روحه بالذكاء الاصطناعي لأنه الصور محسنة نوعا ما ربما حتى يولي ما عادش يقبل صورته الحقيقية ويحط لك صورته الحقيقية فتولي نلقاو كان صور الذكاء الاصطناعي.
2: أكيد ودايوغ انت تلاحي ساعات ثم مؤثرين يبداو يستعملوا في الفيلتر وكل يتقص عليهم الفيلتر يتصدموا يتصدموا ويدخلوا بعضهم ومعناه يخافوا من الحقيقة اللي هما موجودين عليها. قالت لازم الناس تركزوا ياسر على الفيلتر وعلى الحياة ونزل وكان زادا نقول لك نقطة أخرى إنه هالليتران هذوما والظواهر هي تنجم تكون هيمنة وزادا توجيه الذوق العام معناها هو لكن حس إنه قاعدين نوجهوا في الذوق من خلال وسائل التواصل
0: الاجتماعي إذا
2: كان مؤثر ولا مؤثرة يلبس لبسة معينة حتى كان هي من لون مقبولة بعد تولي مقبولة وتدخل في الذوق العام ويتم استقبالها بكل أريحية اللي هي من لون بالكل ما كانتش مقبولة. هيك عليه إنه نأكد على المؤثرين والمؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي إنهم هما ينجموا يكونوا قدوة باهية ما يستعملوش الحاجات الموجودة الخايبة هذه ولا ما يفوقوش للأشياء السلبية خاطره المجتمع ينجم يتبعهم وينجم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي مش سلبي. هيك عليك نحاول نستغلوا نقطة القوة متاحهم ونعملوا عليهم على إنهم يكونوا معناه يتعاملوا إنسان أونيتي معناه يكونوا أونيت في التعامل متاحهم يجريوش كانوا وراء الشهرة وراء الربح لكن دعهم يعرفوا اللي هما زاد عندهم رسالة رسالة معناها قوية برشا ينجموا أثروا في المجتمع الكل لكاليك يكونوا معناها عندهم مصداقية كبيرة ويحاولوا يخموا في مستقبل النجم كل كنا مجتمع يكامل خاصة تأثيرهم القوي اللي أصبح الآن خاصة على الشباب والصغار تأثير كبير برشا نحسوش على الكبار شوية النجم يكون شخصيتهم اتكملت ونجم يكونوا ما همش معارضين للتأثير الكبير النجم يحصل لكن الشباب والصغيرات تأثير المؤثرين هذوما اللي عبر التواصل الاجتماعي والمنصات
0: يكون كبير
2: كبير برشا عليهم. هيك عليك انا نسيدهم انهم يحاولوا يتبنوا الحاجات الإيجابية ما يفوقوش الحاجات السلبية زي باللفظ معناه يستعملوا ألفاظ ونقولوا احنا تكون راقية وزيدا يفوقوا الحاجات تكون تنفع الناس وما تضرهمش ويتبينوا ويصحوا جيدا الحاجات اللي يبدأوا يلتقوا معها ويعملوا لها في تبليسيتي نوعا ما وإلا
0: يستجلب لهم الشهرة. شكرا لك يعطيك الصحة مشكورة جدا سيدة نجات الصحباني مختصة في علم الاجتماع على كل التفاصيل اللي قدمتين. نستنيهم شكرا لك نستنيهم في المقابل شنو الترند الجديد اللي فيجي بعد الثمانينات إن الحقيقة فما دي ترند راني انخرط فيهم على كيفه يحب ياخذ تصاوري للتشات جي بي تي يحب ياخذ المعلومات الشخصية على كيفه يعمل اللي يحب ما حاجات تخليك هكا تعمل جو
1: على عنا قدر من الوعي تبقى بالنسبة لشبابنا أنه أي يعني أي يجب أي حتى يلعب هو صاحبه ويخلي له صورته ولا معنى
0: فما فما فما فئات هشة اللي يلزم الإنسان
1: والأطفال
0: خاصة خاصة الأطفال يعني المراهقين لأنه حاجات هذيك من هذيك ما قلت ربما الإنسان معناه كبير يكون عنده الوعي لكن الأطفال والمراهقين معناه أقل شوية وينخرطوا يمكن بأكثر هكا اندفاع في الحاجات هذية. اليوم نحكيه على تراند ربما بسيط لكن فما دي تراند أخرين تنجم معناها تؤدي إلى عواقب وخيمة. فلا هذه فيما يخص تراند الثمانينات احنا مازلنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة اكيد مواصلين مع بقية المواضيع والضيوف.

0: مرحبا معز.
1: تحية ليك ويسار.
0: نحب نبدلها نضع تونس وحويلها.
1: على خاطرك أنت تولي تونس وحويلها ونلوجو نجم الدين عندي كثير نبدلو تونس وحويلها.
0: مرحبا معز.
1: تحية ليك ويسار، تحية ليك سلاح بيب، تحية الناس تسمع فيها كل على موجات إذاعة شباب. جولتنا في تونس وأخبارها نبدأوها بتدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية، وين قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية ب 515 تدخل، شمل 285 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، و 92 تدخل في عملية إطفاء الحرائق، و 128 تدخل في عملية النجدة والإسعاف بالطرقات، و 8 عمليات مختلفة. في إطار المتابعة للمشاريع العمومية، ويلي زغوان كريم البرنجي تابع البارح تقدم مشروع أشغال تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين زغوان وبن عروس، واللي يمتد على طول 8 كيلومتر، وتشمل مكونات المشروع هذا إنجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تهيئة الطريق بالخرسانة وتهيئة مجاري الأودية. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بوعمود قال في تصريح للإذاعة الوطنية أنه الاستعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية 2026-2027.
2: أعلنت وزارة التربية منذ الأسبوع صارت عن فتح المنصة الرقمية لتسجيل في المطاعم، أكد على الأولياء أنه للانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة لابد من التسجيل في هذه الخدمة على البوابة الرقمية، المنصة الرقمية، نفس المنصة الرقمية اللي قام الولي بالتسجيل فيها للدراسة في المؤسسة التربوية، نفس البوابة أو نفس المنصة يدخل على نفس المنصة بالمعطيات الخاصة به كولي، ويلقى خانة تتعلق بالإجراءات والمطالب، يقوم بتقديم كل المعطيات المتعلقة بمنظوره، ويختار حال السياغ اللي هي نصف إقامة، إقامة، مبيت، مطعم، وينجم يخلص ثلاثية، نجم يخلص ثلاثة ثلاثيات، يعني عام كامل عنده تقريبا نفس كل المعطيات موجودة على المنظومة. حاولنا أن نمتهل على الولي، ما طلبناش وثائق يعني ورقية، تقريبا كل الوثائق تتحط على المنظومة وتتم المصادقة كيف من طرف المندوبية الجهوية عبر المنظومة، باش نحاول نمتهل على الأولياء، وما حاولناش نطلب أوراق موجودة عند وزارات أخرين، فما ترابط بيني بيننا وبين الوزارات الأخرين بطبيعة الحال، كل شيء رقمي بالنسبة للتسجيل في الخدمة هذه. لكن يمكن فكرة هو تقديم الخدمة هذه يندرج في إطار الإحاطة بالتلاميذ وفي إطار الثور الاجتماعي للدولة وتكريس مبدأ الإنصاف والفرص، باش تكون تقريبا التلاميذ على نفس المستوى. تقريبا اليوم على مستوى المرحلة الابتدائية ديوان الخدمات المدرسية يؤمن لمجة مدرسية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، تقريبا 300,000 تلميذ ينتفع بالأكلة المدرسية. في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي تقريبا بين المقيمين وأنصاف المقيمين عنا تقريبا 100,000 منتفع، ووزارة التربية في سوى في سباق مع الزمن بطبيعة الحال لضمان تزود المغازات والمؤسسات الضوئية بالمواد الغذائية، باش نكونوا إن شاء الله حاضرين لتأمين الأكلة المدرسية.
0: نعم.
2: بالنسبة للنقل المدرسي، النقل المدرسي وزارة التربية بالتعاون كيف مع وزارة النقل، وزارة النقل عندها الأسطول متاعها، ووزارة التربية دعما للخدمات النقل اللي تأمنها وزارة النقل، عندها مجموعة من الحافلات موزعة على كافة تقريبا المندوبيات، وكذلك تتدخل عن طريق المجالس الجهوية والنقل الريفي المدرسي، وهذا تقريبا جلسات على مستوى الولايات لتجديد العقود وضمان انطلاقة طيبة على مستوى النقل الريفي المدرسي.
1: إذن كان هذا تصريح كما قلنا للمكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بوعمود للإذاعة الوطنية. نختم ويصال بأيضا تصريح للكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأصفار عبد العزيز بن عيسى، لأكد أن الأرقام الرسمية للديوان الوطني للسياحة سجل ارتفاع لعدد السياح الجزائريين بنسبة بلغت 8.4 خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية 8 أوت الفارق. وقال أنه رغم الأرقام الإيجابية إلا أنه لوحظ تراجع طفيف في الحجوزات السياحية من دول الجوار.
0: كانت هذه تونس، تونس وأخبارها، جولة في تونس وحوالها، فنلندي كتيف الجديد نحضر تونس وحوالها. هذه أهم الأحداث والأخبار بتبيعة، خاصة كما قلنا فيما يخص الحجوزات، وكنا حتى أحكينا عليها شوية.

0: انه التراجع هذايا ربما مفهوم يمكن توا بالعوده المدرسيه وبالالتزامات سواء معناتها بالنسبه للجزائريين ولا حتى كيف للتوانسه، ولو انه ربما زاد التوانسه يمشيوا شويه يكون اكثر يكسر زاد المشي بتاع التوانسه للجزائر اكثر من الصيف.
1: هو الحقيقه وصال ثم زاد استراتيجيه وضعتها الدول الجوار سي الحبيب، ما عرفتش توافقني ولا في تشجيع السياحه المحليه في الدول البيده، معناها الجزائريين وفرت لهم الدوله الجزائرية زائرية الظروف اللي معناها تشجعهم باش
0: سياحة داخلية
1: المحلية. كي نحكيه ممكن هنا على تراجع طفيف الحقيقة
0: مش كبير
1: بالمقارنة مع الأرقام المسجلة مع سنة 2025، ثم تحسن نسبي معناها على مستوى أشقاء الجزائريين.
2: أشقاء الجزائريين هي الفترة بين جانفي حتى تقريبا أوت، وهذا يبدو انه ثم اجراء جديد في خصوص المنحه السياحيه بالنسبه للاخوه الجزائريين. ثم الجانب هذا، واكيد هي تو حتى في سبتمبر نعرف ان الفتره هذه يكثروا السياح الجزائريين والوضع عادي ما نتصور، اما بالنسبه للوضع في ليبيا ما وضع اخر، وضع معناها مش مستقر،
0: لان الوضع في ليبيا غير مستقر،
2: وضع غير. اما ديما معناها بالعكس تونس من البلدان اللي الوحيده تقريبا في من المحيط الليبي ما تفرضش تأشيرة على الليبيين، توا ثم اتجاه كامل حتى المختلف بلدان الجوار اللي يحاولوا يفرضوا عندهم تأشيرة، يحبوا يفرضوا التأشيرة على على الليبيين، لذا انه نتصور ان شاء الله اذا يكون يوقع الاستقرار يرجعوا اخواننا الليبيين سواء للسياحه ولا
0: مرحبا بهم
2: الظروف الاخرى والمداوات.
0: فوالا، شكرا لك سي الحبيب، شكرا لك معز، احنا مواصلين معكم في تونس اليوم حتى ماضي ساعه، نخليكم مع موجز انباء نص نهار ونص. تونس اليوم
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
3: تونس اليوم،
5: إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
7: القلب
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
9: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بعمود يؤكد أن الديوان يؤمن الوجبة المدرسية لـ400 ألف تلميذ باحتساب المقيمين ونصف المقيمين، من بينهم 300 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و100 ألف تلميذ بالمرحلة الإعدادية والثانوية. بعمود أفاد بأن وزارة التربية بالتعاون مع وزارة النقل تعملان على توفير خدمة النقل المدرسي وخاصة النقل المدرسي الريفي، وذلك بتأمين الأسطول اللازم سواء الراجع بالنظر لوزارة التربية أو لوزارة النقل. من جهة أخرى، كشف المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بعمود أن شبكة المبيتات المدرسية تضم حوالي 360 مبيتا، وقد بلغت أشغال صيانتها وتعهد بها مراحلها الأخيرة. ومن أخبار الطقس، يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليان وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة 11 من سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية نددت اليوم بالهجمات الأمريكية على ناقلات نفط تابعة لطهران، محذرة من التداعيات التصعيدية لمثل هذه الهجمات. ومتحدث باسم الحرس الثوري يقول إن أي سفينة تمر عبر المنطقة الخاضعة للقيود في مضيق هرمز ستواجه عقوبات إذا لم تنسق مسبقا مع إيران، مضيفا أن الإحداثيات الدقيقة للمنطقة البحرية الخاضعة للقيود سيعلن عنها لاحقا. استقالة أحد الباحثين لدى شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي بعد إصداره تحذيرا صارخا من أن مطوري الذكاء الاصطناعي البارزين يتصرفون بشكل غير مسؤول، قائلا إنه سوف يكون هناك أنظمة حوسبة قريبا بقدرات تفوق قدرات البشر وفق تعبيره. شكرا وإلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

الشعار مبروك سي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: فهمت
1: تونس اليوم
2: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
3: تونس واخبارها
1: من الاثنين للخميس
3: من 11:30 الماضي ساعة
1: تونس اليوم
4: جامعكم من جديد في تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل، ما كنتوا مصين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة، ونحكي على العودة المدرسية بتبيع ذلك، نحكي على التلاميذ، نحكي جدا كيف كيف على رياض الأطفال، المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال، حول الوضعية متاع رياض الأطفال، كيفية إرشاد الأولياء وإعداد التلاميذ، وهل أنه التغطية تشمل كل المناطق وإلا لا، هذه الكل أكثر بتبيع تفاصيل مع السيدة اللي حاضرة معنا، السيدة عليسة أخويجة عزيزي، مديرة مؤسسة الطفولة المبكرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سيدة عليسة مرحبا بك.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المتابعين، وتحية لتجديد بسنات.
4: شكرا لك، مشكورة على قبول الدعوة. دونك معك انت، خلينا نحكي شوية على ظروف العودة بالنسبة لرياض الأطفال، اللي الحقيقة كل عام يكثر عليها الحديث الرياض هذية، وخاصة نحكي على سواء رياض الأطفال الهومولوجي اللي تابعين وزارة المرأة، وإلا بالنسبة لرياض الأطفال اللي للأسف في بعض الأحيان تكون رياض عشوائية. وهوني زاد الولي يمكن يقولك مانيش عارف أنه دي تابع الوزارة، أنا مش تابع الوزارة، وكل ما يخص رياض الأطفال والعودة هذه المنتظرة.
5: يعطيك الصحة، جميل لأنه يكثر الحديث على رياض الأطفال الفق، علاش وخاصة يعني يكون حديث إيجابي، وإحنا دورنا ثم عليه مثلا كمؤسسة الدولة أن ننوروا ونوريوا ونفسروا للأولياء كيفاش يحسنوا عملية اختيار رياض الأطفال.
4: يستمر
5: اهتمام ساعات يتم التركيز أكثر على المدرسة على الليسة على الجامعة، وما نركزوش برشا في اختيار الروضة ولا في الكريش، بالرغم أهمية المرحلة ما قبل المدرسة وأهمية السن ما قبل الطفولة، خاصة أهمية التعلمات واللي تلقاها مصدير في المرحلة الأولى من حياته من الولادة إلى 6 سنوات. كيفاش علاقتش نثبتوا احنا كل عام نهبتوا القائمات المخينة لرياض الأطفال، كيف كيف لمحاضر المدرسية، لكن كيف كيف لكريش، نطلب من الأوليين دعوة للأولياء اللي خاصة عندهم صغيرات العمر هذية قبل ما يبدأوا يسجلوا، وإلا كيمشي يسجلوا انت بوي ثبتوا، والعملية تكون بعض الدقائق الأخيرة يدخلوا للسيت الموقع الوزارة www.fam.gov.tn/parents، يلقى جميع هذه المؤسسات معنى موزع بالولايات بالمعتمديات بطبيعة النشر على قرؤتنا سوسة، ثم يختار المعتمدية، ثم يكون شكي بكريت لدر، ويلقى القائمة هذيك تعطيه ضمان اللي هي المؤسسات اللي مدامها موجودة على موقع الوزارة، مؤسسات تحترم أحكام الشروط، تخضع لرقابة الإدارات البيداغوجي، وأكثر من هذا تعتمد البرامج الرسمية.
6: وأخت ليس الحقيقة احنا الأولياء بصورة عامة كيجيوا يختاروا موضوع القرب، تبدأ قريبة من الدار مشروط التنقل، سواء بالنسبة لرياض الأطفال والمحاضن المدرسية أو المحاضن، وكيف كيف قريبة المؤسسة التربوية، وأكدوا هل يحق للأولياء باش يدخلوا باش يلوجوا على جودة الخدمات وكيفاش تخدم الروضة، إضافة إلى يلقاها في القائمة أنه يدخلوا ويطلعوا على كيفاش تشتغل، أنه لهم الحق يعني باش نزموا نوروهم.
5: أي سيلا حبيب، هو للأساس برشا العائلات تمشي للأقرب والأرخص، عندنا أطفال وذيك تربتنا هذيك اللي احنا عليه حل الاهتمام للفلسفه، نحب نوصل من يكون الاطفال متوازنين ويتلقاو التربيه سليمه وعائليه سليمه. اللي هو في عملية تسجيل عند الحق الولي باش يعمل دولة في المؤسسة باش يدخل الكوجينة باش يدخل وين يروح باش يدخل قاعات المطار
4: يتفقد
5: يشوف المربيات اللي تسلبيهم يشوف الأوراق اللي هي معلقة في مدخل المؤسسة ولكن نحكيو على أوراق نحكيو على وصف إيديها في تأشيرة المندوبية الجهوية نتاع فيها تأشيرة الوزارة فم يعني إيفيدامون شهادة الوقاية التعاقد مع الطبيب فم مجموعة الوثائق القانون معلقي معناها يكون مهتم عندهم يحترموا احكام كل الشروط لكن جون بروفيت مادام سي الحديد معانا حتى الولي خاصة الاولياء ونركزوا على وعيهم بيرشا الناس يوصلوا لنا الشروط يسدوا شويه وقت يطلع على فرص الشروط باش يجب ان يكون ماذا وماذا يجب ان يكون يعرف الاساسيات الاولى باش هو كي يطلب من القياسات الحاجه هذيك يعرف اللي الدار هذيك امورها ماهيش هينيه وخلي وقت الولي يستفيد ما يكملش عمليه التسجيل الكوريسيت الشروط والبرامج الرسمية يلقاوهم زادا على موقع الوزارة إنهم يبحثوا شوية ويلقاوا العناوين فين حتى البرامج اللي يختموا بها برياض الأطفال راهي موجودة في شرجابل وقاع معناها مفتوحة للعموم للباحثين للطلبة للأولياء وللناس اللي تخدم في رياض الأطفال.
4: بالنسبة للرياض الأطفال العمومية سيدة عليسة التسجيل مازال وإلا ما عادش معناتها ممكن أنه يتسجلوا فيه
5: عنا تعرف من سنتين من ثلاث سنوات اللي أرسينا البرنامج الوطني للروضة العمومية دامجة هذه مؤسسات حديثة موجودين 54 روضة أطفال موضعين في الدورة بالجمهورية فيهم تسجيرة اجتماعية لكن زادة فيهم إطارات متخيل مع إطارات طفولة قرطاج درمج بتسجيل زيت عالية الجودة ببنية تحتية عالية الجودة هذا حكيناها في المنطقة وين يستثمر شبير جلقة الخاص في المناطق اللي فيها الكثافة السكانية نهونوا بها من الأسر المتوسط وضعيف الحال يتسجلوا أطفالهم يزالوا محلولين في قصدوا طاقة الالتهاب المتاحة يكفي أن يتصلوا بالمندوبيات كنا هبطنا بلاغ دراما حكينا في القائمات حكينا في الأرقام للناس اللي تحب تنزل الصغار بجنسوق في
6: المنطقة. نقطة هامة اللي هي البرنامج روضتنا في حومتها خاطر انت حكيت على الكلفة ما تعرف الكلفة معناها قاعدة ثم البعض علاش يلتجأ للفضاءات الموازية خاطر ما عندهمش ثم برنامج
4: هم الرياضة العمومية
6: لا ثم برنامج روضتنا في حومتنا هل كيفاش باش بعض الأولياء يجموا يسجلوا فيه خاطر انت ما عندك فكرة أكثر يعني كيفاش انه ثم أولياء يجموا يسجلوا فيه ومعنى يوقع دفع هام جانب من سوم ال
4: ما يلتجؤوش باش ما يلتجؤوش للمحاضن العشوائي
5: ثم اربع نقاط ثم رياضة الطفل الخاصة والعمومية كما قلت ثم القائمات هذيك ديجا موجودين حوالي 3764 رياضة أطفال 180 جارد و 510 كريم بدنا حوالي 9000 مع ذلك ثم البرامج اللي تقدمون للأسر الموزة وبتر الغير قابل لخلاص معاهم روضة الأطفال يكفي أن تأخذ المندوبيات الأسري تهز معها مضمون الولادة جيس بشان تفتوا من عمر الصغير ثلاثة ولا أربعة خمسة سنوات في مرحلة ما قبل المدرسة الوقت بيان في الوضع الاجتماعي لأن بدل جيل الموزة أسيسة للأسر الغير قابل للمندوبيات ومطلب ما يحب فيه أنيها الروضة اللي موجودة في أقرب
4: بلاصه لي
5: احنا نجم نتواصلوا معها وندخل معنا في البرنامج مثل المحلول لكن ماذا بينا العائلات مثلا تسمع فينا ولا الاجبار ولا العائلات الموسعه يعلموا يعني يعديوا المعلومه باش يتم عمليه تجهيز سوا خير سيره الصغر باش يدخلوا المدارس معناها الرياضه الطفل فيهم في الوقت كيف في صغيره الطفل اما برنامج اخر كمان في الحديث بعدهم في علم الوالدين اللي هو دمج الطفل ذوي الاضطراب في التوحد في حدود 1200 طفل موزعين على كامل الاضطراب الجمهوريه في الورقه الوحيده باش يزيدوها على هو بيان في تقرير
4: كبير للطفل
5: أي الاضطراب اللي عنده وكل الحساسين كبيرة الطبي ولا شبه الطبي المسلوج معناها كيف نشغل كيف الوزارة في ثلاث معالم التسجيل ومعالم شبه الطبي محدود 200 دينار لكل طفل شامل في الصيف التوحد
4: فوالا مهم جدا خاصة للأطفال هذوما اللي في معناتها فترات سابقة وعوامل سابقة ما يلقاوش كيفاش يندمجوا في رياض الأطفال وإلا في المحاضن بالنسبة للأطفال.
6: جانب هام ثم جانب الإحاطة الاجتماعي، وكما قالت هذا حتى بالنسبة للفئات
4: الضعيفة
6: الدخل اللي ثم بعض الرياضات الأطفال اللي هي تنخرط في المنظومة هذه، ويوقع دفع جزء من كلفة
4: المحاضرة العمومية. يظلي سيدة عليسة كما زلت معنا تقريبا يظلي 30 ألف الاشتراك ولا
5: 30 دينار هو المعلم التسجيل السنوي، ويعطيو منها أطفال عائلة الموزة وأطفال عند الفراطيك.
4: فوالا دونك هذه حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي يعني يقول لك مثلا غالي عليا الروضه العاديه، فهنا فما هاو الرياضه العموميه راهو زاد كيف باش نتجنبوا قدر الامكان المحاضن والرياض الاطفال العشوائيه. مشكوره جدا السيده عليسة، تحيه كبيره ليك، يعطيك الصحه.
5: واجب الاظهار محمود مسؤول على كل المواطنين بينا، لو كان في مارينا دخول وخروج في مؤسسه في قلنا في فضاء ماهوش مؤسسه ما فيش انسين نشيشي فيه طرق يعني تربط متعافير مختلف الأعمار، يتوجه الإشعار على رقم 309 باش ما نحليوش الفضائيات الفضائية هذه
4: في
5: مكانة المؤسسات القانونية، وتعرف قديش نجم يصير فيها من تجاوزات وتهديد للأطفال. فدعوا الأولياء رجاء من التثبت، وفي حال حسيت فما تردد ولا فما هكا إيزيتاسيون رجاء من الإشعار على رقم 309.
4: فوالا هذايا هو خاصة يكون زاد المواطن المراقب مهم جدا. مشكورة جدا سيدة علي سخويجة عزيزي مديرة المؤسسة، شكرا لك، يعطيك الصحة. مديرة مؤسسة الطفولة المبكرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مهم جدا مجموعة التوضيحات هذية. يقولي هكايا الأمور واضحة، معناها خاصة كما قلنا الناس اللي ربما تستغل المحاضن الخاصة يقول لك غالية شوية ما نجمش، فكما قلنا يلتجؤوا إلى المحاضن العشوائية. ها فما المحاضن العمومية، وشفتوا كما سمعتوا السيدة عليسة راهو التسجيل مازال مفتوح، ما في حد شيء، تهز الأوراق اللازمة تدخل حتى نجم على موقع الوزارة، ولا تمشي المندوبيات الجهوية يوجهوكم، والاشتراك كما سمعنا 30 دينار، معناها يقول لي حاجة ديما ممتاز.
6: العدد نتاعها مازال قليل، تبقى ان شاء الله
4: تتحسن
6: رياضة الأطفال الخاصة، واللي يحاول يزيد الكلفة اللي تختلف من
4: للأسف من منطقة لمنطقة
6: يعني أهم شيء هو بالنسبة خلال السنة الدراسية السنة التربوية أنه الأولياء يكونوا يقظين في
4: خاصة
6: أوليداتهم،
4: ما نحطوش أولادنا وين يجي
6: في بعض الرياضات. أكيد هو حادث استثنائي، تبقى ديما اليقظة والرقابة
4: مهمة جدا. فوالا هذا فيما يخص عودة المحاضر، خلينا نقول هو توا عودة شاملة بالطبيعة، سواء في المحاضر في
6: التربويه
4: فوالا في الجامعات كيف دونك بالتوفيق والنجاح للناس الكل. ايام قليله ويبدا الماراثون نتاع الدراسه، ويكون عنده نكهه خاصه الحقيقه، خاصه النهار الاولاني نتاع العوده والايامات الاولى. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ والطلبه، وربي يعاون الاولياء لانهم زاد هما يبداو تعبين، هز وجيب وهذاك وقته هكا والاخر وقته هكا، وترجع عاد ليزاكتيفيتي والرياضه وكل شيء يعاود يرجع من الاول جديد. فربيعين الناس الكل مع الناس الكل. سينا احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم، بعد شوية كما قلنا في اخر حصتنا باش نسمعوا اراء المواطنين فيما يخص ندرة مواد اللحوم البيضاء اللي هو الدجاج.

0: بتعب.
1: الترند الترند اكيد اللي قاعد يلقى فيه نجاح كبير برشا. نس كلها كنتي سي الحبيب، انا نحب نفهم علاش انت سي الحبيب قبل ما نمشي مع بدران، علاش ما دخلتش في الترند؟
2: لا
1: علاش ما دخلتش في الترند بالنسبه للثمانينات كما الناس الكل؟
2: لا انا ما عندي موقف المعطيات الشخصية ما خليش،
1: ما تخليش هكا هذاك هذاك هذاك موقف،
2: اي موقف اي معطيات شخصية خاطر يستخدموها كلها الاغراض نتاعها تولي تطبيقها وجابوا في ديوان فيه ما انا خرج لي
1: اي ف
2: واحد وكل شيء قلم
1: نخليه انه الترند هذايا يكون مرحبا بيه بدران، تفضل بدران باش تقدم لنا الازمه تاع الازمه ازمه. مرحبا
0: باش نحكي على الترند قبل الازمه تاع اللحوم
1: يظهر حتى ذي مش شوي ترند.
0: لا هي راي فتره الثمانينات او سي حبيبي يار عندها ميزه خاصه فما ناس باحثين في الفن وفي الثقافه يقولوا كون الثمانينات هي الذروه نتاع الابداع الفني بصفه عامه، السينمائي والغنائي ومن وقتها قاعدين يعملوا في ريبروديكسيون نفس ما وصلوا
1: للقمة. يعني ما صارتش حاجه
0: نحكي لك على الموسيقى الغربيه والافلام
1: والسينما صحيح صحيح.
0: دونك الترند هذايا ولو انه فما شكون يعطي حتى اسباب سياسيه على خاطر في مصر مثلا اقوى الافلام تعملوا في الثمانينات
1: صحيح
0: على خاطر وقت شد حسني مبارك اعطاه حريه نوعا ما الحريه طلع عطف الطيب وطلع
1: كانت افلام حلوه اليوم ما عادش تلقى نفس تقريبا حتى في الفن كل شيء ما عادش كل شيء تجاري تقريبا يعني حتى واحد كي يتفرج في فيلم ما عادش يخرج منه بحاجه هكا يتفرج للترفيه فقط
0: وقتها ملتزمين وفنانين وهادفين ومواضيع اجتماعيه وسياسيه
1: فقلنا برا بركة نرجعوا للوقت هذاك
0: الثمانينات نرجعوا للجيش
1: يعني ما نعرفش كان انت وقت وانت تدور وكل تقريبا يظل الكل ناس الحبيب واحنا ندوروا الايامات هذيا حتى في المغازات الكبرى الى اخره قاعدين نلاحظوا انه فما نقص في الجيش
0: فما نقص والاسباب نتاعو هو المشكله الازمه نتاع الكهرباء
1: اللي صارت وارتفاع درجات الحراره
0: فما برشا مداجن ماتوا لها الجيش دونك شو نقص في التزويد
1: فبالتالي قاعد فما نقص في التزويد
2: اكيد هو ملي موضوع الطاقه لاحظنا انه موضوع النفوق هذا نتيجه النفوق الدجاج سواء الدجاج المعدل للاستهلاك او الدجاج اللي يبيض ولذا فانه كنا متوقعين وان شاء الله نحاولوا انه حتى المخزون الاحتياطي ماشي
1: اي باش ينقص
2: باش يقل لذا انه ماشي يضغط على الاستهلاك وهذا يعني ماشي ياثر على رفع العشوائي للاسعار غيرها من الظواهر اللي تنتعش في ظل ندرة البضاعة هذه
1: فوالا ونستناو انه خاصة انه التزويد يرجع عادي بداية من اكتوبر ما نعرفوش وقتي منتصف اكتوبر او اخر اكتوبر دونك باش تكون فما ازمة مديدة. للاسف فوالا فما نقص دونك زميلنا احمد بدر العرفاوي كان خرج للشارع وسأل الناس فيما يخص ازمة ونقص اللحوم البيضاء من الاسواق
3: الدجاج ناقص وهك
4: ناقص على خاطر مشكلتك الضوء يقص يبزلهم يجيبوا يعني كونتيتي ما عادش كي يجيبوا مثلا 50 دجاجه يجيبوا 7 دجاجات مش 10 اقل وزيد اون بلوس كو سا غلي من 7000 مشى 10000 11000 12000 خاطر ما عادش عندهم كميه يبيعوا فيها هذاك هو
5: الدجاج ياك اللي غلي ولا يعني شويه مش كيما عادته صراحة مسنسين نلقاو الشواء كيما نحبوا ناخذوا الكل تو الكل 15 16 كل ما الحق نتاع ربي تريف ناخذ وانا تريف حبريين راني ريتريتي وحدي براسي لا ناقص ناقص ناقص ناقص
2: مش متوفر
5: وان شاء الله هما قالوا راهو الضوء وقالوا راهو الأزمة تاع الدجاج فما برشا يعني دجاج توفى مات ولا شنو
2: هذاك علاش نقص
5: هذاك علاش نقص هو راه وان شاء الله بقدرة ربي السميع العليم قالوا ان شاء الله باش تتحسن الحكاية والكل
6: بالطبيعة زاد كي ولا ما فماش زاد السوم حاجة طبيعية ناقص سكالوب فما جملة ستيك ولا في سوم سكالوب قبل سكالوب قبل ما هو ممكن 18 دينار توا ستيك 19 دينار دونك الزوالي ما نساعدوش مسكين مش مشكل في حد ذاته نطيبوا بالخضره حد يجي الدجاج حد يولي الدجاج موجود نطيبوا بالخضره لا ما نقفوش بقول ربي كيما امي شك شك السفنيه شك شك تقرع وديما يمشي
1: ديما يمشي ما عندوش حل الانسان وراه الانسان يتاقلم مع الازمات
0: حافكه
1: فوالا
2: رجل الكفتاجي
1: اي اي اي نجم الكفتيج شكشوكه وقت يبدا ماهوش موجود والسعر والسعر فوالا والسعر مرتفع فهذاك هو يلزم الانسان يلقى البديل. هذه حاجه جات ازمه وهنيا حتى نخدموا سي الحبيب وبدران معناتها زاد التحذير الازمات راهو اليوم قاعدين نعيشوا في تغير مناخي ما عادش نهربوا منه. معناها الحراره الصيفيه راهي باش تولي كل عام وربما طيب. كل عام تزيد تطلع اكثر فنوعيه الازمات هذه راهي باش تتكرر. لذا يلزم المختصين والدوله بمختلف مؤسساتها تولي تحضر الازمات هذه
2: على ثم اجتماعات على مستوى الدوله وعلى مستوى وزاره التجاره والصناعه وغير التجاره خاصه و والمربي الدواجن ان شاء الله يلقاو حلول ولخاطر الاستعداد للسنه القادمه.
1: هذا هو كما قلت هذه ازمات
2: رمضان قريب
0: خاصه عملنا ستاج عملنا
1: فوالا ستاج تجربه عفش ندخلوا في جديد ان شاء الله. تحيه لكم وصلنا لنهايه حصتنا لليوم بعد شويه الموعد مالي ساعتين يكون معنا كيفك مع كريم الزغبي. تحيه كل الفريق اللي كان حاضر معاكم نجم الدين الفا ميس الحبيب ويسال معز بدران. نقول لكم شيء طيبه باي باي.
3: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس
3: من 11:30 الماضي ساعة
7: تونس اليوم
3: تونس اليوم. إذاعة الشباب
8: عدل موجتك
3: تسمع صوتك

0: في النهار ولا في الليل؟ شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عنوان النشرة، حوكمة الذكاء الاصطناعي أبرز ما تم التأكيد عليه خلال فعالية القمة الثانية للذكاء الاصطناعي بالحمامات. ديوان الخدمات المدرسية يستعد لاستئناف الدراسة بتهيئة وصيانة مختلف المبيتات والمطاعم وتوفير وسائل النقل. خليك انت شريك نجاح جاي شعار، وأكثر من 10800 طفل من قرى الأطفال السواس يستعدون للعودة المدرسية. إلى التفاصيل. نشرة الواحدة والنصف ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تعتزم مدينة الحمامات على مدى يومين الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وفي حديث لمراسلة الإذاعة التونسية فاطمة بن عثمان، شدد مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر على ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي.
4: علينا نحن كمجموعة إقليمية عربية وأفريقية أن ننتهز الفرصة التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وطلبنا أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا مهمة ولكن يتطلب تضافر المجهودات، لأن البنية التحتية مكلفة وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة في مختلف البلدان العربية، وهكذا من خلال الشراكة يمكن أن نعمم الفائدة على المنطقة. هنالك أيضا دعوة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي. اليوم صار هنالك انتشار كبير لهذه التكنولوجيا، ولكن ليس هنالك إطار منظم لهذه التكنولوجيا، وبالتالي يعني هنالك دعوة لتنظيم هذا القطاع.
3: استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، تم تخصيص أكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية، وتشمل الاستثمارات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ونحو 300 فضاء تدريس، إلى جانب أكثر من 1200 تدخل لصيانة المؤسسات وتعزيز إجراءات تأمينها، من بينها تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية. عن استعدادات وزارة التربية على مستوى المبيتات المدرسية والمطاعم والنقل، يضيف المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بوعمود للإذاعة التونسية.
5: اعدادات حثيثة، خاصة فيما يتعلق باستكمال اعمال تعاهد وصيانة المؤسسات التربوية باش تكون جاهزة لاستقبال ابنائنا التلاميذ. اليوم على مستوى المرحلة الابتدائية، ديوان الخدمات المدرسية يؤمن لمجة مدرسية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، تقريبا 300 ألف تلميذ ينتفع بالأكثر المدرسية. في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، تقريبا بين المقيمين وأنصاف المقيمين عندنا تقريبا 100 ألف منتفع. النقل المدرسي، وزارة التربية عندها مجموعة من الحافلات موزعة على كافة تقريبا المندوبيات، وكذلك تتدخل عن طريق المجالس الجهوية والنقل الريفي المدرسي. على مستوى تعاهد مبيتات، اليوم عندنا تقريبا 360 مبيت على كافة تراب الجمهورية، عندنا تقريبا بين 67 ألف و 68 ألف مقيم، هذوما معناها يبيتوا في المبيتات. شغل الصيانة وتعاهد الأسرة والحشاية والمجموعات الصحية.
3: تستعد الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس للعودة المدرسية تحت شعار خليك انت شريك لنجاح الجاي، وستشمل العودة 10807 أطفال من قرى الأطفال السواس، من بين أكثر من 11000 طفل ينتمون إلى مختلف المستويات التعليمية بميزانية تقدر بستة ملايين دينار. المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس هالة دريدي تحدثت لإذاعة الشباب.
6: احنا عائلة، لكن عائلة كبيرة بالعدد، وكبيرة زيادة بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا، تقريبا بميزانية تقدر بستة مليون دينار. الحقيقة كل عام التونسي ما يبخلوش، التونسي يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القراية. مع تجربة المنازل المندمجة وتجربة انه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدأ انه صغير تجيه الحاجة اللي ديه الى مبدأ انه هو يعيش كيف وكيف اي صغير في عائلة تونسية، يخرج مع امه، يمشي، يختار، هذا كان عنده انعكاس كبير برشا برشا برشا على نفسية صغيراتنا على نتائجهم الدراسية. هذاك علاش مشينا فيه انه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swissvo.in. التوانسة يتبرعوا سواء بالبطاقة البنكية سواء بالتحويلات البنكية سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 كود الجمعية في البريد التونسي.
3: وأضافت المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السواسة أن التوفيق بين ما هو مادي وما هو نفسي يتم من خلال منظومة تربوية متكاملة داخل القرى باعتماد قسم البرامج.
6: الجمعية تمر تقريبا من سنة دراسية 2027 بنسبة نجاح وطنية تقدر 87%. 71 ناجح في البكالوريا اللي هما فخرنا سنة الحقيقة، وأحسن معدل السنة عنا 1972 في مستوى سنة ثالثة ابتدائي. التوفيق بين ما هو تربوي وما هو نفسي وتوفير الرعاية يعتمد على منظومة كاملة في أسواس. اليوم في الجمعية قسم كامل هو قسم البرامج يعنى بالصغيرات وبالأمهات. القسم هذايا فيه من خيرة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في تونس يقوموا بمرافقة ورعاية الصغيرات عبر مرافقة الأم. يعني اليوم الأم في قراءة في الأسواس ما هيش تربي في الصغار وحدها، اليوم الأم عندها المربي اللي يتلهى بقراءة الصغيرات ويتابع نتائجهم في المدرسة ولا في الليسي ولا في الجامعة، اليوم معاها البسيكولوج الأخصائية النفسية اللي تعمل ديما الزيارات الدورية للأم في الدار هذيك وتتابع معاها الصغيرات وتحس بأي إشكال ديما فما التطور متاع الصغير يتابعوا ملف كامل.
3: تنظم مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين مدرسة علمية ترفيهية موجهة إلى التلاميذ تتواصل إلى 11 من سبتمبر الجاري، ويتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تعريف الناشئة بالعلوم من خلال التجارب وتطبيقاته يتضمن مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة. مدير فرع تطاوين لمدينة العلوم جمال الجريدة.
2: مدرسة صيفية في العلوم وذلك من 8 إلى 11 سبتمبر 2026 من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الظهر. يستهدف البرنامج التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 سنة، يهدف إلى تقريب العلوم إليهم بطريقة مبسطة وممتعة من خلال أنشطة وتجارب تفاعلية تشمل علوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك. يتضمن البرنامج ورشات لاكتشاف الكائنات الدقيقة واستعمار المجهر والتعرف إلى خصائص الصوت والكهرباء وبعض المفاهيم البيولوجية، إضافة إلى استكشاف الظواهر الفلكية وإجراء تجارب مبسطة في الكيمياء وتحديات في الرياضيات والمنطق.
3: يحتضن المركب الثقافي بالمنستير فعاليات الدورة 36 على المستوى الجهوي ثم الإقليمي والوطنية للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير، وذلك بداية من اليوم إلى غاية 11 من سبتمبر الجاري. التظاهرة تسجل مشاركة 195 شابا وشابة ب 23 عرضا لدعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلا عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير نادية الوسلتي.
7: تظاهرة هذه كبيرة برشا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبتنظيم من المندوبية والإدارة العامة للعمل الثقافي وبالتعاون مع مركز فنون درامية والرقحية بالمناسبة. 3 أيام إن شاء الله نروهم من التنافس الإيجابي والفرجة الإبداع الرقحي، نلقاو أولادنا شبابنا من خلال المواهب المسرحية الشابة باش يقدموا التجارب متاعهم، أي سختو يأكدوا أن المسرح فضاء للإبداع، فضاء للحوار، فضاء للتعبير وبناء الإنسان. 8 دور ثقافة ومراكب في مشاركين في الدورة هذه، 5 دور شباب، مؤسسة جامعية هي كلية العلوم بالمنستير مشاركة بعرضين، 23 عرض مسرحي بمشاركة 195 شاب وشابة، عن 8 عروض في المسابقة الموجهة للشباب والكهول، 5 عروض في المسابقة الموجهة للأطفال، 3 عروض في مسابقة الأداء الفردي، عرض في مسابقة مسرح الآراء عرائس، و6 عروض في مسابقة مسرح الفضائيات البديلة.
3: في الشأن الثقافي أيضا تحصل المخرج والممثلة المسرحية التونسية طاهر عيسى بن عربي في اختتام فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على جائزة أفضل مخرج، وذلك عن مسرحيته لموذا. وحاز الفنان أمير دريدي أحد أبطال هذا العمل المسرحي على جائزة أفضل ممثل. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حوكمة الذكاء الاصطناعي يبرز ما تم تأكيده عليه خلال فعالية القمة الثانية للذكاء الاصطناعي بالحمامات. ديوان الخدمات المدرسية يستعد لاستئناف الدراسة بتهيئة وصيانة مختلف المبيتات والمطاعم وتوفير وسائل النقل. خليك انت شريك نجح جاي شعار أكثر من 10800 طفل من قرى الأطفال السواس تحضيرا للعودة المدرسية. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: سبور.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل في توب سبور. توقيتنا ماضي ساعة واثنين واربعين دقيقة. نجم الدين معاكم في الاخراج، مي في ديجيتال، وهادي جبنيني في الاعداد والتقديم. اكيد بدينا معاكم نتبعوا منذ ايام في الحدث البطولة الافريقية لكرة اليد اواسط بالعاصمة الايفوارية ابيجان، في نفس المكان ايضا في انتظار توفى البطولة هذية نبدأ ونشرها. البطولة الافريقية للاصغر اولادنا موجودين في الجونيور وفي الكادي، وايضا مبعوث الاذاعة التونسية حاضر على عين المكان فوزي بن سالم. ان شاء الله اليوم عندكم استوديو ونقل مباشر لمباراة الدور الربع النهائي بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب الكونغو الديمقراطية. ماضي ساعتين غير بوع عن نحنا، ماضي ساعة غير بوع عن فوزي في أبيجان. فوزي مرحبا بك. ألو سالة فوزي من أبيجان، ترجع لنا الكونيكسيون اعتقد من ابيجان. في الاثناء نذكر انه مقابلات الدور الربع النهائي تتلعب اليوم.
2: قلت البطوله الافريقيه اواسط.
1: تفضل فوزي.
2: نعم
1: مرحبا بك.
2: اليوم مقابلات الدور الربع النهائي تبدا اليوم، هذه بما انه في البارحه انتهت مباريات الدور الاول وتعرفنا على المنتخبات الثمانيه المترشحه للدور الربع النهائي، اللي يهمنا بطبيعه الحال المنتخب الوطني التونسي اللي كان انهى الدور الاول في المرتبه الاولى.
1: كملنا في المرتبه الاولى واليوم نلعبوا مباراة الدور الربع النهائي ضد المنتخب الكونغو الديمقراطية الأربعة متاع العشية بتوقيت تونس. استوديو مباشر
2: اليوم إن شاء الله، استوديو مباشر انطلاقا من الأربعة متاع العشية بتوقيت تونس، يعني الساعة الثالثة بتوقيت أبيجان. حاليا مقابلة الدور نصف النهائي بدأت. المنتخب الوطني التونسي في صورة تأهله اليوم أمام الكونغو الديمقراطية سيواجه المنتخب النيجيري، المنتخب النيجيري اللي فاز بطبيعة الحال على المنتخب النيجيري، كان فاز في المباراة الأولى على حساب المنتخب الغيني 27 مقابل 22، وحاليا قاعد يدور الدور الربع النهائي الثاني حاليا بين أنغولا ورواندا. النتيجة حاليا 9-6 للمنتخب الأنغولي على حساب رواندا اللي كانت متقدمة في الحقيقة بعد 8 دقائق لعب بنتيجة 5-4، لكن المنتخب الأنغولي يرجع في النتيجة وحاليا متقدم 9-7 بعد مرور ربع ساعة لعب. اللي يهمنا كذلك أنه مدرب المنتخب الرواندي هو التونسي حافظ الزوابي، وايضا اللي قاعد يدير في هذه المباراه هذه هو الثنائي الاختين حكي اللي هما قاعدين الاء وسحر اللي هما قاعدين يديروا في هذه المباراه. برافو ليهم لانهم هذه المباراه الرابعه بالنسبه ليهم في هذه البطوله الافريقيه. المنتخب الوطني التونسي كما ذكرت ان شاء الله انطلاقا من الساعه الثالثه في نفس هذه القاره في أبيجان باش يلعب المباراة الدور الربع النهائي ضد الكونغو الديمقراطية. كل اللاعبين جاهزين، ما نتصورش باش يكون الأداء كيما مباراة البارح أمام ليبيا. صحيح ربحنا البارح لكن ربحنا بمردود تقريبا سيء في 50 دقيقة، وما نتصورش اللاعبين باش يعدوا مردود أخيب من اللي ريناه البارح. ان شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنيه. حبيت اشاره كذلك انه رئيس الجامعه كان التحق بالوفد مساء امس وبطبيعه الحال بدعوه من الاتحاد الافريقي، وباش يتم امضاء بروتوكول تنظيم البطوله الافريقيه سيدات اللي باش تصير ان شاء الله في تونس في ديسمبر من 2 إلى 12، وبالتالي حدث هام جدا. تونا نرجعوا له ان شاء الله في احساس رياضيه قادمه. نتقابل معكم ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه في نقل مباشر لمباراة تونس الكونغو الديمقراطية.
1: شكرا لك فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية والستوديو. إن شاء الله باش يأمنوا أو باش تأمنوا زميلتي منى حمام ونقل مباشر لمباراة تونس الكونغو الديمقراطية. نحكيو على الكرة الطائرة قبل ما نمشيو إلى كرة القدم. والجامعة التونسية أعلنت أنه غدوة الخميس 10 سبتمبر سيكون هناك اجتماع بممثلي نوادي القسم الوطني أليف ذكور وإناث. موضوع هذا الاجتماع موعد انطلاق البطولة بتحديد نظام البطولة وسحب الرزنامة العامة إلى جانب الحديث على نقاط أخرى فنية وترتيبية، وإن شاء الله نكونوا في المتابعة. نذكر بطبيعة الكرة الطائرة هناك حدث هام في بلادنا إن شاء الله من 13 إلى 25 سبتمبر الجاري، بطولة إفريقيا للأمم بتونس. المقابلات باش تكون بين قصر الرياضة بالمنزه القبة وقاعة سيدي بوسعيد قاعة الدخلاوي. الاتحاد الإفريقي كان أكد أنه سيكون هناك 14 منتخب في المشاركة، تونس البلد المنظم، مصر حامل اللقب، الجزائر، المغرب، الشاد، تشاد، غانا، كينيا، زيمبابوي، غامبيا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، نيجيريا، الكامرون وإفريقيا الوسطى. نحكي على كرة القدم، وممثل تونس في كأس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي يسافر اليوم على 6 متاع العشية للسنغال في رحلة عادية عبر الخطوط المغربية. الترجي الجرجيسي اليوم مدرب في البارك في حديقة النادي الإفريقي، وإن شاء الله مع ماضي ساعتين ونص يكون الذهاب إلى مطار تونس قرطاج. نذكر الترجي الجرجيسي بيلعب نهار السبت مباراة إياب الدور الأول ضد ديونبارس السنغالي، ماتش ذهاب وفيه في صفاقس 3 أهداف مقابل هدف للترجي الرياضي الجرجيسي. وفريق ديونبارس السنغالي ما عندوش ملعب مؤهل إلى حد الآن لخوض المباراة هذه، هناك ملعب وحيد مؤهل في مباراة كرة قدم تم الفئات السنية للسنغال، وفريق السنغالي مطالب بإيجاد حل بطبيعة لاحتضان المقابلة هذه. ممثلنا الثاني في الكاف نادي رياضي صفاقسي بعد ما خسر ضد شوتينغ هدف مقابل صفر في نيجيريا أكيد انطلق في تحذيراته، وإن شاء الله التدارك باش يلعب نهار لحد 6 متاع العشية ويكلو دون حضور الجمهور في ملعب طيب الميري بصفاقس مباراة الإياب. وفي رابطة الأبطال الإفريقية ترجي الرياضي التونسي معفى من خوض هذا الدور الأول، وممثلنا في المسابقة أيضا النادي الإفريقي سيا يكمل يدرب اليوم ويسافر غدوة إلى مالي عبر رحلة خاصة تنطلق مبدئيا مع ماضي ساعة لمواجهة جوليبا نهار السبت مع 5 متاع العشية بتوقيت تونس. نذكر النادي الإفريقي كان ربح في رادس هوني في تونس وأمام جماهيره جوليبا هدف مقابل صفر. نحكيه الآن على رابطة الأبطال الأوروبية.

أمجد المسابقات تشامبيونز ليغ الأوروبية اليوم دفعة ثانية لمقابلات الجولة الافتتاحية في البرنامج. ستة مقابلات منهم زوز يبدأهم ستة غير ربع متاع العشية، برشلونة يستضيف فريق فينورد الهولندي، وأيضا ستة غير ربع شتوتغارت الألماني يستضيف فريق فايكينغ. يقولوا فايكينغ ما نجم يكون كان نرويجي، باش نكتشفوا الفريق هذايا في المسابقة كما الفريق لاست من النمساوي البارح لعب، وأيضا اليوم ثمانية متاع الليل باش نكتشفوا فريق سلوفاكي اسمه براتيسلافا سينزل ضيف على البي اس جي في البارك دي برانس. سلوفان براتيسلافا اليوم الماتش الثمانية متاع الليل. الثمانية سينو أيضا سبورتينغ لشبونة يستضيف غالاتاساراي. الثمانية القمة في أنفيلد بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، والثمانية أيضا ماتش كبير بين نابولي وضيفه أرسنال. نقطة نهاية لتوب سبور كانت هذه ثانية نشراتنا اليومية لهذا اليوم. كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم، نجم الدين بن سالم في الإخراج، ومي في الديجيتال. نعطيكم موعد إن شاء الله الأربعة متاع العشية، استوديو مع مون حمام ونقل مباشر مع فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية في أبيجان لمباراة تونس الكونغو الديمقراطية ربع نهائي بطولة أفريقيا للأواسط لكرة اليد.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: الجمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
3: مساء الخير، مساء النور، ماضي ساعتين وخمسة دقائق. تحية لكم الناس كل هذه المواعيد اليومي من على كيفك، من الاثنين حتى للخميس، من توقع حتى الأربعة قاعدين معكم كالعادة فقرتنا، موجودين حاضرين بعد شوية في فقرة بون بلان، باش نعملوا تنقيز التطاوين، باش نبدلوا شوية. اليوم خيرنا نحكيو على موضوع يمكن برشا يقول يا حسرة، علاش؟ على خاطر بكل بساطة اليوم باش نحكيو شوية على الألعاب الثقافية اللي من الموروث الثقافي اللي موجود في تونس، واللي يمكن بعد شوية يمكن صغار توا ما يعرفوهاش برشا، هذايا باش نعرفوه إن شاء الله بعد في فقرة بون بلان. سينو تلقاو معنا فقرة أوت أوف ذا بوكس، تلقاو طالع بعد على الميتيو، نشوفوا حالة الطقس مع الأخبار اللي تكون موجودة حتى للأربعة. نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، كريم زغبي، السلام عليكم. الناس الكل برشا موزيكا نونسوكم وين ما انتم موجودين في الثنية، سيسر ويحكم شهر الثنية زينة زوينة ومزينة لكم. الناس الكل في الدار، للي عندهم صغار رجعوا يقرأوا، خاصة نحكيوا على المدارس والمعاهد الخاصة، سينو العودة المدرسية أصبحت على الأبواب، عودة مدرسية وجامعية وتكوينية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح للناس الكل. أكيد جدا نهار 14 سبتمبر 15 بالتحديد، دونك إن شاء الله عودة ميمونة للتلامذة الكل، للطلبة الكل، ربي معاكم إن شاء الله بالتوفيق حتى للأربعة. في على كيفك كما قلت برشا موسيقى، فقرة العادة نبدأها بعد شوية إن شاء الله بفقرة بون بلون. في الانتظار موسيقى عمرو دياب ليلي نهاري، بعد شوية قبلها بوب سانكلار ذا سان رايز أب، ماضي ساعتين وسبعة دقائق في على كيفك.

0: هذه أسئلة بنتي كابر وصلتنا للماضي ساعتين و 19 دقيقة في على كيفك. ديما نجدكم التحية للناس الكل، احنا معكم حتى للأربعة. سندة في الإخراج الرقمي، نجم الدين في الإخراج التقني، كريم السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحياتنا لكم كالعادة. أول فقراتنا تكون فقرة بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: بون بلان باش نعملو تنقيز التاتا وين كالعادة سعداء يكون معنا سي موسى ضاوي، باحث في التراث المحلي لجهة تاتا وين. واليوم خيرنا نحكيو على الألعاب التراثية في تاتا وين، واليوم كن تو نشوفو هل هي موجودة في بقية جهات الجمهورية الألعاب هذه، وهل مازلت موجودة أصلا ولا لا؟ هل الصغار توا يعرفوها الالعاب هذه؟ من توا نقول صعيب شويه، يمكن تحكي لهم على العاب في الهواتف الجواله الذكيه، العاب في في في لي زايباد، ينجم يعرفها. العاب تراثيه ما زالت حيه، مازال فما شكون صغار قاعد يمارس فيها، ما نعرفش ولا وانه صعيب شويه. سي موسى الضاوي باحث في التراث المحلي جهه تطاوين، حضر معنا ومنورنا كالعاده. تقريبا هذه المداخله الثالثه اللي يكون موجود حاضر معنا. سي موسى مرحبا يا سيدي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل المستمعين. شكرا يا كريم. الاسئله التي وضعتها يعني منطقيه جدا ومعقوله جدا. هل ان هذه الالعاب ما زالت معروفه؟ هل أن الجيل الحاضر الآن يعني يلتفت إلى الألعاب التراثية اللي هي في الأصل، يعني نقوله ألعاب تراثية ما نقولوش شعبية، لأن التراثية هي المتوارثة من قديم، ثم حتى ألعاب تعود حتى إلى العصر الجاهلي، معناها قديمة جدا، مثلا عظيم الساري ولا بل كانوا يسموها عظم وضاح. هذه الألعاب هذه هي التراثية اللي هي إذا متوارثة، ما هيش ألعاب شعبية، لأن الشعبية مثلا الكارتة شعبية والدمينو شعبية. أما نحن نتحدث عن الألعاب التراثية.
0: التراثية هي
2: اللي وقعت في جهة تطوين، باش نتحدث على صنف واحد من الألعاب، لأن تطوين هي تقريبا حتى جغرافيا فيها الجبل وفيها السهل، يعني فيها أهل الجبل الجبلية وفيها البدو اللي يسكنوا في السهل، من بسط من يعني سلسلة الجبال إلى حتى إلى أقصى الأرض التونسية. المهم اخترت أنا اليوم زوز ألعاب من جهة الجبل وبالتحديد من الدويرات. الدويرات اللي هي من
0: كنا حكينا عليها تقريبا، كنت أتذكر سي موسى.
2: نعم
0: الدويرات كنا حكينا عليها في فقرة بون بلان في فترة من الفترات. هاي
2: أكيد هي لأن التراث، لأن الدويرات يعني تراث وتاريخ وعراقة. الدويرات معناها أصل الجنوب، يعني أصل تطوين. المهم أن الألعاب هذه تمتاز بأنها تتوافق مع المحيط اللي يعيش فيه الطفل، ومع ما حوله من أشياء يمكن أن يستعملها في الألعاب متاعه. اللعبة الأولى هي هذه، اسمها لعبة تعقلي. تعقلي هي أخذت من حكاية العقل، معناها العقلة أو العقل. عقل الإبل هو أن تثني قائمة الإبل، تثني قائمة الجمل وتربطها بخيط، معقول يسموها معقول، عقل يعقلوه يعني باش ما يتحركش. فالألعاب كانوا يعملوها في الغار، والغار هو فضاء صغير مش واسع، محدود بالمساحة متاعها يعني محدودة. زوز مجموعة من الأطفال، معناها في آخر كل مجموعة ثم حارس

0: وما إلى ذلك، وهي لعبة منها ما فيهاش خطورة كبيرة ياسر، يعني بسيطة، حتى السقوط مو حاجة كبيرة، لأن الأطفال يلعبوها داخل الغار، وهي من الألعاب اللي مع الأسف الشديد الآن نتصور أنها انقرضت يعني،
1: انقرضت
0: ولكنها
1: نتصور.
0: بقيت في الذاكرة.
1: سي موسى تسمع فيها؟
0: نعم.
1: نتصور تشبه شوية للرقبي بطريقة أخرى،
0: تشبه الرقبي باعتبار يعتمد على
1: التدافع،
0: على القوة العضلية
1: والتدافع. فالا أي ما أقول
0: تمام. هي راهي برشا ألعاب الآن يعني أخذت أصولها من ألعاب قديمة،
1: طورت
0: وجددت ما في ذلك شك يعني. هو برشا ألعاب، حتى كرة المعقاف، هي هذه نفسها كرة المعقاف اللي جبت لي على الركبي.
1: صحيح.
0: كرة المعقاف اللي هي نفس اللعبة متاع الركبي تقريبا يعني. وكانت تمارس في الفضاءات هنا في هذيك مش ملعب الجبل، هذيك ملعب السهل، ملعب البادية،
1: المساحة تكون واسعة،
0: تحتاج إلى مسافات طويلة يعني. هو حتى الرود يسموه الرود، هذا هو المساف، معنا نقوله احنا استاد الملعب، يكون طويل جدا بعيد، وحتى المرمى يكون يعني ممكن خايمة من هنا وخايمة من غادي، ولا فجرة ولا ظهرة ولا حاجة. اللعبة الثانية هي كيف حتى من ألعاب الدويرات، اللي هي عادة يلعبوها العراسة. العراسة
1: هي أصلاً هم أصلاً العراسة هم أصلاً العراسة
0: نعم
1: هم أصل العراسة ما زلت موجودة تقريبا، كأنها انقرضت هما بيدها.
0: لا ما زالت موجودة العراسة عندها، ما زالت موجودة. طبعا قبل كانوا يتلاقوا في الخيمة.

0: واقع داخل الغيران. يعني في فضاء، في فضاء صغير،
1: في فضاء صغير ومغلق.
0: نقول غار، يعني هو توا حتى النسيج مثلا تشوف الفرق بين النسيج اللي في الغار والنسيج اللي في البادية. اللي في الغار النسيج عمودي، يعملوا البطانية ويعملوا البرنوس والحولي، بينما في البادية يعملوا الحاجات الطويلة نتاع اللي يبنوا به الخيام هذيك، واللي يبنوا به الغراير هذيك، كيف كي تحتاج إلى فضاءات. كل فضاء عنده ما يناسبه من الألعاب ومن الصناعات التقليدية ومن كل شيء. يعني ثم كل فضاء عنده الشخصية نتاعه.
1: السؤال تول يطرح نفسه في جهة تطوين، هل ما زالت الألعاب التراثية هذه نحكيه عليها سي موسى، ما زال فما صغار قاعدين يمارسوا فيها وإلا قلت بارابور لقبل؟
0: لا قلت برشا، قلت برشا. تو ما تعرف المزاحم الأول هو هل التليفون هذا اللي معناها صار مزاحم شديد لي وعمل لنا نمطية كبيرة مع سف الشديد. يعني ناس كل ولد معناها كما قال واحد المفكر السويسري بيازي، يقول الأطفال يلعبوا بحذا بعضهم مش مع بعضهم. كل واحد يلعب، معناها كل واحد في شأنه هو.
1: في شأنه
0: هو. الآن الأطفال صاروا يلعبوا بحذا بعضهم، عاش يلعبوا مع بعض.
1: ما عادش فما كل تشارك في اللعبة، كل حد ولعبته ولكن بحذا بعضهم، إلى جانب بعضهم، وكل واحد عنده مجاله وعنده مساحته اللي سارح فيها، عنده لعبته اللي يلعب فيها، عنده. وهذه بطبيعة الحال من الحاجات السلبية اللي ديما نحاولوا نحكيوا عليها، أكل عدم التشارك في الألعاب بين الصغار وعدم استعمال. أنت حكيت على زوز ألعاب تقريبا الكل فيهم رياضة، فيهم استعمال للجسد، ما عادش موجود توا، ولا إرهاق فقط للفكر وللمخ بتاع الصغير.
0: فعلا فعلا كما قلت، لأن الألعاب الجماعية فيها زادة برشا حاجات. من بين الأشياء اللي فيها هي يعني أنك أنت تقبل بقانون اللعبة، أنك تقبل أنك تخسر اللعبة، تخسر الجولة، تقبل أنك الآخر يمتاز عليك، تقبل
1: يكون فما التنافس، يكون فما
0: أي أنت معناها بس تجاوز إمكانياتك وتجاوز أمورك.
1: وي.
0: ثم يعني أشياء كبيرة جدا. هذا
1: معناتها مش تقتصر على مجرد لعبة كهو، فما برشا حاجات أخرى إيجابية يكتسبها الصغير وينمي بها روحه من خلال اللعبة اللي قاعد يلعب فيها مع الصغيرات.
0: بالضبط تماما.
1: واضح. وهذه تقريبا كما قلنا دعوة. شو دعوة نجمو نجوها للأولياء في الختام سي موسى؟ هل هل هل هل يحاولوا أنهم يلوجوا على يرجعوا شوي للألعاب القديمة التراثية، أنهم يحاولوا صغارهم يلعبوا الألعاب هذوما، وإلا سايم التيار خذاهم ما عادش ينجم؟
0: ضروري من ضروري أن الولي يكون واعي بالأشياء هذه. ضروري أن يحاول يشرك ولده هو في الألعاب معه. ثم بعض الألعاب اللي يمكن حتى ما هي تراثية برشا، لو كان أخذوا مثلا أم البل، ولا ممكن ما تعرفهاش الحكاية هي متاع أم البل، لعبة جماعية على أرض مباشرة، على أرض يعني الطفل قاعد فوق الأرض، والطفل يمس الحاجات اللي في الأرض، يمس التراب، يشم التراب، يمس الأدوات الموجودة من حوله هو، الحجارة ولا حتى بعض الإبل ولا حجر، يعني قبل كانوا يستعملوه بعض الإبل حتى في الخربق وفي غيرها.
1: صحيح.
0: يعني هيك الأشياء مهمة جدا، أن يشم رائحة التراب، يشم رائحة الثراء.
1: واضح.
0: ويلعب مع الكبار، يلعب مع الصغار، مع الكبار، يعني هيك فيها. ثم أن وقت زاد نقل الخبرة. نقل الخبرة ما يتم، هو يتم بهاك الممارسة، هاك الكوتيديان اليومي متاع مع الأطفال.
1: واضح. سي موسى ذاوي، سعداء ديما أنك تكون موجود وحاضر معنا، باحث في التراث المحلي لجهة تطوين. مشكور مرة أخرى، شكرا على قبولك دعوتنا في كل مرة. تحيتنا ليك وشهية طيبة. شكرا على الألعاب اللي قدمتها، ومعذرة لزملائنا في قسم الأخبار على التأخير تقريبا بعشرة ثواني. راجعين بعد الأخبار مكملين معكم حتى للأربعة.
2: على كيفك.
3: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
4: إدبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك. عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نقدم لكم موجزا للأنباء. وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية فتحت بداية من منتصف نهار اليوم موقع تسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الحالية. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط في scolaire.education.in. الهيئة المحلية للهلال الأحمر ببومهل من ولاية بن عروس تواصل حملتها لجمع المستلزمات المدرسية لفائدة 50 تلميذا من أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل، بهدف مساعدتهم على مجابهة مصاريف العودة المدرسية. الإقبال على التكوين في مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزر خلال دورة سبتمبر 26 بلغ نسبة 100%، وذلك بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين حسب المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز وريدة يحيى. تحتضن منطقة ياسمين الحمات اليوم وغدا إشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 2000 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القمة. أعلنت وزارة الصحة فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صيدلة للصحة العمومية، ذلك في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحدت الوزارة 23 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم ترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر المقبل. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب،
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
6: على كيفك،
3: على كيفك،
6: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: على كيفك،
3: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
6: على كيفك،
4: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير إشقاء
4: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
6: على كيفك.

حسن الشافعي ما يستاهلوش ماضي 46 دقيقة. احنا معكم حتى الاربعاء في هذا كيفك ديما. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله ثنية زين. العباد اللي في الثنية توا سيسر وحكم على الطقس السخون شوية اليوم، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بما انه اليوم تقريبا درجات الحرارة باش توصل حتى ل 41 درجة، تتراوح بين 35 و 41. ايضا فما كما قلت ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. السماء باش تكون العشية مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا تكون كثيفة سيرتو بالمناطق الغربية للوسط، مع إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، الريح قوية نسبيا سيرتو قرب السواحل، البحر قليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب السواحل الشرقية. ومن بعد نشوفوا مع زملائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي شو وكيفاش يكون طقس بقيت اليوم الاربعاء، وخاصة نحكيه على طقس غدوة إن شاء الله، لأنه برشا أخبار جات وتوقعات بنزول أمطار تكون توصل حتى ل 70 مليمتر. هذايا كما قلت حسب التوقعات غدوة العشية، فما إمكانية لنزول أمطار مؤقتا تكون رعدية بالشمال والوسط وتكون غزيرة. فما إمكانية أن الأمطار توصل بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القروان والكاف، وتوصل حتى كما قلت 70 مليمتر بولايات جندوبة، باجة، سليانة، زغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذه التوقعات الخاصة بغدوة الخميس حسب ما جاء في نشرة متابعة للوضع الجوي من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي خرجت اليوم. دونك نستناو بقية اليوم كيفاش تكون، وأيضا الأيام القليلة القادمة سيرتو غدوة الخميس. تيسر واحكم أنتوكا، إن شاء الله ثنية زينة ليكم أنتوما اللي في الثنية، أنتوما اللي في الدار، إن شاء الله مونسينكم. موزيكا، أخبار، فقرات من بيد أخبار، ما شوية نحكيو على أخبار يهم مسرح بوحسينة في سوسة، الفضاء متاع المسرح هذا اللي سيعود قريبا إلى النشاط بعد توقف 8 سنوات. شنو اللي فما بالضبط هذا نعرفوه بعد لحظات في الانتظار. نكملوا مع الموسيقى، ما دي ساعتين 49 دقيقة، انتم ما تسمعوا في على كيفك حتى الاربعة. اهلا وسهلا بكم نسكولت.

يمينة معنا الشاب خالد قبلها سمعنا الشاب حسني زوز ورسوت رايها وكان نوعكم في الموسيقى أنتم اللي معنا في على كيفك تقريبا الموسيقى مع العنوان بتاع البرنامج نحاولوا ديما نسمعوكم موسيقى على كيفكم الاختيارات تتنوع بين اللي يحب التونسي بين اللي يحب الشرقي بين اللي يحب الراي حاولوا ننولكم في الموسيقى بعد شوية مرسو تونسي جامعة عند نبيها كراولي هذا اللي بيك هذا اللي بيكم انتم تطلبوا غنيات نجموا تبعثوها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب تلقوا الموسيقى موجودة حكينا بكر شوية على مسرح بوحسينة اللي كما قلت يعود إلى النشاط بعد 8 سنوات من التوقف كتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم في بعض التصريحات الإعلامية أكد أنه أشغال التهيئة متاع فضاء مسرح الهواء التلق ببوحسينة أوشكت على الانتهاء وأكد أنه عملية التسليم بالنسبة لمسرح البلدية ينتظر أن تتم قبل الأجل وهذا تقريبا قبل ما يوفى شهر هذا شهر سبتمبر مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة أكد في تصريحاته الإعلامية أنه أشغال التهيئة والتجديد شملت الركح أيضا الوحدات التقنية المرتبطة به إلى جانب المدارج والإدارة والفضاءات إضافة إلى تحسين منظومة الصوت وهذه بكلفة جملية وصلت تقريبا 2,700,000 بن سالم أكد أن بلدية سوسة كانت راسلت وزارة الثقافة حول إمكانية أنها تبرمج عرض افتتاحي بعد انتهاء الأشغال وقال أن المقترح المطروح ولا أنه يتم تقديم عرض للفنان صابر الرباعي في مسرح الهواء الطلق ببوحسينة نذكروا أنه بالنسبة للمسرح الهواء التلق ببوحسينة كان توقف استغلاله لمدة 8 سنوات بعد جملة من الإخلالات والنقائص وعدم مطابقتها للمواصفات المحددة دونك باش يرجع الفضاء هذايا للعمل للاشتغال بعد غياب 8 سنوات وأكيد باش يكون خبر مفرح ل كل متسكني سوسة سيرتو كما قلت القراب وحتى في سوسة الكل أكيد جدا مسرح الهواء التلق ببوحسينة من بين المسارح الحلوة المدارج تكون قريبة للقاعة أو لركح العرض ولا دونك حاجة مهمة برشا قريبا سيعود مسرح بوحسينة مسرح الهواء التلق وكما قلنا فما إمكانية أنه نهار الافتتاح بعد ما انتهاء الأشغال فما مقترح أنه يكون عرض للفنان صابر الرباعي في قادم ليامات ماضي 3:04 بالموسيقى مكملين بالموسيقى راجعين ديما السلام عليكم وين ما انتوا موجودين على كيفك 4-9 سبتمبر 2026 حتى 4 نبيه كراولي هذا اللي بيك وراجعين بعد شوية

هذا وائل كفوري، ما في غيره، ما في غيره، في على كيفك حتى الماضي ثلاثة حتى الأربعة عفوا، توقيتنا 3:17 ديما. السلام عليكم الناس الكل، مازلنا مكملين على كيفك موسيقى فقرات العادة بعد الموجز. نعملوا طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي، شوفوا حالة طقس اليوم العشية كيفاش تكون الأربعة، وأيضا كما قلت بكري خاصة غدوة الخميس، بما أنه توقعات تقول إمكانية كبيرة لنزول أمطار مؤقتا تكون رعدية بالشمال، محليا بالوسط تكون أحيانا غزيرة. هذا كما قلت وفق نشرة متابعة للوضع الجوي كان أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء. في النشرة هذه أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه أعلى الكميات قد تتراوح بين 30 و50 مليمتر بولاية بن زارت تونس الكبرى نابل سوسة القروان والكيف، توصل تقريبا ل 70 مليمتر بولاية جندوبة باجة سليانة وزغوان، هذا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. من المنتظر أيضا حسب نشرة المتابعة للوضع الجوي كما قلت أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء، من المنتظر أنه يتواصل نزول الأمطار بالشمال محليا بالوسط خلال نهار الجمعة، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. بينما في نشرة المتابعة للوضع الجوي بالنسبة لليوم الأربعاء فإنه إمكانية لهبوب رياح تكون قوية شوية، الطقس يكون متسم بسحب قليلة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، السماء بعد الظهر تكون مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيفة السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. دونك سيسر ويحكم الناس الكل، وإن شاء الله سلامتش الأمطار خير يا رب، هذايا من تمنوه إن شاء الله ديما. قولوا ربي يعطينا باللطف، سرتو أنه اللي نشوفه فيه في مختلف وفي بعض الدول يخليك تقول إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير وأمطار بركة علينا الناس الكل. مازلنا كاملين احنا معكم حتى للأربعة، ديما نسلموا عليكم، شكرا بارك الله فيكم، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، شكرا للاستماع. بعد شوية نعمل طلع على كومنتاتكم زادة اللي قاعدين تبحثوا فيها. السلام عليكم الناس الكل، كان عندكم موضوع، كان عندكم غناء، كان عندكم ديديكاس حبوا تبعتوه لعباد عزيز عليكم قرب منكم بعاد عليكم، مرحبا. نسلموا على سليم، زاد سليم اللي التحق بينا منذ الساعة الثالثة منذ الشاب حصني، هذا سلام عليه سليم. مازال احنا مكملين بقية الكيب، شكرا لكم، معنا رجعين بعد لحظات.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من إذاعة الشباب. وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية فتحت بداية منتصف نهار اليوم موقع تسجيل عن بعد للأطفال المعنيين بالالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الحالية. أوضحت الوزارة أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل للمدارس الابتدائية العمومية الخاصة رياض الأطفال والكتاتيب، وتتم عمل التسجيل عبر الرابط vscolaire.education.tn. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لغاية 12 من الشهر الجاري تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار والتبادل الخبرات. وفي هذا الإطار يلتئم غدا الخميس اليوم الطبي الحيوي، وهي مناسبة لتسليط الضوء على التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي الحيوي وتعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء التونسيين ونظرائهم الدولي. وتتواصل التظاهرة يوم الجمعة 11 من سبتمبر من خلال يوم الدفاع بمشاركة الأكاديميات العسكرية التونسية الثلاثة وبحضور وزير الدفاع الوطني للنقاش حول التكنولوجيا والابتكار والتطورات الحديثة ذات الصلة بمجال الدفاع. ويركز يوم اختتام فعالية التظاهرة السبت 12 من سبتمبر للاحتفاء بالابتكار والأبداع من خلال تنظيم يوم مخصص للهاكاتونات والمسابقات والتحديات التكنولوجية، وسيحظى المشاركون فيه بفرصة لتطوير أفكارهم وخوض تحديات تقنية وتحويل تصوراتهم إلى حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق. مدرسة التكوين في مهن السياحة بتوزر خصصت 50 موقع تكوين إضافي للسنة التكوينية الجديدة 2027-2020. ارتفعت بموجبها طاقة استيعاب المركز إلى حوالي 150 مقعدا في شهادتي مؤهل تقني مهني وشهادة الكفاءة المهنية في عدة اختصاصات تستجيب لسوق الشغل في المجال السياحي، حسب مدير المدرسة بسام عمارة. أفاد وزير تشغيل وتكوين مهني رضا تشود مؤخرا بأن هناك توجه لأحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. في العالم، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أمام البرلمان اليوم أنه ينبغي لبريطانيا أن تتخذ موقفنا، وذلك في معرض دفاعه عن قرار حكومته حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قال أنه على بريطانيا الوقوف في وجه ظلم مستوطنات الضفة الغربية. وزير خارجية العدو الإسرائيلي جدعون ساعر أفاد اليوم أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد أن صرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع الساحلية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: إذاعة الشباب.
11: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
11: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
11: على كيفك.
12: على كيفك.
11: ما تخليش لحظة تفوتك.
12: تابعنا واسمع صوتك.
0: عدل موجتك. تسمع صوتك.
11: على كيفك.
12: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
11: على كيفك.
12: إدارة الصحة والهناء.
11: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
12: من غير شقة.
13: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
12: اتبعنا بكل وفاء.
11: على كيفك.

0: أهو جاني أمينة فخت في توقيت الماضي 43 دقيقة، مازال مكملين معكم على كيفك حتى الأربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل، وقيت نعم نطلع على المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا حالة الطقس بقية اليوم الأربعة والأيام القليلة القادمة.
1: ميتيو
0: الميتيو، نرحبوا بالمهندسة سعيدة بن صالح اللي حاضر معنا في الديركت. مدام سعيدة مرحبا.
2: أهلا بك خويا كريم، تحية ليك وكل مستمعي ذات الشباب.
0: شكرا. نحكيه على حالة طقس اليوم الأربعاء، وسيرتو نحكيه على طقس الخميس، خاصة بعد نشرة المتابعة اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي وإمكانية تساقط الأمطار غدوة ونهار الجمعة.
2: صحيح، الأنظار كلها متجهة اليوم الخميس غدوة كما قلت أنت. منذ بداية الأسبوع نحن حكينا عليها الأمطار هذيا، كنا نشرنا نشرة متابعة البارح واليوم زادة حيناها، مفادها أن الوضع الجوي يبدأ بداية بعد ظهر يوم الغد الخميس يكون ملائم لظهور أمطار، يعني تكون مؤقتة رعدية تخص كل مناطق الشمال وكذلك محليا الوسط، تكون أحيانا غزيرة وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر. نشهد نخص بالذكر ولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان، الكاف، وتنجم توصل الكميات هذه حتى 70 مليمتر خاصة بولايات جندوبة وبيجة وكذلك سليانة وزغوان. الأمطار هذه يصاحبها ظواهر جوية كما تساقط محلي للبرد وكذلك هبوب رياح قوية تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. تغير يعني في حالة الطقس باش نشهدوا غدوة كما قلت خاصة مناطق الشمال، تغير هذا والأمطار باش تزامن معها انخفاض يبدأ تدريجي في درجات الحرارة بداية من غدوة. اليوم شهدنا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تروح القصوى اليوم عامة ب 35 و 41 درجة، ولا في جهة الوطن القبلي اللي ما تجاوزتش 33 درجة. غدوة باش تبدأ تنقص تدريجيا، باش تروح القصوى غدوة بين 27 و 32 خاصة بالجهة الغربية للشمال والوسط، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات. نهار الجمعة زاد الوضع الجوي مازال ملائم لنزول أمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، ثم بعد تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. زادت تتواصل الحرارة نهار الجمعة في انخفاض طفيف. نهار السبت زاد الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار خاصة في مناطق الشمال الوسط الغربي، زادة بقية المناطق تكون فيها سحب عابرة. الحرارة بتكون في استقرار الجمعة والسبت يعني تقريبا في نفس المعدلات.
0: واضح، يظهر لي توضيح سرتو فيما يخص كمية الأمطار، دونك كمية أمطار أقصى 70 مليمتر في بعض المناطق. إن شاء الله أمطار خير وبركة، وإن شاء الله تكون ديما قولوا بلطف علينا.
2: إن شاء الله بلطف، نحن نعطي لهم المعلومات هذه لا باش نرجعوا لا باش
0: أكيد
2: حتى شيء، بالعكس نحب الناس كلها تاخذ احتياطاتها خاصة الناس اللي تسكن يعني قرب الأودية وإلى في مناطق يعني جغرافيا بتاعها تكون صعيبة شوية. صحيح. نجم تتسبب في تتكون سيول خاطر الأمطار تنجم تكون بكميات هامة في وقت وجيز. كذلك الانزلاقات تنجم تتسبب فيها. عشان نتمنوا يعني لطف للناس الكل، وإن شاء الله تكون كما قلت غاية نافعة على بلادنا.
0: إن شاء الله. مدام سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك وشكرا على كل التفاصيل. فوالا دونك هذا تحليل خاص بطقس بقية اليوم الأربعاء والأيام القليلة القادمة سيرتو الخميس والجمعة، مع إمكانية نزول الأمطار بكميات مهمة. إن شاء الله سلامات لكم الناس الكل. رجعين بعد لحظات نكملوا معكم على كيفك حتى الأربعة. في الانتظار هذا جورج وصوف، طمني على الحبيب.

0: كيفك؟
1: أنا كيفك مكمل حتى للأربعة تقريبا، وصلنا بريسك دي ختام موعدنا اللي بدأ معكم من ماضي ساعتين اليوم 4 سبتمبر. بعد شوي إن شاء الله تلقاو استوديو كان مع منى حمام في متابعة لبطولة إفريقيا لكرة اليد وسط الدور الربع النهائي ولا نصف النهائي؟
2: الربع النهائي. أوكي،
1: مرحبا منى. دونك غيبة صح، أنا قلت الحمد لله ارتحت من منى مع شراها بعد يا أخي اليوم هذا الكلام نقول فيه انا انقله عن لسان منى اللي قالت ما صدق الربي
2: صدق الربع بالخميس
1: يا اخي انا تقابلنا بالاربعاء
2: دونك
1: بعد شويه اكيد فوزي حاضر. ها فوزي حاضر،
2: فوزي في الكوت ديفوار، يعطيه الصحه فوزي على الخدمه على المتابعه. كل التفاصيل اكيد على الاذاعه التونسيه باذاعاتها المركزيه والجهويه. نعيشوا على وقع البطوله الافريقيه للامم باش تكون في الاواسط مع الدور النهائي نهار السبت، وبعد تنطلق البطوله الافريقيه للاصاغر.
1: للاصاغر
2: اليوم مباراه الدور الربع النهائي، المنتخب التونسي تصدر طلع الترتيب المجموعه نتاعو بعد 3 مقابلات 3 انتصارات، يلاقي بعد شوية بعد تقريبا 9 دقائق من توا منتخب الكونغو الديمقراطية. منافسنا سيكون المنتخب النيجيري اللي كان ترشح للدور النصف النهائي. إن شاء الله دور
1: تحكي هذا منافسنا في الدور
2: النصف النهائي،
1: حطيت المنتخب صحيح
2: بقدرة ربي. بقدرة ربي كريم، نكونوا حاضرين في الكاريداس ونمشيوا
1: حسب المستويات الفنية. وانت أكيد قاعدة تبع منافسنا اليوم، يقلق شوية المنتخب
2: بطبيعة، يقلق لأنه المنتخبات الإفريقية قاعدة تخدم زيادة وقاعدة تقدم، كيف ما قلقنا المنتخب الليبي البارح خاطر كنا خاسرين في الشوط الأول. كنت تفكر مدرب المنتخب الليبي هو اللي كان محللنا في هونزون سي الهادي جيجا، اللي يقولوا له يعطيه الصحة، قاعد يعمل في خدمة كبيرة مع منتخبات الشباب في ليبيا. ترشح زيادة المنتخب الليبي للدور الربع النهائي. الحقيقة البارح شفنا المنتخب التونسي بعيد شوية على 2 مقابلات اللي شفناها، لكن مش مهم هذا، احنا ديما نمشيو خطوة خطوة باش نكونوا حاضرين في الدور النهائي. ديما المقابلات هذوما يحضرونا باش نكونوا في الفينال اللي كل الإحصائيات وكل الفنيين يقولوا سنكون معناها ضد المنتخب المصري كما كل النهائيات الإفريقية. احنا خطوة بخطوة إن شاء الله نكونوا حاضرين في البطولة الإفريقية هذه. نبدأ اليوم الدور الربع النهائي ضد الكونغو الديمقراطية،
1: وبعد نخمو
2: في النصف النهائي إذا كان ترشحنا ضد نيجيريا، ونخمو زيادة في الدور النهائي إن شاء الله باش يكون نهار السبت انطلاقا من 5:30.
1: فوالا انطلاقا من 4:00 دونك تلقاو نقل مباشر من الكوت ديفوار مع فوزي بن سالم لمباراة الدور الربع النهائي المنتخب التونسي منتخب الكونغو. أكيد هذا الكل باش تلقاوها بعد شوية في استوديو كان مع منى. شكرا منى، يظهر لي نتصور آخر حصة نتقابلوا فيها كمان إلا إذا كان فما جات صدفة
2: وقت يلزمني نجم وين أنا تلقاني في النهار 16 نهار أحد زادة عطا نشوفوا ننسقوا شوية نتلقاو
1: إن شاء الله. إن شاء الله كانت قابلنا تقابلوا في الخير
2: إن شاء الله.
1: شكرا منى بعد شوية دار بعدهم. شكرا زادة سليم، شكرا لي
2: مي
1: شكون
2: مي
1: لا مش ماي سندا فوالا سندا سلموا عليها اللي كانت في الاخراج الرقمي. بعد شويه تكمل الرحله مع سليم مع منى في استوديو كان نتقابل معكم غدوه هنا في نفس التوقيت من ماضي ساعتين للاربع في على كيفك من الغادي. خليكم ديما برونشي على راديو الشباب. باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
2: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 أبيجان الكوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني.
3: نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني.
2: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
4: استوديو الكام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد على إذاعة الشباب بالأجواء إفريقية، لأنه من مدة بدينا نتابعوا في البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد أكيد في الكوت ديفوار، بطولة للأواسط في انتظار زيادة بطولة الأصغر. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون حاضر في البطولة هذه، إن شاء الله خطوة خطوة نلقاو رواحنا في الدور النهائي، وعلاش لا التتويج والعودة لمنصات التتويج من بوابة المنتخب التونسي للأواسط. قلت انطلقت مبدئيا مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب الكونغو الديمقراطي، المنتخب التونسي اللي كان لعب 3 مقابلات في الدور الأول و3 انتصارات، تصدر طليعة ترتيب المجموعة متاعه. نمشي مباشرة لمبعوث الإذاعة التونسية زميلي فوزي بن سالم اللي من مدة قاعد يعيش فيكم انتم مستمعين مستمعي الإذاعة التونسية وين ما كنتوا في أجواء البطولة الإفريقية. فوزي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مولاي تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب إلى مكانه. هذه هي قاعة أبيجان الإيفوارية اللي تحتضن بطولة إفريقيا للأواسط في كرة اليد. نهينا البارح الدور الربع النهائي واليوم دوري المرحلة الأولى بطبيعة الحال. اليوم نبدأ في مقابلات الربع النهائي، والربع النهائي الثالث يجمع حاليا المنتخب الوطني التونسي بمنتخب الكونغو الديمقراطية. وصلنا دقيقتين 15 ثانية منذ انطلاقة المباراة، والنتيجة متعادلة 2-2 بين المنتخب التونسي ومنتخب الكونغو. ممتازة يا خلاص، بقية أول أسبقية في المباراة للمنتخب الوطني التونسي عن طريق إياد الشتاري. إياد الشتاري يتمكن من تسجيل الهدف الثالث بعد 42 ثانية وزوز أهداف للاعب ريان بنفش. ممتاز العملية وممتاز الهدف وممتاز التصدي الآن من الياس البرسي اللي يتصدى ويخلي الأسبقية للمنتخب الوطني التونسي. هل تعطيكم ترتيبة المنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة؟ ممتازة من الجناح، ممتازة من الجناح عن طريق علي بن نوى، يتمكن من تسجيل الهدف الرابع. 4-2 زوز أهداف فارق لتونس في حراسة المرمى. نحكيك عن التشكيلة الأساسية اللي بدأت المباراة. الياس البرجي اللي يعود للمباراة اليوم في حراسة المرمى، نلقاو إلى جنبه بالبنك محمد شبشوب، إلى على الميدان حاليا نلقاو حمزة البحري، نلقاو فهد الغاب، أيضا ريان بن فرج، كذلك علي بن نوى، إياد الشتالي، محمد فتح الله. هذه الترتيبة الأساسية لجرب بقية اللاعبين بطبيعة الحال. نتابع هذه العملية والتصويت من فهد الرغام، التصدي لكن أقبلها 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب بدأ بقوة رغم الأسبقية المبدئية اللي أخذها منتخب الكونغو الديمقراطية، لكن يرجع يعادل في المرحلة الأولى 2-2 ثم يأخذ الأسبقية. وهدف ثاني على مستوى الجناح، بدينا هدف على مستوى الجناح الأيسر، حاليا هدف ثالث، هدف خامس على مستوى الجناح الأيمن، الهدف بإمضاء حمزة البحري. حمزة البحري اللي كان أفضل لاعب في 2 مباريات، مباراة البنين وكذلك مباراة يوم أمس ضد المنتخب الليبي. بقية العناصر عن القاسم الأحمر وأسبوع قائد الفريق محمد زردوق عاسر المسلوسي جاسم قدم كذكر رعب حفار اللي طلع على المدارس اليوم حسين بوسوسية جياد عليات ومهدي كدر ودرب المنتخب الوطني التونسي سامي السعيدي اللي هو إلى جنب ونلقاو وائل جلوس تحية كبيرة دي الفريق التقني والفني للمنتخب الوطني التونسي في هذه البطولة الإفريقية وإن شاء الله يمشي لبعيد اللي هو التأهل اليوم على حساب منتخب الكونغو الديمقراطي لملاقاة نيجيريا في الدور النهائي. هذا هو شوف عن طريق ممتاز ممتاز كرة رياض بن فرنسا لكن يصدرها حارس المنتخب الكونغولي الحارس أموندلاسيكو اللي يبقى صريحة القاعة بعد الإصابة حاليا 5-4 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي بعد مرور 5 دقائق 32 ثانية في هذا الشوط الأول. تركيبة المنتخب الكونغولي أموندلاسيكو في حارس المرمى القوي لجنبه كاميدالا في ديال إلي نغوي كذلك دافيد وليبو كلمات خوزي كالينجا دودو ونسابو بيانفيلو. هذه تركيبة المنتخب الكونغولي الأساسية اللي بدأت المباراة بقيادة المدرب الجزائري ريفا سكولي. المنتخب الكونغولي كان أنهى التصفيات للمرتبة الثانية وراء المنتخب المصري بعد انتصار على الكونغو برازافيل يوم أمس وقلع على الكاميرون وهل فيما أمام المنتخب المصري. عليه نشوف المنصة الرسمية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد أريمون القوي لجنب وكذلك رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد السيد كريم الأهلالي وأيضا مرافق المنتخب عدنان العويان إلى جنبه بطبيعة الحال السيد كريم الأهلالي التحق بالوفد مساء أمس وغدوة إن شاء الله سيتم إمضاء البروتوكول الخاص بتنظيم البطولة الإفريقية سيدات وكبريات اللي بتصير من 2 إلى 12 ديسمبر القادم. الكرة لمنتخب الكونغو والتصدي ممتاز التصدي ممتاز من الياس البرسي حارس المنتخب الوطني التونسي وحارس فريق جمال لكرة اليد برافو الياس اللي نلقاوه ضمن العشر الأوائل بالنسبة للتصديات بعد فوز مباريات قام ب 15 تصدي. وهذه كرة المنتخب الوطني التونسي مهدي تبر اللي يطيح مكانه يمرر باتجاه اللاعب علي بنوة والتسجيل والهدف السادس. 3 أهداف مقابل 4 دون أهداف فارق للمنتخب الوطني التونسي مع كرة حاليا لمنتخب الكونغو. المنتخب الكونغولي ذكر الدور الربع النهائي الأول ترشحت فيه نيجيريا على حساب غينيا 27-23 وتصدي ممتاز ممتاز العملية على مرتين للياس النبرجي اللي يحصل الهجوم حاليا باتجاه اللعب فهد درغاب لكن دخول المنطقة وترتع الكرة في فائدة المنتخب الكونغولي سريع جدا عنده بعض العناصر السريعة المنتخب الكونغولي. قلت نيجيريا تأهلت للدور نصف النهائي وستواجه الفائز في مباراة تونس الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة ماضي ساعتين بتوقيت أبيجو الثالثة بتوقيت تونس. انتظار بطبيعة الحال اليوم الدور الرابع النهائي الأخير بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي بقيادة المدرب التونسي الهادي جيجا اللي باش الفائز من هذه المباراة سيواجه المنتخب الأنغولي اللي كان فاز على في الدور الرابع النهائي على منتخب رواندا اللي يقوده المدرب حافظ الزوافي والتصدي ممتاز من الياس البرسي برافو الياس قاعد يقدم في مستوى طيب جدا. هذه كرة علي بن نواز مهدي تبر ممتازة التصويب من مهدي تبر يسجل الهدف السابع للمنتخب الوطني التونسي. مهدي تبر البارح كان في المدارس ما شاركش في مباراة ليبيا إلى جانب الحارس كذلك الياس البرسي لكن يرجع اليوم للمباراة. سامي سعيدي واقف أكيد على في باله المردود اللي قدمه المنتخب البارح 50 دقيقة كانت سيئة من المنتخب الليبي وهذه التصويبة من بعيد والتصدي ممتاز التصدي من الياس البرسي أصدي من الياس البرجي قاعد يقدم في إضافة كبيرة علي بنوة، علي بنوة في اتجاه الجناح وفاز حمزة البحري، حمزة البحري من الجناح قاعد يصور في اللعب المنتخب اليوم في أول مرة في أربع مقابلات نلقى المنتخب قاعد يسجل قاعد ينوع في اللعب في الدقائق الأولى من المباراة. رينا في مباراة البنين، مباراة كينيا، وأيضا مباراة البارحة ضد ليبيا، يعني دخول المنتخب يكون صعب نسبيا، يعني رينا حتى في مباراة ليبيا البنين وكينيا المنتخب ما سجل أول هدف إلا بعد مرور أربع دقائق، لكني لحد الآن بعد مرور تسعة دقائق 25 ثانية من أربعة أربعة أهداف فارق مع وقت مسقط حاليا لمنتخب الكونغو الديمقراطية. المنتخب الوطني التونسي وجه مغاير تماما لمباريات الدور الأول في هذه البطولة الإفريقية. إلى حد الآن بطولة فنيا ناجحة خاصة المستوى الجيد للعديد من المنتخبات الإفريقية، ورينا التطور الممتاز للعديد من الدول الإفريقية. تابعنا المنتخب الرواندي، تابعنا المنتخب الأنغولي، منتخب الكاميروني البارح كان أحرج المنتخب المصري في الشوط الأول، لكن خبرة المنتخب المصري هي اللي كانت حاسة في اللحظات الأخيرة. ترجع الكرة حاليا من الكونغو الديمقراطية من اللاعب كابينغا دودو اتجاه بيان بيني دودو من جديد يحاول يبدل حمزة خمسة مع واحد وقاطع العملية. ترجع للمنتخب الوطني التونسي إلى اللاعب فهد درغام حاول يمرر الكرة في اتجاه ريان بالفرنش لكن بعيدة تمشي، وترجع للمنتخب الكونغولي، ترجع الكرة للمنتخب الكونغولي عن طريق اللاعب بيان بيني إلى دودو كابينغا إلى اللعب فيدل اللي عنده كرة حاليا ملصق لعملية المنتخب الكونغولي. المنتخب الكونغولي كان فاز البارح على الكونغو برازافيل في آخر مباراة من الدور الأول وضمن التأهل كسحب مرتبة ثانية في هذه البطولة الإفريقية. ترجع الكرة واللي غير على مستوى الجناح مرة أولى ومرة ثانية تبعد عن لعب فيدل لكنها ترجع من جديد إلى دودو يحاول التصفيق ويربح تسعة أمتار. المنتخب الكونغولي مع التمديح باللعب السلبي ضد منتخب الكونغو اللي يلعب من الجهة اليسرى بالأزياء الصفراء والزرقاء بالمقابل المنتخب الوطني التونسي، وهذا تصفيق ممتاز الجدار الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي، دفاع ممتاز إلى حد الآن واقف منيح، وخاصة الامتياز للحارس الياس البرشي اللي راح ربما أفادته، وهذه كرة حاول بلقطة فنية لكنه ضايع. حمزة والهدف رقم تسعة، ممتاز حمزة البحري قدم بطولة متميزة جدا إلى حد الآن، كان ربح جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى ضد بنين، ثم في المباراة الثانية خلى المجال لمحمد فتح الله، والمباراة الثالثة يفوز أيضا بجائزة أفضل لاعب حمزة البحري لاعب فريق ساقية الزيت جناح أيسر. ترجع الكرة لمنتخب الكونغو، هذه الكرة عملية وتصدم بالقائد ويخرط عليها اللاعب رقم 11 دافيد وليبو ويسجل ويغلط الحارس البرشي. ترجع الكرة من المنتخب الوطني التونسي، التصويب مو بعيد جانبية، ثم شوية تصرف اللقطة الأخيرة والتصويب الأخير من اللاعب ريان بنفرج، لكن ترجع الكرة ضايعة للكونغو الديمقراطية، يبدل الاتجاه يمشي الكرة إلى بيانفيني، عنده كرة حالية بيانفيني إلى اللاعب، ثم في الحقيقة أنا ورقت المباراة أرقام خاطئة لمنتخب الكونغو حاولوا نثبتوا فيها بعد شوية، لكن هذه كرة ممتاز العملية وممتاز حمزة البحري سجل الهدف رقم 10، خمسة هدف فارق إلى حد الآن 10 مقابل 5 بعد 12 دقيقة 45 ثانية في هذا الشوط الأول. النتيجة لصالح المنتخب الوطني التونسي. هذا كبير بالنسبة لهذه المباراة لأنها مباراة أولا من أجل مرور للدورة للنصف النهائي. حمزة من جديد توصل والكرة من إياد الشتالي ويسجل. يسجل حمزة كرة من الدفاع من إياد الشتالي إلى حمزة البحري والتسجيل ويدخل مصر الجمهور حاليا. قائد كيف هو قائد المنتخب الوطني التونسي اللي اليوم يلعب بالأزياء البيضاء ترجع الكرة بعد مرور 13 دقيقة 30 ثانية. 6 أهداف فارق للمنتخب الوطني التونسي 11-5 مع كرة حاليا في فريق المنتخب الكونغولي. ويصوب من بعيد ضايعة وطويلة من إلياس البرجي في اتجاه مصطفى جمهور. مصطفى لا يا مصطفى مصطفى جانبية. تصويبة مصطفى جمهور مازال ما دخلت في المباراة. مصطفى جمهور لأنه دخل منذ لحظات. سامي سعيدي يقول له لا لكن ربما كانت قوية عليه شوية. مصطفى الجمهور وهذه كرة وتفتك من الدفاع تفتك من اللاعب محمد فتح الله وترجع الكرة من جديد للمنتخب الكونغولي. بيتسر عمتار للمنتخب الكونغولي عن طريق اللاعب كازادي مانوني. ترجع له الكرة إلى كابينجا كابينجا كابينجا عنده كرة يربح 9 عمتار للمنتخب الكونغولي. ما زالت فرق 6 أهداف للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة من اللاعب لومينغو بالوكو عم لومينغو يبدل على المستوى الجناح ويغالط إلياس البرشي. يغالط إلياس البرشي اللاعب رقم 10 هذه كورة محمد فتح الله ويصدرها الحارس. محمد فتح الله كورته ويصدرها الحارس لكن يبقى تقدم المنتخب الوطني التونسي في 15 دقيقة لعب 15 دقيقة في هذا الشوط الأول. النتيجة تقدم المنتخب الوطني التونسي 11-7 ثم شوية تسرع على مستوى الهجوم يعني زوج كرات خلت المنتخب الكونغولي لكنها يرجع بعد الغاب ويسجل مع دخول مهدي سبر في أرضية الميدان. مهدي سبر يدخل حاليا ويمرر في اتجاه فهد الغاب اللي سجل الهدف رقم 12-7 في توقيت 15:40 في هذا الشوط الأول. وكرة ضايعة من منتخب الكونغولي يحاول يمرر في اتجاه اللاعب علي بنوي لكن ما توصلش. ترجع من المنتخب الكونغولي من اللاعب لومينغو بالوكو عنده كرة يربح 9 أمتار إلى كدودو عنده الكرة حاول المرور من مؤيد الشتاري يربح 9 أمتار ما يحتسبش الهدف و 9 أمتار في المنتخب الكونغولي. سامي السعيدي قاعد يدور في التشكيلة ربما يستوعب الدرس في مباراة البارحة أمام المنتخب الليبي اللي قيل فيها صعوبات عديدة وعديدة جدا في الشوط الأول لكن اليوم شوط أول مغاير تماما دي كل المقابلات الحقيقة أفضل بكثير من مباراة البنين وكينيا وليبيا يوم أمس. لحد الآن ياسر البرشي مهدي تبر مهدي تبر علي بنوة فاتجاه مصطفى جمهور يربح 9 أمتار مصطفى جمهور 9 أمتار لمصطفى جمهور 9 أمتار ربما نقطة الضعف الوحيدة في البطولة الإفريقية. والدقيقتين أول دقيقتين هي اللعب خوزي من المنتخب الكونغولي سيستغل المنتخب هذا النقص العددي لمنتخب الكونغو الديمقراطية. قلت الجمهور نقص برشا للبطولة الإفريقية عدد قليلة وقليلة جدا قاعد تتابع في المباريات حتى مباريات كوت ديفوار ما هيش بالعدد الكافية. ترجع الكورة هي تشتين مهدي تبر مهدي تبر مهدي تبر اياد الشتاري 1-2 ممتاز ممتاز العمليه بين اياد الشتاري ومهدي تبر والشتاري سجل الهدف رقم 13-7 في توقيت 17 دقيقه لعب 5 ثواني. الفارق 6 اهداف يعود من جديد للمنتخب الوطني التونسي وانت ان شاء الله يستغل هذا النقطة العدد دي باش يرفع الفارق المنتخب الوطني التونسي يتمنى على النتيجة منذ الشوط الأول. ترجع الكرة لمنتخب الكونغو من اللاعب بيانفينو إلى اللاعب بالوكو بيانفينو يصعد، لكن أمامه مصطفى جمهور وأمامه محمد فتح الله ومتازين محمد فتح الله ومصطفى جمهور في التغطية الدفاعية. ترجع الكرة لكونغو الديمقراطية يحاول اللاعب كابيندا في الدين عادوا كرة محاولة وتوصل الكرة اللاعب كازاني مارومي يسجل الهدف رقم 8 13 مقابل 8. مهدي تبر يدش التاري يمشي على مستوى الجناح يرجع مهدي تبر من جديد علي بناوة، مهدي يبدل اللعب علي بناوة ويرفع الكرة بالحارس ممتاز الكرة ممتاز الهدف من الجناح الأيسر ممتازة من الجناح الأيسر من علي بناوة لاعب فريق بني خيار جناح أيمن من الجهة اليمنى الهدف الأخير هذا تقريب ثالث هدف من الجهة اليمنى بالإضافة إلى 3 أهداف كذلك من الجهة اليسرى 14 مقابل 8 في توقيت 18 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الأول مع كرة كونغولية حاليا. ترجع الكرة من جديد إلى اللعب بيانفينو دودو يبدل يحاول لكن أمامه اللعب الشتاري الشتاري وتفتك الكرة إلياس البرجي في اتجاه مهدي تبر مهدي تبر إلى اللاعب علي بناوة علي بناوة مهدي تبر ضايعة من مهدي يخش عليها علي بناوة يرجع الكرة الأخيرة ويربع 6 أمتار مهدي تبر عنده الكرة في اتجاه مصطفى جمهور قاعد المنتخب مصطفى جمهور مهدي تبر يقرب له علي يقرب له اللاعب علي بناوة علي بناوة ويدخل حاليا يدخل آثر المسلوسي آثر المسلوسي الظهير الأيسر لفريق مكان المهدية مهدي تبر مهدي يصوب والتصدي من الحارس التصدي من الحارس قبله مقوي الإخفاء مكان أمونتلاسي فو. ترجع الكرة لمنتخب الكونغو اللعب لومينغو بالوكو عنده الكرة بيانفينو إلى اللعب في الدين يبدل قاعدة دور الكرة مليح. منتخب الكونغو الديمقراطية عنده بعض الفرديات والكرة حاليا بعد تصدي أول من البرجي لكن ترجع الكرة أمام اللاعب كازادي مالوني ويتمكن من التسجيل لكن قبلها الحكم يقول 7 أمتار 7 أمتار لمنتخب الكونغو. هذه أول 7 أمتار لمنتخب الكونغو الديمقراطية في التسجيل كابينغا دودو دودو أمام ليس البرج البرجي ويتصدق ممتاز الياس البرجي ممتاز الياس البرجي. قلت البارحة يعني الراحة اللي اخذها الياس البرجي في مباراة البارح اليوم رجعت بالفيقة على هذا الحارس اللي كان سند كبير لزملائه في مباراة البنين وكينيا واليوم قاعد يقدم في مستوى جيد جدا في هذا الشوط الأول 20 دقيقة 14 مقابل 8 مصطفى جمهور في جهة اللاعب أسر مسلوس آسر تبر تبر مهدي تبر مهدي تبر بينه وبين متسوس محمد فتح الله وتتقص ويمشي هجوم للمنتخب الكونغولي ويتصدر. برافو يا برشي برافو يا برشي ممتاز العملية. يلا يا مصطفى يسجل مصطفى يسجل مصطفى جمهور الهدف رقم 15 7 أهداف فارق للمنتخب الوطني التونسي 15 مقابل 8 في توقيت 21 دقيقة لعب 7 أهداف فارق للمنتخب. كانت كرة عملية وتصدي ممتاز من الياس البرسي ترجع الكرة طويلة في اتجاه مصطفى جمهور على مستوى الدائرة يتمكن من التسجيل. ترجع الكرة لمنتخب الكونغو اللي عنده الكرة حاليا واقف مليح على المنتخب والتصدي مرة أخرى الياس البرسي حاضر مهدي تبر إلى اللعب مصطفى جمهور بين زوج لاعبين تبتكلوا الكرة ويرجع الهجوم لكنها ضايعة تمشي لياس البرجي اللي يرجع بسرعة مهدي تبر إلى جربوا المسلوس مصطفى جمهور برافو يا مصطفى والهدف على الهدف 16.

0: من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، والحكم يقول المنتخب التونسي طويلة باتجاه مستجمور مستجمور أمام مدافعين وتصدم بالقائر وترجع من جديد، لكن ما يخلطش عليها محمد زردون اللي خذا مكانه منذ قليل لاعب الدائرة لاعب فريق ابن خيار. محمد زردون يدخل ويخرج مستجمور بالمجهود الكبير، مستجمور في اللحظات الأخيرة سجل أهداف حاسمة في اللحظات الأخيرة، أعطت الأسبقية للمنتخب الوطني التونسي 16 مقابل 8. في الحقيقة هذا المنتخب يلزم نتلهاو به أكثر، يلزم عناية به أكثر، لأنه يضم مجموعة طيبة من العناصر قاعدة تقدم في مستوى جيد. مهدي تبر، مهدي تبر علي بناوة يبدل بدل حمزة، حمزة حمزة ويسجل، حمزة البحري يسجل، حمزة البحري اللي يرجع للميدان والملاحظات وأول كرة وأول هدف يسجل حمزة حاليا 17 مقابل 8، 9 أهداف فارق. المنتخب يمر للسرعة القصوى في توقيت 23 دقيقة 30 ثانية، 17 مقابل 8 للمنتخب الوطني التونسي مع كرة حاليا لمنتخب الكونغو. ترجع الكرة منتخب الكونغو عنده كرة حاليا إلى اللاعب رقم 11 جافيد واليبو، تمشي ضايعة ترجع عليه في البرجي باتجاه مهدي تبر، مهدي تبر مهدي يبدل محمد حسين بوسوسية اللي خدمه كانوا في هذه اللحظات، التصويب من بعيد لا يتحصرش يا مهدي، ما تتحصرش يا مهدي، ضاعت المرة هذه المرة الجاية تكون صاعبة في الشباك. 17 مقابل 8 يدخل حسين بوسوسية اللي كان أساسي في زوج في المباريات الماضية. حسين حاليا قاعد يقوم بدوره الدفاعي وتمشي كرة ضايعة لكنها ترجع من جديد لمنتخب الكونغو، يبدل في اتجاه بيانفينو إلى اللاعب رقم 20 فيديل، فيديل والتصدي، التصدي من الياس البرجي، كرة تصدم بوجه الياس البرجي إن شاء الله لاباس الياس، وتبقى النتيجة 17 مقابل 8 في توقيت 24 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الأول. توصيات من سامي سعيدي إلى اللاعبين، إلى مهدي تبر، إلى اللاعب محمد زردوم اللي خذا مكانه، إلى اللاعب حمزة البحري كذلك والريان بنفرش، كلهم قاعدين يقدموا في مستوى طيب جدا، وكأني بالمردود اللي قدموه البارح ضد ليبيا كان الصفعة التي المنتخب يفيق ويسترجع إمكانياته، يسترجع التركيز، لأنه إلى حد الآن شوط أول ممتاز جدا على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. المسلوسي، المسلوسي يرفع التبر، المهدي تبر، المسلوسي يصوب بعيد وينجح، ينجح المسلوسي، ينجح ياسر المسلوسي ويرفع الفارق لأول مرة يوصل 10 أهداف 18 مقابل 8. هذا اللي يلزم، يلزم ناخذ الأسبقية في هذا الشوط الأول، أسبقية مريحة، خلينا نبعدوا على المفاجآت، يعني منتخب الكونغو ما هو ينجم يرجع في أي لحظة، لكن النتيجة حاليا تلعب لفائدة المنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة للاعب دودو، دودو يحاول يبدع على مستوى الجناح والتصدي من الياس البرجي، حاضر الياس البرجي، دودو من جديد، دودو ترجع له الكرة يبدل باتجاه اللاعب فيديل والتصويب من بعيد ينجح، ينجح هذه المرة فيديل في تسجيل
1: في توقيت فوز.
0: التوقيت 25 دقيقة 45 ثانية في هذا الشوط الأول.
1: فوزي موجز أخبار الأربع ونص على إذاعة الشباب، ثم أكيد نتواصل معك في النقل المباشر لربع نهائي كأس أمم إفريقيا في كرة اليد في صنف الأواسط. نذكر 18 مقابل 9 للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب الكونغو ديمقراطية. نرجع لك مباشرة للكوت ديفوار بعد الموجز.
2: إذاعة الشباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية،
3: نفس الروح نفس الإحساس،
4: نفس الإحساس،
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
4: من القلب للقلب،
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا. أعلنت 5 مدارس عدية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة بما يساهم في تخفيف الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة. جاء ذلك إثر مجلس جهوي خصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية بحضور ممثلي مندوبيتي تربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثلين عن الشركة الجهوية للنقل إجراء لائق استحسان الأولياء والتلاميذ. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أكد أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع. وفق ذات المصدر، يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهة الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس في موفى الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية، وضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردورة أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيكون هذا الأسبوع. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له اليوم أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي. انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 2000 التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. يشار إلى أن أشغال القمة تتواصل إلى غاية يوم غد الخميس بحضور مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026، أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
5: استوديو الكان،
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نرجع من جديد في استوديو الكان، نرجع مع نهايه الشوط الاول في ربع نهائي كاس امم افريقيا في كره اليد. المنتخب التونسي منتخب الكونغو الديمقراطيه. فوزي بن سالم، اهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد.
7: مرحبا بك منى في 15 ثانيه اخيره في هذا الشوط الاول. المنتخب ممتاز بلاس المسلوسي، ممتاز كوره ممتازه جدا، يخلي الفارق إلى 16 هدف كاملة، والكورة أنا كان صافر نهائي لهذا الشوط الأول. كورة من حسين بن سطين للدفاع لكنها تمشي جانبية، 22 مقابل 9 للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. شوط أول ممتاز جدا لعناصرنا، بدءا بالحارس الحارس البرجي اللي قدم مستوى كبير في هذا الشوط الأول بفضل التصديات اللي قام بها منذ بداية هذه المباراة، إلى جانب تألق لافت لكل من إياد الشتاني، حمد البحري، كذلك مهدي تبر. في الحقيقة كل العناصر قدموا مستوى جيد جدا وخذوا أسبقية معنوية أكيد في نهاية هذا الشوط الأول. 22 مقابل 9 هنا مع انطلاقا مع نهاية هذا الشوط الأول، وأكيد الشوط الثاني المنتخب مطالب بالإطمئنان على نتيجة تأهل للدور النصف النهائي وملاقاة نيجيريا نهار الجمعة على ماضي ساعتين بتوقيت أبيجان 3 بتوقيت تونس وبطبيعة الحال الفوز اليوم يخليه يتأهل لنهائيات كأس العالم القادم إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.
6: يعطيك الصحة فوزي، شكرا لك. نهاية الشوط الأول بين المنتخب الوطني التونسي منتخب الكونغو الديمقراطية، ذكركم ربع نهائي كأس إفريقيا في صنف الأواسط في الكوت ديفوار 22-9. كيف ما قال فوزي، الامتياز الحقيقة للحارس الياس البرجي، قبل كان 9 أهداف في الشوط الأول، كل العناصر تقريبا كانت عملت مردود محترم. نحكيه على محمد آسر المثلوثي، نحكيه على حمزة البحري، نحكيه على يد الشتالي، نحكيه على مهدي تبر، بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا سي عبد الستار العرفاوي، نحكيه فنيا شوية في المباراة هذه في الشوط الأول من ربع نهائي كأس إفريقيا. بتبيع المنتخب النيجيري نذكركم كان تأهل أمام المنتخب الغيني، إذا كان تأهل نحن على دور نصف نهائي، منافسنا باش تكون نيجيريا نهار الجمعة انطلاقا من ماضي 3. اليوم ختام الأدوار الربع نهائي، مباراة عربية عربي بين المنتخب المصري وبتبيع المنتخب الليبي، المنتخب الليبي اللي كان معنا في نفس المجموعة واللي ضربوا تونسي الهيدي جيجا، ونذكر وأن المنتخب الأنغولي كانت أهل على حساب المنتخب الرواندي، المنتخب الرواندي اللي ضربوا المدرب التونسي حافظ الزوابي. نسمع نغم، نسلم عليكم الساعة ليكيب الكل، سليم القصيبي في الإخراج التقني، أهلا وسهلا سليم، نسلم على السند عيسى في الإخراج الرقمي، منحمي نتواصل مع بعضنا حتى للستة متاع العشية في استوديو الكلمه.

0: جديد محمد حمائي، وصلنا للخمسة غير أربعة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في استوديو الكان. نذكر تتواصل متابعة الإذاعة التونسية للبطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في صنف الأواسط، شوط أول للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية 22-9. أسبقية مريحة نجم نقولوا 13 هدف فارق مع بعض النقاط الإيجابية اللي شفناها في الشوط الأول. أكيد باش نحكيو فنيا على المباراة هذه حاضر معنا محللنا سي عبد الستار العرفاوي. نقولوا له ليك وحشة ستورة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا منيش نحويلك ومرحبا بيك بالبرنامج، وتحية للأصدقاء كل خاصة من خلال البرنامج نتاعك اللي معروف ديما عنده شغف على كرة اليد.
0: تحياتنا زاد الفوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية اللي موجود في الكوت ديفوار، أكيد نتابعه إن شاء الله نكونوا حاضرين في نهائي النسخة هذه في الأواسط، ومن بعد زاد نكملوا نبدأ ومشاركتنا مع منتخب الأصغر. شوط أول أسبقية باهية، 13 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي مع امتياز للحارس الياس البرجي مع نهاية الشوط الأول. سي عبد الستار،
1: أكيد كما قلت منى هو الشوط الأول الناس كل لاحظت كونه احنا الغاية متاعنا هو النهائي. أي. النهائي نحاولوا بخف الأضرار، خاصة تعرف اللي المباراة هذه الناس كل كونه دفاعيا توخاها سامي سعيدي كونه على مرحلة أولى قطع الكرة هو، وفي مرحلة ثانية ميزان ترفال يكونوا مسكرين، وفي مرحلة ثالثة التصويب حكم عنا الياس برجي موجود وقام بدور والناس كل كما شاف الثور. حاجة اللي خليت الفريق بتاعنا يلعب دفاعيا منظم، وخاصة الدفاع اللي متوخاه الفريق بتاعنا كونه يسهل الهجومات، معناها الهجمة المعاكسة اللي هي ترانزيشن، وأكيد كما شفت الناس كل ترانزيشن كانت ناجحة وصلنا لفارق أهداف، خاصة كما شفت الناس كل سجلت. الحاجة الباهية اللي شفناها كونه على مستوى التصويب، فما التصويب خاصة مهدي تبر ولا
0: فما إيسر المثلوثي
1: مثلوثي، معناها كان تصويب في مدروس موش عشوائي، فما كل اللي قاعدنا شفنا معناها تعرف أنت اللاعبين هذوما في طور، معناها خاصة نقولوا احنا تكتيكيا معناها قاعدين يتكونوا. والحاجة الإيجابية فما تحسن بارابور للدورة
0: الألعاب المتوسطية. كيف ما قلت سي عبد الستار، شفنا بوادر إيجابية من الحارس الياس البرجي، صوبنا من خارج منطقة التسعة أمتار، دور زاد سامي سعيد لفكتيف تقريبا، معناها كل ملعبية شاركوا لحد الآن في الشوط الأول، سجلنا زاد من مركز الأجنحة، سجلنا زاد من البيفو، قلنا الظهيرين كانوا موجودين، خرجنا الكرات متاعنا، لعبنا زادة الهجمة المرتدة، والأهم من هذا وأنه ما فماش برشا أخطاء فنية مع نهاية الشوط الأول، واستحفظنا زادة على الملعبية معناها دون إصابات زادة مع نهاية الفترة الأولى.
1: صحيح، هو خاصة كي يشوفوا احنا يمكن باش ندخلوا أكثر فنيا، فما مدربين توا قاعدين يشتغلوا خاصة في الهاندبول موديرن، قاعدين يشتغلوا خاصة على مستوى الدفاع، يقول لك أنا ما حاجتيش بالفوت، فما مدربين يقول لك أنا حاجتي بالكرة كما شفنا اليوم. أي. قاعدين ناخذوا في لي انترسبسيون بطريقة سهلة، دونك الدفاع متقدم. في مرحلة ثانية إذا كان ما قصيناش الكرة يلزمنا نسكروا لي زانترفال، وهذا اللي معناه شفناه. في مرحلة ثالثة إذا كان هذوما الكل ما عادش معناها مسكرين سواء الانترسبسيون ولا الانترفال باش تقع عملية التصويب، والتصويب هنا نعرفوا احنا حارس تبارك الله البرجي قاعد يتصدى الكرات، وهذا كل مؤشر إيجابي خاصة في العشرة دقائق الأولانيين. يمكن معناها كنا شوية على مستوى الجناح دفاعيا طلعوا وصوب، لكن من بعد فاقوا الأولاد وما قصروش، ما عادش معناها اللعب الجناح الأيمن، بعد تحسنت الوضعية وقاعدين يشتغلوا شوط أول جد ممتاز، خاصة على مستوى التكتيك اللي معمول به الهوند بون بودير، اللي خاصة كنشوفوا معناها 23 هدف في شوط أول، ما
0: معدل تهديفي 22 هدف في الشوط الأول، 22 مقابل
1: تسعة. هذا إيجابي، هذا إيجابي.
0: الشوط الثاني كيفاش نجموا نقدموه ونحكيوا عليه فنيا؟ المنتخب التونسي عنده أسبقية النتيجة 13 هدف فارق. هل هذه المباراة الأفضل بالنسبة ليك؟ ونعرفك تبعت أكيد ثلاثة مقابلات، ممكن البارح تغششنا شوي على أداء المنتخب التونسي ضد المنتخب الليبي خاصة في الشوط الأول، هل هذا أفضل أداء لحد الآن منذ انطلاق البطولة الإفريقية سي عبد الستار؟
1: مولاي خلينا نكون واقعين، بالنسبة للمنتخب الشباب نتاعنا كما كنت قبل وحكيت كونه قاعد في مرحلة متاع التكوين على مستوى التكتيك.
0: أي.
1: كي نشوفوا احنا قبل في بدايتهم كانوا دفاعين ممتازين والترانزيشن أكيد كيف كيف، لكن اللي بعد الترانزيشن شنو يلزمهم يعملوا؟ هنا قاعدين نشوف له فما الحلول. إذا كان نشوفوا احنا مستوى الكان هذية نشوفوا فما مفاجآت، وكما تعرف كون المنتخب الجزائري خرج حاجة باهية، فما تحسن الوليدات إن شاء الله ربي يوفقنا في المباراة هذية. بالنسبة للدور نصف النهائي كيف كيف، إن شاء الله نكونوا ونوصلوا للنهائي في مستوى، على خاطر النهائي تعرف بقل أغلاط باش تفوز. الوليد قاعدين يغلطوا لكن فما تحسن وفما النمبر نتاع اللي فات
0: قاعد ينقص من مباراة المباراة.
1: أي اللي قاعدين نحلوا فيه الناس كل رأيك خاص.
0: أي.
1: أما قاعد نشوف في حاجات، فما حاجات إيجابية.
0: باش
1: نوصلوا للدور النهائي بقل أخطاء، هذا هو
0: الليسونسي. يعطيك الصحة سي عبد الستار العرفاوي، بقل أخطاء وبأقل إصابات، وبتبيع المنتخب هذية اللي رهن عليه والإدارة الفنية اللي خيرت، وأنه منتخب الأواسط هو اللي يكون حاضر، معناها يشارك في الألعاب المتوسطية بتورنتو، كانت ممكن أفضل تحذير للبطولة الإفريقية للأمم
1: هذية. شاطرك الرأي، خاصة تعرف اللي الناس كل كيو على المنتخب هذا، لكن المنتخبات الكل شاركوا
0: بالأكابر،
1: وهذه معناها ترانزيشن باش نجموا الدور التالي، كانت ترانزيشن باش نوصلوا للكان ان شاء الله على حسب رأيي، فما مفاجأة ان شاء الله ربي يوفق.
0: يعطيك الصحة سي عبد الستار العرفاوي، نرجع لك أكيد مع نهاية المباراة. نتابعوا كيف ما قلت لكم مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم، يعطيها الصحة فوزي، برافو ليه على كل مجهوداته، على العمل اللي قاعد يقوم به على مستوى المتابعات الاستجوابات للإذاعة التونسية بإذاعاتها المركزية والجهوية، كل ما يهم البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في الأواسط في الكوت ديفوار، وباش تتواصل الرحلة مع فوزي زيدة حتى للجمعة الجاية، لأنه بعد نهاية البطولة الإفريقية للأواسط باش نبدأ البطولة الإفريقية للأصاغر. شوط أول المنتخب التونسي 22 مقابل 9، بتبيع نذكر وأنه تونس في صورة التأهل ستلاقي المنتخب النيجيري اللي كان أزح غينيا بنتيجة 27 مقابل 23. المنتخب الأنغولي كان فاز وأزح رواندا اللي تدرب فيها التونسي حافظ الزويبي، وبتبيع ختام المقابلات اليوم بالنسبة للدور الربع النهائي مباراة عربية 100% بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي، المنتخب الليبي بقيادة المدرب التونسي الهادي جيجا. نرجع لك فوزي للكوت ديفوار، نرجع لك مع انطلاق الشوط الثاني في مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب الكونغو الديمقراطية. مرحبا فوزي.
2: شكرا لك مولاي، نعود من جديد إلى قاعة أبيجان الإيفوارية مع انطلاقة الشوط الثاني 20 ثانية في هذا الشوط الثاني. النتيجة كما خلينا في الشوط الأول لكن تتغير الآن، تتغير الآن عن طريق اللاعب ريان بن فرش اللي يتمكن من تسجيل 23-9 في 36 ثانية. عبد الستار قال 23 أوجد الهدف رقم 23. المنتخب اليوم بأقل أخطاء عكس مباراة البارح ضد ليبيا، إلى حد الآن المنتخب شوط أول مثالي، ما نجوش نقولوا مثالي ولكن بأقل أخطاء ممكنة في هذه المباراة، مستوى جيد، فرض القوة متاعه، فرض السيطرة متاعه دفاعا وهجوما بقيادة الحارس الياس البرجي اللي قدم شوط أول ممتاز جدا. هذه كرة لمنتخب الكونغو مع تنبيه باللعب السلبي عن طريق اللاعب رقم 11 وسط الدفاع. هذا الدفاع ياسر المتوسي او ياسر المتوسي ياسر البرشي ياسر المتوسي من جديد يرفع الكره الى رياض فرج الى الجناح والمقدم المقدم اللي صدر الحارس مره اولى ثم الكره حوسيت المتوسيه مره ثانيه تمشي ضايعه تبقى النتيجه على حالها 23 مقابل 9 دقيقه و40 ثانيه. ما لازمناش نضطروا وإذا لزمنا نسجلوا 40 50 هدف كيما المباريات زوج مباريات الأولى علاش لا؟ أرجع الكرة لمنتخب الكونغو اللاعب رقم 20 بيانفوني في اتجاه بيبا أرثور بيانفوني عنده الكرة أمامه اللاعب زردوم لكنها تمشي للمنتخب الكونغولي تمر الكرة يحاول المرور اللاعب رقم 19 والياس البرشي حاضر عادر اليد البرشي ترسع الكرة إلى ريان بفرش ريان إلى حسين بسوسية وماشي بالكرة وترسع لمنتخب الكونغو للحارس أموندالا زيكو اللي يرسع لحارس مرمى وشباك منتخب الكونغو اللي عنده الكرة حاليا عن طريق اللعب بيانفيني من أبرز اللاعبين ترسع الكرة على مستوى الجناح إلى اللاعب رقم 4 رودريك مازوفا ويسجل الهدف رقم 10 يبقى الفارق 13 هدف ريال مفرش ممتاز العملية يأخذ يعني نفسيس ريال مفرش وينر على مستوى الجناح ويسجل الهدف رقم 24 ريال مفرش. ريال قاعد يقدم في مستوى جيد جدا في المباراة عكس المباريات الماضية في الحقيقة كل العناصر قاعدين يقدموا في مستوى طيب. نذكر وأنه خمسة منتخبات تمر لترشح لكأس العالم وبطبيعة الحال نيجيريا أنغولا أول زوج منتخبات ونضيف لهم تونس حاليا بالإضافة إلى الفائز في مباراة مصر ليبيا الدور الرابع النهائي الأخير الفائز يترشح ثم مقابلات ترتيبية وربما ثم مواجهة إذا هزم المنتخب الليبي ستكون المواجهة بين ليبيا ورواندا وبين الهادي جيجا وحافظ الزوبي. ترجع الكرة من جديد للمنتخب الكونغولي 24 مقابل 10 14 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي مع الكرة الكونغولية حاليا. بيانفيني يمشي اللعب ماسيو مقو يوناسان ترجع له الكرة اعتراض من ريان بن فرج من الجهة اليمنى والكرة 9 أمتار لمنتخب الكونغو اللي عنده الكرة حاليا بالوكو ترجع الكرة من جديد والمشي بالكرة لكن قبلها زمة 9 أمتار لمنتخب الكونغو الديمقراطية اللي كان أنهى الدور الأول في المجموعة في المرتبة الثانية بزوز انتصارات على حساب الكاميرون وعلى حساب الكونغو براسافيل. وهذه كرة وهذا تصدي ممتاز للعملية من الياس البرشي ضايعة من المنتخب الكونغولي وترجع من جديد ريان بفرش بسوسية والاعتراض من لاعب رقم 8 لاعب ناسونغو يوناثان أمام بن سوسية لعب بن سوسية اللي هو ظهير أيسر فريق بولبا وكرة ضايعة حاليا من اللاعب المسلوسي اللي يبقى صريح الأرضية إن شاء الله لباس. بالنسبة لأسر المسلوسي يتوقف اللعب لإسعاف أسر المسلوسي 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. النتيجة 14 هدف فارق 24 مقابل 10. نعاود نذكر أنه غدوة وعلى هامش هذه البطولة الإفريقية سيتم إمضاء بروتوكول تنظيم البطولة الإفريقية للأمم كبريات في تونس إن شاء الله من 2 إلى 12 ديسمبر كالعادة إذاعة الشباب إن شاء الله تكون حاضرة لنقل ومتابعة هذه البطولة الإفريقية بحضور رئيس الجامعة السيد كريم الهريري الموجود هنا في أبيجان وكذلك رئيس الاتحاد الإفريقي السيد أريمو ترجع الكرة من جديد. ربما يبقى سيناريو 2012 في البال المناء 2012 اللي يحتفظ هذه القاعة البطولة الإفريقية أواسط وأصغر وتوج منتخب الأواسط باللقب. إن شاء الله على شبلاه يعاد نفس السيناريو. هذه كرة ضايعة من اللاعب بندوة وتمشي هدف عدم في إقصاء اللاعب رقم 18 اللاعب شيشكا أو ميشكا لاعب فريق الكونغو الديمقراطية 24 مقابل 11 في توقيت سيزن خريق لعب في هذا الشوط الثاني. ترجع الكرة إلى الريان ريان بالفرج ويتوقف اللعب برا الثانية. فما بعض التدخلات العنيفة من لاعبي فريق الكونغو الديمقراطي. يبقى اللعب جردوم ملقى على أرضية القاعة في انتظار تلقي الإسعافات. والحقيقة كي نحكيه على كرة اليد الإفريقية ثم تطور كبير قاعدين نشوف فيه وليناه في العديد من المقابلات في دوري المرحلة الأولى على الأقل أو في الدور الأول مع تألق. ورينا كما حكى عبد الستار على أكبر المفاجآت هو انسحاب المنتخب الجزائري يوم أمس رغم انتصاره على أنغولا صاحبة المرتبة الأولى، لكن فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة خلاك المنتخب الجزائري يغادر هذه البطولة من الدور الأول. يرجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي مخالف التسعة أمتار. يرجع مصطفى جمهور للتشكيلة ريان بالفرج بن سوسية ويدخل حاليا جهاد عليات مجنم باتجاه اللعب ريان بالفرج. التصويت من بعيد ويربع تسعة أمتار للمنتخب الوطني التونسي. موسى جمهور أمامه ريان بن فرج. ريان يبدل في اتجاه عليات بن سوسية حاول المرور ويربع تسعة أمتار جديدة. بن سوسية من جديد ريان بن فرج ريان والتصدي من الحارس والحكم يقول 7 أمتار. وأيضا الثقيقين ضد اللاعب رقم 21 رقم بيبا أرنور الثقيقين ضد المنتخب الكونغولي مع رمية 7 أمتار. واللاعب مجنب الياس مجنب ابن أسطورة المنتخب هيكل مجنب يتمكن من تسجيل هدف رقم 25. الياس مجنب يسجل الهدف رقم 25 للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة إلى المنتخب الكونغولي مرة أخرى عند اللاعب رقم 8 ماسينغو يحاول يصعد. اللاعب دودو يبدل في الاتجاه اللاعب رودريك مزوبا ويسجل من الجناح ويخالف الياس البرتي 25 مقابل 12 في 7 دقائق 25 ثانية في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي عن طريق اللاعب فهد درغام اللي يرجع للتشكيلة. فهد درغام ريان من جديد ريان بن سوسية يسجل حسين بن سوسية يسجل الهدف رقم 26. حسين بن سوسية لعب فريق وجرح الظهير الأيسر في فريق التبولبا. ترجع الكرة المنتخب الكونغو 23-12 بعد مرور 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. والكرة المنتخب الكونغو الديمقراطية اللي عنده كرة حاليا دودو حاول المرور. مصطفى جمهور حاضر إلى جنبه كذلك فهد درغام حاضر. دفاع المنتخب الوطني التونسي المباراة طيبة جدا إلى حد الآن. وهذه كرة وماشي بالكرة وترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة للمنتخب الوطني إلياس البرشي يخرج ريان بن فرج يرجع اللاعب فهد درغام أو لا ما يخرج ريان يبقى على الميدان. ريان فهد درغام يمشي على مستوى الجناح الياس بجنم ضايعة من الياس بجنم وترجع الكرة لمنتخب الكونغو إلى اللاعب رقم 4 كابيندا كابيندا عنده الكرة إلى اللعب بيانفينو بيانفينو يرجع اللعب بيبا أثر اللي كان تم استبعاده لمدة 20 منذ قليل تمشي الكرة على مستوى الجناح إلى اللعب نيشكا نيشكا واللعب رقم 10 يسجل لهم يكون فالوكو يسجل فالوكو الهدف رقم 23 للمنتخب الوطني التونسي في 9:20 حسين بوسوسية بدل على مستوى الجناح وينجح ينجح ينجح اللعب جهاد عليات الجناح الأيمن لفريق الترجي الرياضي التونسي أول هدف لجهاد عليات في هذه المباراة ترجع الكرة الكونغولية ضايعة لكنها تبقى وتسعة أمتار تسعة أمتار لمنتخب الكونغو الديمقراطية فتح لأرضية القاعة لا كله لا واصل اللعب ترجع تسعة أمتار تسعة أمتار لمنتخب الكونغو للعب رقم 10 فالوكو إلى دودو دودو حاول مرور يغطي عليه حسين بسوسية أمامه كذلك اللعب فهد الرغام أو سيبوسوسية فهد الرغام في الدفاع على مستوى الدائرة ممتاز العملية ممتاز التصدي من ياسر البرجي لكن 7 أمتار 7 أمتار بعد التدخل الأخير ضد اللعب رقم 8 ماسونغو 7 أمتار لمنتخب الكونغو 7 أمتار لمنتخب الكونغو اللعب رقم 8 ماسونغو أمام ياسر البرجي ويسجل يسجل الهدف رقم 14 يبقى الفارق 16 هدف للمنتخب الوطني التونسي ترجع الكره ريان بن فرج ريان بن فرج الى اللاعب زياد عليات زياد عليات بن سوسية بن سوسية بن سوسية ريان بن فرج يقرب له هيك ياسر بقان ياسر بقان حاول المرور والتدخل من جديد ريان بن فرج عنده الكره بن سوسية بن سوسية بقان وتسعة أمتار تسعة أمتار للمنتخب الوطني التونسي بعد الاعتراض الأخير قلت المنتخب الكونغولي قاعد يستعمل في بعض التدخلات العنيفة نوعا ما في هذه المباراة هذه إصابة شديدة إن شاء الله لا بأس بالنسبة لعناصرنا الوطنية نحبوا عناصرنا الوطنية توصل للدور النصف النهائي والنهائي كلهم سلامات بصحة جيدة لأنه في حاجة إلى كل عناصر المنتخب في باقي المشوار البطولة الإفريقية بسوسية يقوم لباس يقوم لباس حسين بسوسية وترجع بـ 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي 11 دقيقة لعب 27 مقابل 14 في هذا الشوط الثاني والتيتين ضد اللاعب رقم 8 ماسينغو يونسات من المفروض يجب أن نستغل هذا النقطة العددي لمنتخب الكونغو للترفيع في النتيجة الحالية ترجع الكرة مصطفى جمهور على يد بن سوسية على يد من جديد أو اللاعب فهد الرغام فهد الرغام بن سوسية ريان بن فرج ريان عنده الكرة بن سوسية ويسجل يسجل حسين بن سوسية الهدف رقم 28 14 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية اللي عنده الكرة حاليا بس ترجع الكرة من جديد للعب دودو دودو يرجع اللعب دومينغو باروكو باروكو إلى اللعب دودو مرة أخرى حاول المرور والتغطية من فهد الرغام عنده الكرة يحاول دودو المرور مرة أولى ومرة ثانية والتصويب من بعيد جانبية التصويب جانبية وبشرس على الهجوم للمنتخب الوطني التونسي ريان بن فرج ريان ريان بن سوسية يمشي على مستوى الجناح على يد بن سوسية ريان ريان عنده كورة بين زوج لاعبين والتدخل التدخل كثير برافو ممتاز حتى ثنائي التحكيم الليفواري اللي يقول في هذه المباراة كثير وانقسام ممتازين إلى حد الآن ثنائي التحكيم واقفين على كل كبيرة ولا صغيرة وبدون أخطاء إلى حد الآن كيفتين في تشكيلة منتخب الكونغو 28-14 في توقيت 12 دقيقة 15 ثانية في هذا الشوط الثاني على كرة حاليا للمنتخب الوطني التونسي. ويرجع مهدي تبر, يرجع مهدي تبر يلعب الكرة بينه وبين مستجمور تونسية. بن سوسية عنده الكرة, بن سوسية مهدي تبر من جديد يبدل في اتجاه فهد الرغام. بن سوسية عنده الكرة يحاول التصوير, ضربة 7 أمتار للمنتخب الوطني التونسي, 7 أمتار للمنتخب الوطني التونسي رغم أنه ضيع 7 أمتار. لكن إلياس بقنب باش يحاول مرة ثانية, باش يحاول إلياس بقنب على التصوير تغيير على مستوى حراس مرمى الكونغو. يدخل الحارس ديتامو مقنم ينجح هذه المرة اللي مقنم في التسجيل 26-14 ولأول مرة يصنع الفرق 15 هدف في المباراة. ترجع الكرة كونغولية 13 دقيقة لعب 15 هدف فرق 13 مقابل 14 للمنتخب الوطني التونسي. لكرة اليد أو أستالي كرة ممتاز التصدي من الياس البرجي, ممتاز التصدي من الياس البرجي لكنها تغلط الياس بقنن وتمشي جانبية لمنتخب الكونغولي. التصدي من الياس البرجي والياس بقنن ما يخلص على الكرة, يبقى الهجوم لمنتخب الكونغو 9 أمتار حاليا, 9 أمتار لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق اللاعب رقم 9 كاسدي مانوني. وتمشي للاعب بيانبوني وأمامه وسوسية, يربح 9 أمتار ثانية منتخب الكونغو. تارس عمينكي أرتور عنده الكرة بيانبوني إلى اللاعب رقم 10 بالوكو بيانبوني مرة ثانية والتصوير بين زوج لاعبين 7 أمتار. حاول المرور بين زوج لاعبين بين فهد الرغام وبن سوسية ويربح 9 أمتار. المنتخب الكونغولي اللي متأخر في النتيجة حاليا 15 هدف فرق. ومحمد شبشوب يدخل مكان الياس البرجي في محاولة التصدي لربط 7 أمتار حاليا, ربط 7 أمتار مش يقفلها اللاعب رقم 8 ماسونغو يونفاد. ماسونغو عنده كرة من الحارس محمد شبشوب يتصدى يا محمد. برافو يا محمد شبشوب عرف مرمى فريق سقيت الزين والمنتخب الوطني التونسي. برافو محمد, قدم الدرع 10 دقائق ميزانية محمد شبشوب, خلى الزملاء ويرجعوا في نتيجة مباراة ليبيا. يخرج شبشوب ويرجع ليس بورشي, ترجع الكرة مهدي تبر عنده الكرة يدخل قاسم الأحمد. قاسم الياس مقنم, الياس مقنم على القائم من الياس مقنم. ترجع الكرة من جديد إلى الكونغو الديمقراطية اللي عندها الكرة حاليا, إلى اللاعب رقم 21 لاعب أرتور توصل الكرة على مستوى الدائرة ويصد الياس البرجي. يصد الياس البرجي يخلص عليها ممتاز مرة أخرى. برافو يا الياس, أفضل لاعب في المباراة. أنا أقول اليوم الياس البرجي أفضل لاعب في المباراة, يعني على مستوى الدائرة يأخذها مصنقه ويصد الياس البرجي. أفضل لاعب اليوم كل العاصف الحقيقة قدم مستوى جيد. أما الياس البرجي اليوم لازم نقول لك أفضل لاعب في المباراة, تصديات خبرة كبيرة وخوف متميز جدا هي الياس البرجي. ترجع الكرة أرتور عنده الكرة حاول المرور وتسعى أمتار لمنتخب الكونغو. 16 دقيقة 20 ثانية 30 مقابل 14 16 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي مع كرة حاليا لمنتخب الكونغو الديمقراطية. قدوة راحة بالنسبة للمنتخبات المتأهلة للدور الربع نصف النهائي. ونعود نهار الجمعة إن شاء الله تونس نيجيريا انطلاقا من ساعتين, ونقول تونس نيجيريا لأنه من الصعب جدا على منتخب الكونغو الديمقراطية أن يرجع في النتيجة ويرجع للفارق 14 هدف حاليا 30-16 في توقيت 17 دقيقة لعب. ترجع الكرة من جديد للمنتخب الوطني التونسي. تغيير كرة من حكم المباراة الإيفواري ياتي وانجيسان المدير هذه المقابلة باعتتابة شرجع الكرة للعب إلى جانب قاسم قاسم الأحمر ياسم قنم ياسم قنم ياد الشتالي الشتالي ياد الشتالي ترجع الكرة ضايعة كرة ما حبتش اليوم ياسم قنم تقريبا برشا كرة ضايعة من ياسم قنم ترجع الكرة من جديد لودو عنده الكرة ليشكا يحاول اللعب رقم الثانية سيربح سبعة أمتار سبعة أمتار يربح اللاعب رقم الثمانية ماسونجو يوناثان ماسونجو هو نفسه اللي جاب رمي سبعة أمتار الأولى وضيعها ويرجع من جديد محمد شبشوف محمد شبشوف يرجع من جديد بعد ما كان تبدأ برمي سبعة أمتار الأخيرة هي نفس اللعب يغير هذه المرة اللاعب نشكا رقم 18 هو اللي باش يتولى تصويب رمي السبعة أمتار أمام محمد شمشوب محمد شمشوب لكن هذه المرة ينجح نشكا بتسجيل الهدف هدف رقم 16 للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الكونغولي في 18 دقيقة لعب 19 دقيقة على نهاية المباراة جن إلى الضايعة ضايعة الكرة ترجع لمنتخب الكونغو وهجوم سريع يمشي على مستوى الجناح ويصد الياس البرتي يصد الياس البرتي يتشتل يتشتل مهدي تبر مهدي تبر جنب باتجاه مستوى جمهور مستوى جمهور الجانبية يتصدى الحارس الحارس أمون دلاتيكو ترجع الكرة من جديد استفاق منتخب الكونغو بين اللحظات مع برشا كرات ضائعة من هجوم المنتخب الوطني التونسي ترجع الكرة الكونغولية إلى اللاعب أرتور رقم 21 إلى اللاعب بيانفيني أرتور بيانفيني دودا بيانفيني من جديد دودا يحاول المرور والتصدي ممتاز الياس البرشي حاضر الياس البرشي حاضر لكن يتبع اللعب رقم 18 اللعب نيشكا ويسجل الهدف رقم 18 30 مقابل 18 يرجع الفريق 15 هدف قلنا راهو منتخب الكونغو ينجم يرجع في اي لحظه في الحقيقه فتره فراغ قاعد يمر بها المنتخب الوطني التونسي لمشكلتها وراء اتخايا بس في المجال لمنتخب الكونغو باش يرجع بالنتيجه الكوره على مستوى الجناح قاعد ينوع مصر جمهور يصدى لها الحارس ويرجع الهجوم لمنتخب الكونغو الديمقراطيه ترجع للاعب رقم 4 رودريك مازوبا اتجاه بيانفيني بيانفيني ارثور ارثور من جديد ارثور بيانفيني ارثور يحاول المرور امام مصطفى جمهور يرجع 9 امتار اللاعب كالينجا كالينجا 9 امتار لمنتخب الكونغو ارثور من جديد عنده الكوره حول المرور يمشي على مستوى الجناح والتصدي التصدي من ياسر بورس تمشي جانبيه لمنتخب الكونغو الديمقراطيه 12 هدف فارق في 20 دقيقه لعب 30 مقابل 18 ارثور من جديد يحاول التنويع الى اللاعب دودو دودو ارثور بيرفيني هذه الكوره دور ريح فوق مصطفى جمهور تمشي المهدي تبر لكن التمريره ضايعه ترجع المنتخب الكونغو يبدل على مستوى الجناح الى اللاعب رقم 4 تصطدم بالارضيه وتمشي ضايعه وترجع للمنتخب الوطني التونسي يتصدرها البرجي مره اولى وتمشي ضايعه يد شتيل مهدي تبر مهدي تبر يد شتيل عنده الكوره يد مهدي الى قاسم الاحمر قاسم الاحمر قاسم في اتجاه مهدي تبر من جديد يبدل في اتجاه اللاعب حمزه بحري ويجي حمزه بحري يرجع حمزه بحري وينجح في التهديف 31 18 31 18 في توقيت 21 دقيقه لعب 10 ثواني 9 دقائق على نهايه المباراه مباراه الدور الربع النهائي بين المنتخب التونسي ومنتخب الكونغو الديمقراطيه من أجل مواجهة نيجيريا في الدور النصف النهائي وهذه كرة لمنتخب الكونغو للاعب رقم 11 دافيد وليبو. دافيد وليبو أرتور ارجع له لكورة دودو يحاول التصويت من بعيد ويدخل الدفاع قاسم لكن ترجع الياس والحكم مش الكورة قلت في عمطار لمنتخب الكونغو الديمقراطية ترجع من قاس الأحمر يأخذها الياس البرجي وترجع الكورة للمنتخب ووقت مستقطع يطلب مدرب الكونغو الديمقراطية في توقيت 21 دقيقة لعب 50 ثانية 31 18 16 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي. ذكر أنه هذه البطولة الأفريقية المرشحة لكأس العالم أربع منتخبات اللي هي بتكون موجودة في المربع الذهبي تترشح حاليا بالإضافة إلى منتخب خامس حسب الترتيب والمقابلات الترتيبية بين رواندا والمنهزم في لقاء مصر ليبيا وأيضا زوج منتخبات يعني نحكيه على الكونغو الديمقراطية والمنتخب الغيني واحد منهم سيرافق رباعي المربع الذهبي اللي يستأهل العالم. أرسم على الموعد سيكون الطور الأول انطلاقا من الساعة الثانية بتوقيت أبيجان والدور النهائي الثاني سيكون في حدود 5:30 بتوقيت أبيجان كذلك يعني اللي فوق ساعة بتوقيت أبيجان بتوقيت تونس باش نكونوا حاضرين إن شاء الله في الموعد في نقل مباشر لمباراة الدور النصف النهائي بين تونس ونيجيريا وإن شاء الله الدور النهائي على شئ لأنه على شحكينا على التطور الكبير اللي قاعد تعرف فيه الكرة الإفريقية رينا رواندا رينا كذلك الكاميرون البارح قد مستوى جيد جدا أمام المنتخب المصري وهذه الكرة ناجحة من اللاعب رقم 11 دافيد وليبو يسجل الهدف رقم 19 لمنتخب الكونغو الديمقراطية 31-19 هدف فارق في 22 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. إياد الشتاني مهدي تبع قاسم الأحمر مهدي ترجع له الكرة من جديد إياد الشتاني ومسك الكرة وترجع المنتخب الكونغولي ساعتين نقوم بأخطاء ساعتين نمر وفترة فراغ تقريبا في 5 دقائق الأخيرة خلات منتخب الكونغو الديمقراطية يرجع ويزل الفرق لأنه فرق وصلنا 17 نقطة في هذا الشوط الثاني لكن حاليا عندنا 12 هدف فارق يحاول حمزة وهذه الكرة لكن ماشي بالكرة ترجع الكرة المنتخب الوطني التونسي ياسر برجي اللي هي مهدي تبر مهدي تبر مهدي تبر حرارة سخونة نوعا ما اليوم درجة حرارة مرتفعة اليوم في أبيجان ترجع الكرة من جديد المدرب الجزائري لمنتخب الكونغو الديمقراطية رياض كلي لا يهدأ على بنك الاحتياط ترجع الكرة من جديد إلى اللاعب مصطفى جمور يبشي أو حمزة البحري والحكم يقول مخالفة مخالفة 7 أمتار في المنتخب الوطني التونسي بعد الأفراد الأخير ضد حمزة البحري. التصويت سيكون لجياد عليات جياد عليات أمامه الحارس أموندرازيكو جياد عليات جياد ويسجل يسجل الهدف 32 رابو جياد 32 16 هدف فارق في توقيت 24 دقيقة لعب 16 دقائق على نهاية هذه المباراة ونهاية وتأهل رسميا للمنتخب الوطني التونسي للدور النصف النهائي. ترجع الكرة الكونغولية إلى اللاعب رقم 10 لومينغو بالوكو يضيع الكرة ترجع الياس البرجي تمشي الكرة الجانبية الياس البرجي أمام قاسم الأحمر قاسم الأحمر باتجاه مهدي تبر إلى اللاعب إياد الشتاني مهدي قاسم بينه وبين اللاعب فهد درغام عنده الكرة ويتصدى الحارس الكرة الأولى لكن ترجع تونسية ترجع مهدي تبر إلى قاسم الأحمر إلى فهد درغام فهد بينه وبين إياد الشتاني ينجح في تسجيل الهدف رقم 36 19 في هذا الشوط الثاني. 25 دقيقة لعب، أقل من 5 دقائق على نهاية المباراة. ترجع الكرة كونغولية، كرة كونغولية حاليا اللعب رقم 10 لومينغو بالوكو. بالوكو حاول المرور لا مخاطر دفاعه، ماشي بالكرة، ماشي بالكرة من لوبوكو وترجع من جديد للمنتخب الوطني لتونس. فهد الرغام، فهد الرغام ياخذ المسؤولية وينجح، ينجح فهد الرغام، ينجح فهد الرغام في تسجيل هدف رقم 34 مع التقديم ضد اللاعب رقم 11 دافيد بوليغو. المنتخب الكونغولي منقوص عدديا في هذه الدقائق الأخيرة، 34-19 يرجع الفارق ومسجل هدف للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة من جديد، منتخب الكونغو الديمقراطية، ترجع الكرة من جديد إلى اللاعب رقم 6 اللاعب كابينجا. كابينجا إلى كابينجا، عنده الكرة أمام وياد الشتان، برافو يا إياد ما يتعديش. ترجع الكرة من جديد، كاسدي مانوني، كاسدي إلى اللاعب رقم 10 باروكو. باروكو يحاول اللاعب رقم 8 لكن دخول المنطقة. وترجع الكرة التونسية، ترجع المنتخب ما تتبر، يد شتان، يد شتان يمر في اتجاه الجناح والبحرية تنقى المسلسين أو زيادة عليين جهاد عليات على مستوى الجناح يسجل الهدف رقم 35 19 يرفع الفارق مش هدف للمنتخب الوطني التونسي مع كرة كونغولية حاليا 3 دقائق 10 ثواني على نهاية المباراة. أرجع الكرة من جديد للمنتخب الكونغولي، 36-19 بعد الكرة الأخيرة من حمزة البحري، ممتاز وناجح على مستوى الهجوم حمزة البحري. ترجع الكرة منتخب الكونغو، حاول المرور أمام مفعد الرغام، يربح 9 أمتار 9 أمتار للمنتخب الكونغولي. لما تلهى بين حمزة الرغام فهد الرغام واللاعب رقم 9 جسدي. ترجع الكرة من جديد، كابيندا حاول المرور يدخل على يد يحط كرة جانبية، كرة جنوبية جانبية لمنتخب الكونغو. 20 ثانية على نهاية هذه المباراة. المنتخب الوطني التونسي متأهل للدور النصف النهائي، متأهل لكأس العالم. والمباراة أقل يعني 20 و10 ثواني والفارق 17 هدف كاملة للمنتخب الوطني التونسي مع 9 أمتار حاليا للمنتخب الكونغو الديمقراطية. كما اللاعب كابيندا، كابيندا حاول المرور أمام وياد الشتان، يرفع للوراء، يرفع لبالوكو وترجي الجانبية ضايع، يربح المنتخب الوطني التونسي حاليا. مهدي تابر، مهدي تابر الشتان، الشتان مهدي تابر إلى قاسم الأحمر، قاسم الأحمر فهد الرغام، قاسم ترجع له الكره بالزيد يغير يد الشتان الى مهدي تبر. عجان عبد اريحيه كبيره ربما في اللحظات الاخيره بدون مجهود كبير على صدر الوطني بعد ما اطمئنت على نتيجه المباراه على يد وتصدي من الحارس ديكو. الحارس ديكو يتصدى الكره على يد الاخيره 15 ثانيه على نهايه المباراه. ترجع الكره بالزيد يلعب كابيندا، يصوب من بعيد تصل ضد العضلة الأفقية وترجع للعب باروكو. باروكو إلى اللعب كابينجا، كابينجا باتجاه اللعب رقم 9 كازادي. كابينجو ترجع من جيد وتصدم الياس البورتي، ممتاز الياس البورتي، مباراة ممتازة وممتازة جدا لحارس المنتخب، لحارس الياس البورتي، حارس فريق الجمال نادي كرة اليد بجمال. مهدي تبر، قاسم لحم، اياد الشتان، اياد الشتان، مهدي تبر لاعب الترجي الرياضي التونسي الى قاسم الاحمر. المحترف في فرص تك الكرة ما تخش نادي كبر ويمشي اللاعب كريندا كابين دايتش كابين دايتش الهدف رقم 20 بل 15 ثانية على نهاية المباراة 36 مقابل 20 16 هدف فارق ترجع الكرة مش جديد

0: الشعبي المتحب الوطن الفوسي يوسف الكريم الهلالي رئيس الجمعة التونسية بكرة ثلاثة هو يسلم الجائزة جائزة أفضل لاعب كما كان ياسر برجي. ياسر برجي أفضل لاعب في المباراة، أفضل لاعب في المباراة ياسر برجي في مباراة اليوم. برافو الياس، ممتاز الياس البرجي، قلت اليوم مباراة مثالية ومباراة ممتازة للياس البرجي. يمكن معايا على الخط مولاه لأنه متوقف من اللاعبين
1: فوزي
0: المنتخب التونسي.
1: فوزي
0: الياس البرجي أفضل لاعب في المباراة. الياس البرجي عارف مرضى المنتخب معك في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية. برافو، هذا قلت مع نهاية الدور الأول. الياس البرجي أفضل لاعب اليوم صحيح كل تحقق المنتخب الوطني.
2: الحمد لله اليوم لعبنا ربع نهائي بتاع كوب دافريك كونغو كيف باهي، عملنا فيزيوناج وحضرنا عليها. الحمد لله ربي وفقنا، ترشحنا ديمي فينال وإن شاء الله جاي خير.
0: إن شاء الله جاي خير، شكرا ليك. برافو الياس، الياس البرجي فهد ترغام. برافو فهد اللي بالمباشر على موجات الإذاعة التونسية. فهد مباراة كبيرة في غورني المردود اللي حتى الدور تلعب في ليبيا، كان عنده دور كبير في مردودكم اليوم.
2: الحمد لله حبينا نوري وجه آخر ليكيب نتاعنا، ركزنا خدمنا حاجات قوية نتاعنا، كل واحد حط 100% نتاعه والحمد لله معنا ربحنا وإن شاء الله في الفينال بحق ربي.
0: شكرا ليك، شكرا فهد درغام بطبيعه الحال او شكرا مهدي تبر. مهدي استراحه اكيد بعد المقابله، ثم شويه تعب اليوم.
3: اما الحقيقه تعب نتاع الماتشات اللي فاتوا، اما زي ما يمنعناش اللي لازمنا نزيدوا نزلوا لارواحنا ونخدموا بار لي فيديو بار كل شيء باش نوصلوا للاوبجيكتيف نتاعنا. مش باش يجيب السهل التيتر، بقدره ربي ان شاء الله نفرحوا الشعب التونسي.
0: برافو يعطيك الصحه مهدي تبر. مهدي اليوم البحث كان على المدارس، اليوم جلس وسائل زملائه اكيد مقابله كبيره.
1: فوزي
0: مقابله كبيره انا باش نلتح
1: فوزي
0: معك منافسه لحظات
1: فقط لانه موجز اخبار. فوزي فوزي فوزي موجز أخبار الخمسة ونص على إذاعة الشباب، بعد الموجز نرجع لك مباشرة. أكيد ممكن يكون حاضر معنا سامي سعيدي مدرب المنتخب التونسي للأواسط وعندك أكثر وقت للاستجوابات.
4: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
5: استوديو الكام
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس،
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية،
8: نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
10: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. 5 مدارس عددية أعلنت إلى حد اليوم في ولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة بما يساهم في تخفيف الضغط عن النقل وتحسين ظروف الدراسة. جاء ذلك أثر مجلس جهوي خصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية بحضور ممثلي مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثلين على الشركة الجهوية للنقل لإجراء لاقى استحسان الأولياء والتلاميذ. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أعلن اليوم أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع. جمال الدين دردور أضاف أيضا أنه تم مشروع في توفير الكراسي

0: ودعم بالمكتبات في تونس الكبرى، ويتم حاليا العمل على توفيره بالجهات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراس المدعمة في غضون هذا الشهر. المكلف بتسيير ديوان الخدمة المدرسية مصطفى كريم أبو عمود قال إن الاستعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية 26 و 2027 و2000. المسؤول نفسه أفاد بأن 300 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية، مضيفا أن أكثر من 67 ألف تلميذ مقيم ب 360 مبيتا بكامل تراب الجمهورية. ديوان الخدمة الجامعية للوسطى يدعو كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له اليوم إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي. تنتظم الدورة 28 من المهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزلة ميمة بداية من 28 وإلى غاية 31 من أكتوبر المقبل بدار الثقافة يوسف التميمي. وحددت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل يوم 25 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات. في أخبار العالم، استنكرت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية الليلة الماضية. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 أبيجان الكوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: استوديو الكام،
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بمستمعينا في استوديو الكان. المنتخب التونسي لكرة اليد للأواسط تأهل رسميا لبطولة العالم بعد انتصار وتأهل للدور النصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم، انتصار على الكونغو الديمقراطية 36-20. خلينا نمشي مباشرة لمبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم، أكيد إذا كان عنده استجوابات أخرى المجال نفسحوا له المجال. فوزي مرحبا من جديد.
3: بك منى، نرجع من جديد الى ابي طون لا كريم انجاز قناه بعض اللحظات في انتظار ان يسلم تحدي كامل حيث تم الهيلي
2: فوزي فقط لو كان تغير المكان نتاعك نوعية
3: العالم بما رسميا منتخب الوطني الى وسط رشح لبطولة العالم الهدف هذا هدف اول من جينا من اجله، الهدف الثاني هو المنافسة على اللقب، لكن ما نحبوش نحكي على النهائي ولا امور سابقة الاوانة. مقابلة بالمقابلة ريتو البارح ضد المقاعد ضد المنتخب ريت الملعبية في مخاخهم تسهل المنافس ريت وسوى اللي صار اليوم مقابل درس كبير
2: فوزي فقط نرجعوا لك ثواني ونرجعوا لك فوزي. نوعية مش جيدة للخط اللي قاعد وصلنا من الكوت ديفوار، نعرف أكيد في المكان متاع المؤتمر الصحفي في الميكسد زون بعد نهاية المباراة. نذكر تأهل المنتخب الوطني التونسي للدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد في صنف الأواسط بعد انتصاره على الكونغو الديمقراطية 36-20. شوط أول المنتخب التونسي 22-9 مع اختيار الحارس الياس البرجي كأفضل لاعب في المباراة. الحقيقة برافو للياس البرجي ولد مكارم المهدية، برافو زيدا لكل العناصر اللي كانت حاضرة اليوم: مصفى جمور، حمزة البحري، محمد زردوم، محمد أسر المثلوثي، فهد درغام، محمد ريان بن فرج، الياس مقنم، علي بن ناوى، يدا شتالي، حسين بن سوسية، محمد فتحلة، محمد جهة عليات، مهدي تبر، محمد شبشوب، وكيف ما قلنا الحارس الياس البرجي. خلنا نعاود نعمل إتليلة للكوت ديفوار نشوفوا إذا كانت تحسنت نوعية الصوت. فوزي بن سالم مرحبا بيك فوزي من جديد. فوزي إذا كانت في الاستماع ميسالش نسمعوا نغم سليم، نسمعوا نغم في انتظار نسقوا شوية الأمور مع فوزي ويكون حاضر معنا الناخب الوطني سامي سعيدي.

0: نرجعوا لاستوديو الكان، نرجعوا في توقيت 5:43. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في إذاعة الشباب. أكيد مع كملنا النقل المباشر لمباراة الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا في صنف الأواسط، انتصار وتأهل للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة عارضة بانتصار اليوم كيف ما قلنا ضد الكونغو الديمقراطية، وتأهل كذلك لبطولة العالم لكرة اليد. سمعنا أكيد الملعبية، سمعنا مهدي تبر، سمعنا زيدا أحسن لاعب في مباراة اليوم الحارس الياس البرجي. فقط نحاول نعمل إطلالة أخيرة للكوت ديفوار، وين موجود مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم؟ به يعطي الصحة فوزي، كان حاضر معنا في النقل والتعليق. نذكر تأهل المنتخب الوطني التونسي للدور النصف النهائي لملاقات المنتخب الغيني نهار الجمعة انطلاقا من ماضي 3 بتوقيت التونسي، وبطبيعة تأهل للدور النصف النهائي يعني تأهل زيدا لبطولة العالم في صورة تأهل المنتخب التونسي للنهائي متاع النسخة هذه نسخة الكوت ديفوار. أكيد المتابعة زيدا بشكون من إذاعة الشباب كيف ما قلنا للدور النهائي، إن شاء الله باش يكون انطلاقا من 5:30. فقط نعمل بكم جولة صغيرة لأنه باش نحكيو على دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. فريق البي اس جي يبدأ اليوم رحلة الدفاع على لقب دوري أبطال أوروبا باستضافته فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي انطلاقا من 8 متاع الليل في البارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في المسابقة القارية هذه. بطبيعة زادة كيف كيف فريق برشلونة يكون حاضر اليوم انطلاقا من 7:15. فوزي حاضر، فوزي بن سالم حاضر، نعملوا إطلالة للكوت ديفوار، وين موجود فوزي بن سالم؟ فوزي مرحبا.
1: مرحبا بك منى، نرجعوا من جديد من برشا معطيات ومن بعد نحكي عليها منى بعد المباراة، لكن خلنا ناخذ معايا وليتال فني الكل قاعد ملموم توا امام القاعة باش يغادروا اكيد المقر الإقامة. خلنا ناخذ سامي السعيدي. سامي السعيدي وين معانا؟ خليناها اكثر من مرة. أكيد هو كامل الإطار الفني. أنا قبيل حيث حتى مدرب الحراس لأنه اليوم الياس البرجي كان فاز بجائزة أفضل لاعب. سامي مباراة اليوم يعني رد فعل على الأداء اللي قدمناه البارح ضد ليبيا.
2: أكيد بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرحبا بمستمعينا إذاعة الشباب. البارح الحقيقة صار استثنائي ضد المنتخب الليبي، رغم اللي نشكر زيد المرجود بتاع المنتخب الليبي. عملنا مباراة للنسيان، يعني كنا خارج الموضوع بتاتا. شوط أول كارثي، شوط ثاني عملنا لعبنا على المستوى نتاعنا ورجعنا من 5 فارق وصلنا ربحين 9 فارق في الشوط الثاني. هذاك مستوى المنتخب الوطني، تعرف اللاعبين الصغار وشافوا السكور نتاع ليبيا مع الفرق اللي لعبناهم وإحنا ربحينهم أكثر من 30 فارق، يقول لك في نفس المستوى هذا رغم اللي نبهنا عليهم، لكن مالوريزمون طحنا في البياش. الحمد لله اليوم ترشحنا، تعدينا للنصف النهائي، ترشحنا بطولة العالم اللي بتكون في شهر جوان جويلية الموسم القادم إن شاء الله. احنا عنا اوبجيكتيف جايين عليه وفاهمين رواحنا ونحبوا نمشي. تو مازلت لنا ساعة أخرى نصف نهائي، ساعة مهمة ضد منتخب النيجيري، منتخب تريز أتليتيك فيزيك، معناها لازمنا نحضروا له كما ينزل على المستوى الذهني خاصة باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المباراة هذه. وان شاء الله ان شاء الله حديثنا النهائي ذيك بعد ساعة اخرى ان شاء الله نعطيوها حقها ونعطيوها بعد ما نترشحوا في النصف النهائي ان شاء الله.
1: يعطيك ساعة سامي السعيدي مدرب المنتخب الوطني التونسي، بطبيعة من اللاعبين امام الحافلة باش يغادروا اكيد المقر الاقامة. خليكم معي على الطاير. مرحبا بك، انت موجود معنا في المباشر على موجات اذاعه الشباب. مباراه اليوم مباراه كبيره يعني على الصنه الوطنيه.
3: والله الحمد لله اليوم تعدد مباراه باهيه في كل التحضيرات نتاعنا، الحقيقه فتره كانت صعبه برشا، اما الحمد لله معنا خدمنا على رواحنا ولا يكون ما كانش في السهل.
1: يعطيك الساعة. هو يتكلم وزملائه يحبوا حمزة بحري من هذا. خلي أخذت معي أنت تضحك عليه من قبيلة. مرحبا بك. مباراة اليوم مباراة كبيرة ضد الكونغو بانتظار مباراة نيجيريا نهار الجمعة.
4: إن شاء الله إن شاء الله نكونوا حاضرين أصلاً فرزون وإن شاء الله نعديوا ماتش باهي إن شاء الله.
1: مقابلة اليوم شنو اللي ساعد الفرق؟
4: كيف؟
1: مقابلة اليوم شنو اللي ساعد الفرق؟
4: والله اليوم كنا كونسونتريين ما فيش 100% ولا تقول لك بنفس الروح وبنفس الجرينتا والحمد لله.
1: يعني صح شكرا ليك. تقريبا هذه الاجواء الانتصار منى يخلي اجواء ايجابيه يخلي اجواء فرحه بين عناصر المنتخب الوطني التونسي. خليني نستخدم منى
0: تفضل
1: نستخدم بعدنين العليات بعدنين
0: العويين
1: قائد الوفد التونسي تقريبا بعد اسبوع من وجودنا في هذه البطولة الإفريقية. نتيجة الناس كل يظل يرافين بها أن وصلنا للديمي فينال وترشح من البطولة العالم، لكن على مستوى التنظيمي على مستوى الإقامة على تم تجاوز مختلف الإشكاليات اللي صارت
5: بطبيعة الحال. يعني الأمور كلها رأي في الذهنية، يعني إذا كان اليوم احنا نقنع اللاعبين بتاعنا أنهم يلزمهم يتأقلموا مع الظروف مهما كان ويحطوها في مخاخهم ويعرفوا الهدف اللي جينا من أجله هو البطولة هذه والترشح لكأس العالم، الحمد لله اليوم أضمناها ومبروك علينا. إن شاء الله باش نكملوا في نفس المسار. اليوم ظهر الوجه الحقيقي تاع المنتخب اللي يفرح أنه اللاعبين على الأقل طبقوا تعليمات، وتقريبا اللي صار كل هذا مؤشر إيجابي باش إن شاء الله نوصل للنهائي في الجورجي إن شاء الله بكل حادث حديث. 50-50 ما نش نتفائلوا برشا وما نش زادة باش نتشاموا عنا إمكانياتنا ونعرف أولادنا إذا كان يكونوا في نهارهم إنما يوقفنا حتى حد بقدرة ربي.
1: يعطيك الصحة عدنان العويان رئيس وفد المنتخب الوطني التونسي. ريان
0: فوزي
1: ريان لحظة نكمل مع ريان. زياد بدر زياد عليات زياد عليات مباراة اليوم ريناك وقت الخلف عملت الإضافة قدمت الفلوس سجلت حاولت على مستوى الدفاع مباراة كبيرة اليوم تقريبا لكل العناصر.
6: الحمد لله والله حضرنا مرشوينا مشوش كامل حضره وزيد ماتش البارح معناه متعدس من البارح قلنا اليوم اللي كنا نعرف نلعب مع بيوت راح لاي سراز على ويحنا تنحضره لديمي فينال والفينال إن شاء الله.
1: يعطيك الساعة جهاد منى هكم كونوا أنهينا مباراة تونس الكونغو الديمقراطية بتأهل المنتخب الوطني التونسي للدور نصف النهائي نهار الجمعة إن شاء الله ضد نيجيريا ماضي ساعتين بتوقيت أبيجان مركزها بتوقيت تونس. أنا كذلك لبطولة العالم سنة 2027 أنا مازلت عندي مباراة بعد شوية بعد ما تم سحب الباتش متاعي بعد الاستجواب اللي قمت به مع الياس البورشي.
0: ديما لا تلتزم بالتعليمات نتاع الاتحاد الافريقي يا فوزي، تعرفهم ما يلعبوش وما يتسامحوش اكيد مع دخول
1: لكن مع تونس
0: احنا ماناش في رادس ولا في المنزه نعرف اللي اكيد باش نتجاوزوا الحكايه هذه. يعطيك الصحه فوزي بن سالم شكرا ليك. اكيد المباراه الاخيره في برنامج اليوم ربع نهائي المنتخب المصري المنتخب الليبي، نحن ان شاء الله نلعبوا نهار الجمعه الدور النصف النهائي ضد نيجيريا انطلاقا من ماضي ثلاثة، وكل عاده اذاعه شباب استوديو خاص بالدور النصف النهائي. تحياتي ليك فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية للكوت ديفوار. نذكر تأهل المنتخب الوطني التونسي لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا وأيضا لكأس العالم. فقط باش نختم اليوم بالرياضة العالمية، برشلونة فينورد نحكي بطبيعة الجولة الأولى من دوري كأس رابطة الأبطال الإفريقية، ليفربول ضد فريق أتلتيكو مدريد في الإنفيلد المباراة هذه انطلاقا من 8، سبورتينغ لشبونة مع فريق غالاتا سراي وفريق نابولي يلاقي فريق أرسنال. هذا معنا جديد في استوديو الكان، تحيات كامل الفريق، سليم القصيبي في الإخراج التقني، سندا عيسي في الإخراج الرقمي. ما تبدلوش الموجة، الموعد بعد شوية في موعد استثنائي يجيكم سامي نويسر في العشوية ونحمي متقولكم نطلقه نهار الجمعة في استوديو الكان. ليلتكم زينة نسكل.

0: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: استوديو الكان. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. هذا رونديفو جديد يجمعنا في العشوية، توقيت استثنائي تو 6:06، العشوية تبدأ تو وتتواصل حتى لسبعة ونص كالعادة مع نفس الفقرات مع برشا موسيقى شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة. نبدأ الموسيقى متاعنا اليوم دونا سامر اون ذا راديو، ايماجينيشن، جاستن الوجن، لفريك شيك. هذه العشوية مع سليم الخصيبي كوتي تكنيك، سامي ويسر كوتي ميكرو، مع سندي عيسان كوتي ديجيتال.

نهار 23 نوفمبر 1979 اخرج البوم اسمه On The Radio. سمعنا منه اغنية تحمل نفس عنوان الالبوم On The Radio, صوت دونا سامري, وصلنا حتى للستة وستاش دقيقة. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا, سلم نقصيبي كوتي تكنيك سندا بلوتو عيسي كوتي ديجيتال سيمن ويسر كوتي ميكرو. قبل صوت دونا سامري سمعنا مع بعضنا صوت Imagination من البوم On The Heat Of The Night. سمعنا Just An Illusion كيف كيف, زاد بدينا مع لفخيك لفخيك الاغنية اللي خرج نهار 10 جويلي 1998. الأغنية اسمها شيك والألبوم اسمه سي شيك والجروب اسمه لفخيك. الأغنية هذه كانت سجلت عام 1978. شو وصلوا مع الموسيقى باش نسمعوا مع بعضنا هاي فوابي سان لوفون بحبك قبل باش نسمعوا صبري ألي باش نعملوا فلاش باك مع شيرين باش نسمعوا نانسي عجلين في سي دي سي دي. أما قبل خلينا نعملوا طلة على أحوال طقسنا بالنسبة للأيامات اللي جاية, وخاصة نحكيوا على غدوة يتميز الوضع الجوي أبارتير من بعد ظهر نهار الخميس 10 سبتمبر 2026. غدوة إن شاء الله يتميز به نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط, وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح على الكميات ما بين 30-50 مليمتر بولايات بنزرة تونس الكبرى نابل سوسة قروان الكيف, وتنجم توصل حتى إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة باجة سليمان زغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. من المنتظر زيادة أنه يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026, وتكون احيانا غزيره بالمناطق الغربيه ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اكيد كل ما يكون جديد تسمعوا معنا على موجات اذاعه الشباب المصلو مع الموسيقى, نرجع لكم بعد موجز اخبار 6:30.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أعلن اليوم أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع. جمال الدين دردور أضاف أيضا أنه تم الشروع في توفير الكراس المدعم بالمكتبات في تونس الكبرى، ويتم حاليا العمل على توفيره بالجهات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراس المدعمة في غضون هذا الشهر. المكلف بتسيير ديوان الخدمة المدرسية مصطفى كريم بوعمود قال أن الاستعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية 26 و2027 و2000. المسؤول نفسه أفاد بأن 300 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكل المدرسية، مضيفا أن أكثر من 67 ألف تلميذ مقيم ب 360 مبيتا بكامل تراب الجمهورية. 5 مدارس أعدادية أعلنت لحد اليوم في ولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة بما يساهم في تخفيف الضغط.

0: تقطيع للنقل وتحسين ظروف الدراسة. جاء ذلك إثر مجلس جهوي خصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية بحضور ممثلي مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثلين عن الشركة الجهوية للنقل. في إطار الاستعدادات للسنة الجامعية الجديدة، مدير الخدمة الجامعية بديوان الخدمة الجامعية للوسطة ميلاد العبدلي أكد توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إسداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سرير. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة. ديوان الخدمة الجامعية للوسطة دعا كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال ديوان في بلاغ له اليوم إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي. اليوم انطلقت بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. القمة تتواصل إلى يوم غد، وتنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال وبحضور مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ميديا بريفيريد وهذايا صوت تيروس رامازوتي وصلنا حتى ل 46 دقيقة. هذايا صوت سي من ويس اللي يجيكم من خلال سليم نقسيبي ومن خلال سندا عيسين. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. هذه العشوية نستدعاكم الفقرة بوان تيك.
1: بوان تيك
0: واللي فيها اليوم نمشيو لبرلين ونحكيو على معرض برلين للأجهزة الإلكترونية ولا تقنية إيفا اللي فيه استعراض كبير لأحدث الابتكارات والمنتجات المستقبلية لتدمج الذكاء الاصطناعي بالأجهزة المنزلية والهواتف الذكية. المعرض في البارح شنو نلقاو فيه؟ لقينا فيه الهواتف الذكية والمفاهيم التصورية. مثلا شركة تكنو كشفت عن هاتف استثنائي بلا حواف، ما فيهوش حواف جملة واحدة، وقدمت مثلا TCL لجيل الأحدث من هاتف اللي اسمه Next Paper 80 Ultra اللي يتيح للمستخدم التحول الى شاشه حبر الكتروني مريحه للعين بضغطه زر واحده. كاو نحكيو زاد على المعرض تاع برلين اللي لقينا فيه انظمه التنظيف الروبوتيه المتقدمه. مثلا نلقاو ابتكارات فريده كما مكنسه رومبا ديو اللي تعتمد على روبوت رئيسي واللي في وسطه روبوت صغير حجمه صغرون مزود بذراع ميكانيكيه باش ينظف الزوايا الضيقه وتحت الاثاث بطاقه متناهيه عبر التنسيق بالذكاء الاصطناعي. المعرض زاد اللي لقينا فيه الاجهزه المنزليه الذكيه المتكاملة كما شركة شاومي اللي خطفت الأنظار بغسالة وثلاجة متطورة. شملت غسالة تريد رام المكونة من ثلاثة أحواض مفصلة باش تغسل أنواع مختلفة من الملابس في نفس الوقت. نلقاو زادة ابتكار أحواض سمك ذكية مزودة بمستشعرات متقدمة باش يراقبوا صحة الأسماك وباش يديروا موعد الأطعمة وباش يغيروا مياها تلقائيا. نحكيو زادة على المعرض اللي لقينا فيه حلول الطاقة المستدامة ولا شروفات. نحكيو على المعرض اللي شهد انتشار واسع لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية المنزلية المخصصة للي بالكون كما جاكري وبلوتي إلى جانب ظهور أجهزة حواسيب محمولة تعتمد على الألواح الشمسية المدمجة في الغطاء متاح الخلفي بتشحن بها البطري تلقائيا. نحكيه بجد على روبوتات أليفة ورفاهيات الذكاء. نحكيه على شركات لعرض تقنيات تعتمد على محركات عاطفة متطورة كما الحيوانات الأليفة الرقمية المزودة بالذكاء الاصطناعي باش تعرفوا على مزاج المستخدم والتفضيلات متاعه المود متاعه وهو شنو يحب وشنو ما يحبش الخفيفونس متاعه إلى جانب سماعات ذكية مزودة بعزل نشط للضوضاء ومستشعرات دقيقة باش تتبع المؤشرات الحيوية. هذا كل صار في معرض برلين الأجهزة الإلكترونية والتقنية إيفا اللي صار سنة من 4 حتى 8 سبتمبر 2026 وفي البارح في مدينة برلين بألمانيا واللي يصير العام الجاي في نفس التوقيت. والحقيقة لقينا فيه تقدم تكنولوجي وقطاع التكنولوجيا وأخبار الذكاء الاصطناعي كاملة في المعرض هذا. وكل ما يكون جديد نحكي عليه على إذاعة الشباب. بعد شوية بعد ما نوصل مع الموسيقى بعد ما نسمعوا عمرو دياب نسمعوا إليسا ونسمعوا برشا موسيقى تسنى فيكم على إذاعة الشباب. مش نسمعوا زادة اليوم أحمد سعد وجودي باش نحكيوا على عالم الدراما ونحكيوا على الأفلام والمسلسلات. اليوم اخترنا سيري اللي اسمها مال دي لاموريس نحكيوا عليها بعد شوية في العشوية على إذاعة الشباب. سنون واصلوا مع الموسيقى.

0: كده كده هذوما سوى تاعهم بدا سعد وجودي وصلونا حتى ل 56 دقيقه هذه العشويه على اذاعه شباب. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، باش نغطسوا مع بعضنا في عالم الدراما عالم التمثيل. وليد يقول لي باش تغطسوا عادك، باش تغطس معايا، ليش نغطسك معايا وليد؟ عالم مزيان سدعاكم، نعملوا فيه طله، نعملوا فيه غطسه حلوه مزيانه. عالم الفن في دوزا فن.
1: دوزا فن، دوزا فن.
0: نرحبوا برشا بوليد الريفي، نقولوا ثنية زينة لسليم لقسيبي ومرحبا بكل ما نختار إذاعة شباب. السلام عليكم وليد، سامي وسندا عيسي. كما قلنا مش نحكي في دوزة فن على عالم الحقيقة، على مسلسل درامي تاريخي رومانسي مكسيكي. المسلسل هذا مقتبس من الرواية الشهيرة اللي عنوانها مال دي أموريس، وإلا مال دامور، وإلا لوف سيك. المسلسل هذا مأخوذ من رواية الكاتبة معروفة برشا، هي كاتبة صحفية مكسيكية اسمها أنجليس ماستريتا. أنجليس ماستريتا تحكي على برشا قضايا، تحكي على حكايات مزيانة من خلال الأدب ومن خلال كتابة الروايات وكتابة الأفلام والسلسلات. نحكيه على المسلسل متاعنا اليوم مال دي أموريس، اللي أحداثه تصير في أواخر عام 1910. وأكيد فهمتوا إذا كان قاعدين تفرجوا معنا في اللايف ستريمينج على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا www.radiojoune.in وعلى التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية تسمعوا إذاعة الشباب أون لايف ستريمينج. قاعدين تراو في التصوير متاع الممثلة الرئيسية في السلسلة متاعنا اليوم، وتفهموا من لبسها من الديكور إنه المسلسل هو مسلسل تاريخي كما قلنا، يصير في أواخر عام 1910 مع اندلاع الثورة المكسيكية. نحكيه على حياة إيميليا ساوري اللي هي الممثلة الرئيسية والشخصية الرئيسية في القصة متاعنا، شابة طموحة تتحدى التقاليد السائدة والمجتمع الذكوري باش تحقق حلمها الأساسي هو دراسة وممارسة الطب، تحب تولي طبيبة. لكن نحكيه هنا على صراعات متاع ثورة، صراعات سياسية، صراعات اجتماعية. مع المسيرة المهنية وتحديات الحرب اللي قاعدة تصير في بلادها في المكسيك، إيميليا تلقى روحها ممزقة ما بين زوز أشخاص، زوز رجال تعرفهم في حياتها وهما زوز عوالم مختلفة. نلقاو دانيال كوينكا اللي هو صديق الطفولة متاعها، شخصية ثورية مغامرة عاطفية ترتبط معها بذكريات الماضي وتيارات التغير السياسي. ونلقاو أنطونيو زافالزا اللي هو طبيب هادئ يدعم الاستقرار والسلام وسندها في طموحاتها المهنية والعلمية. السيدي متاعنا اليوم تعرض على منصة نتفليكس، فيها 7 حلقات درامية متصلة، وإخراجها تشارك فيه المخرجة اللي اسمها كاترينا أجيلار ماستريتا. دونك فهمتم اللي قبل، هي اللي ابنة تاع مؤلفة الرواية الأصلية، فيها مجموعة من الممثلين المعروفين خاصة في المكسيك. الحقيقة عجبوني برشا القضايا المطروحة في وسط السيري هذه، تحكي كما قلنا على فترة متاع نظام معين، تحكي على ثورة معينة، تحكي على فترة اندلاع الثورة المكسيكية عام 1910، مرحلة مفصلية شهدت فيها المكسيك تحولات سياسية واجتماعية هيلة غيرت وجه البلاد. تحكي على المرأة، التحرر الاجتماعي، تمكين المرأة من العمل، إنه المرأة البطلة اللي تمثلها إيميليا ساوري البطلة تمثل الحقيقة ثورة كبيرة زادة في إنه المرأة تتحدى المجتمع الذكوري وكل التقاليد. وتسألت سؤال الحقيقة وليد وسندا، إنه بالحق تونس بلاد متطورة برشا، كنا نحكيه على 1910 ونحكيه على مقارنة صغيرة ما بين وضعية المرأة في تونس وقتها وواقع المرأة كما صوروا مسلسل مال دي أموريس. نلقى مفرقة تاريخية واجتماعية كبيرة برشا ما بين واقع عربي إفريقي متوسطي تونسي خلينا نقول، اللي حقق مكتسبات حقوقية وقانونية مبكرة، ما بين واقع مجتمع أمريكي لاتيني المكسيك تحديدا في مطلع القرن العشرين، وإن كانت المرأة تصارع لأوسط حقوقها الأساسية. مثلا في تونس نلقاو حرية التعليم والعمل والوصول للمهن العليا، كانت حاجة موجودة في تونس من قبل، بما أنه في المكسيك كانت الشخصية متاعنا اليوم البطلة إيميليا ساوري تخوض معركة شرسة لمجرد الحصول على حق دراسة الطب وممارسة المهنة. لكن في تونس كانت سهلة برشا الحكاية، وكانوا عنا أكيد نساء معناها اللي كانوا سباقات في المجال هذا، وعلينا كنا نطلع على 10,000 راه ونشوفوا تصويت توحيدة بالشيخ في الواقع التونسي بفضل مجلة الأحوال الشخصية اللي خرجت عام 1956. كيف زاد المرأة التونسية دخلت مبكرا لمقاعد الدراسة الجامعية، مارسوا المهن العليا كالطب، الهندسة، القضاء، المحاماة بشكل طبيعي ومنظم من غير الحاجة لخوض ثورة مجتمعية. كفرد الحقيقة كان يلوج على بلاستو، كنا سباقين. صحيح صارت معناها بعد مدة معينة، والمرأة التونسية اليوم تشكل نسبة عالية جدا في التخصصات العلمية والطبية، وكان عندنا استقلالية قانونية مهنية ومجتمعية صارت بعد مسألة أحوال شخصية وبعد خلينا نقول مثال حتى حروب صارت في تونس، مش بضرورة تكون حروب بالسلاح، لكن كنا سباقين حتى على المكسيك وعلى برشا بلدان اليوم نعتبروها بلدان متطورة. الحقيقة السيري مزيانة برشا، فيها قضايا حلوة برشا وفيها حبكة درامية مزيانة برشا. مالديا موريس لوف سيكو إلا مالدا مقطع القوة على بلاتفورم نتفليكس، سبع حلقات حلوة مزيانة ما بين ديكور ما بين اللبسة ما بين الأحداث وما بين حتى المساجات اللي موجودة في السيري هذه، حابين نحكيو عليها اليوم في دوزا فان. سينو نحن مواصلين مع الموسيقى وهذا صوت سميرة سعيد.

0: سمعنا ديفيد جيتا فيتشرينج سام مارتن في لوفرز اون ذا سان، سمعنا سميرة سعيد في زن، وسمعنا لخرس في سكابا. باش نسمعوا برشا موسيقى، لكن موسيقى اولد سكول.
1: اولد سكول.
0: وفي اولد سكول اليوم باش نرجعوا لعام 2000، البوم اسمه حبيب القلب، نحكيه على ايهاب توفيق، غنيه يرموشة اللي خرجت عام 2000 وحده من اهم نجاحات ايهاب توفيق. باش نسمعوا زاده جواهر، غنيه على الكورنيش، غنيه نرجعوا بها العام 1999. باش نسمعوا راغب علامه في طبلي من البوم طبلي اللي خرج عام 2003.

هذا جونا، هذه موسيقتنا في العشوية. قدوا معانا ما تبدلوش الموجة، مازال مواصلين مع أولد سكول. مازلت فيها أغنية إيهاب توفيق يرموشها، بعد شوية نشرت أخبار 7:30 علينا إذاعة للشباب، وأكيد برامج متواصلة توب سبور اليوم مع وفاء فدو. بعد نشرت الأخبار وديديكاس مع البشير خلف الله بارتين من 8 متاع الليل، وأبارتين من 9:30 عندكم موعد مع عيش الموسيقى مع ذكريات بن حمادة. أجمل تحيات سامي نميس، نتقابلوا على قريب على موجات إذاعة للشباب. وليد ريفي، سليم نقسيبي، سند عيسي، نقول لكم مقدمة برونشي على إذاعتكم إذاعة الشباب. باي باي. We'll be right back.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات، واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. اعتماد نظام الحصة الواحدة بخمس مدارس عددية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس، والأولياء يستحسنون الفكرة. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 300 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلن رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردورة اليوم أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع. جمال الدين دردورة أضاف أنه تم مشروع في توفير الكراس المدعمة بالمكتبات في تونس الكبرى، ويتم حاليا العمل على توفيره بالجهات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراس المدعمة في غضون هذا الشهر.
3: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، يقولنا من هنا لآخر الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوج عناوين شوية في الثانوي. كراس مدعمة في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية، باش في خلط لهم الكميات نتاعهم.

0: هنا ان شاء الله نقولوا لاخر الاسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي اعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول له تو تاخذ 4 4 وعاود ارجع نهير اثنين زيد بعثونا مره اخرى نعطيو باش اللخيان الحرفاء كلهم يتزاو شوي شوي شوي باش ما تصير شكلها ونوصيو الناس راهو من هنا لاخر سبتمبر باش تكون متوفره كميات اللازمة. الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%، اما بالنسبه للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالاجهزه تاعنا.
1: قال المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بوعمودة إن الاستعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية 26 و2027 و2000. المسؤول نفسه أفاد بأن 300 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكل المدرسية، مضيفا أن أكثر من 67 ألف تلميذ مقيم ب360 مبيتا بكامل تراب الجمهورية.
2: تقريبا اليوم على مستوى المرحلة الابتدائية ديوان الخدمات المدرسية يؤمن لمجة مدرسية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، تقريبا 300 ألف تلميذ ينتفع بالأكل المدرسية. في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي تقريبا بين مقيمين وأنصاف المقيمين عندنا تقريبا 100 ألف منتفع. على مستوى تعاقد مبيت اليوم عندنا تقريبا 360 مبيت على كافة تراب الجمهورية، عندنا تقريبا بين 67 ألف و 68 ألف مقيم هذوما في بيت وفي المبيتات. أشغال الصيانة وتعاقد الأسرة والحشاية والمجموعات الصحية كيف مراحل الأخيرة متاعها.
1: المكلف بتسيير ديوان الخدمة المدرسية مصطفى كريم بوعمود أضاف أن وزارتي التربية والنقل تعملان على توفير خدمة النقل المدرسي وخاصة النقل المدرسي الريفي، وذلك بتأمين الأسطول اللازم.
2: وزارة التربية دعما للخدمات النقل تأمنها وزارة النقل، عندها مجموعة من الحافلات موزعة على كافة تقريبا المندوبيات، وكذلك تتدخل عن طريق المجالس الجهوية والنقل الريفي المدرسي وجلسات على مستوى الولايات لتجديد العقود وضمان انطلاقة طيبة على مستوى النقل الريفي المدرسي.
1: أعلنت 5 مدارس عددية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن النقل وتحسين ظروف الدراسة. جاء ذلك إثر مجلس جهوي خصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية بحضور ممثلي مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثلين عن الشركة الجهوية للنقل. عدد من الأولياء رحبوا بهذه الخطوة التي من شأنها أن تخفف الضغط على التلاميذ. الزميلة زهور الحبيب.
3: كولية معناتها يساعدني أنا صغيري يقرأ حصة برك والحصة الأخرى انتهى بيه.
4: نظام الحصة الواحدة ينقص من الاكتظاظ المروري، ينقص شوية استغلال الطاقة، يساعد أولياء اللي يخدموا نظام الحصة الواحدة نجموا يخصوا وقت لصغارهم وشؤونهم العائلية، تعاونهم برشا.
3: طبيعة ينجم يعمل نشاط.
5: باهي أنه التلميذ الصبحية يعطي الجهد كامل في الصبحية ويروح.
3: فرصة للصغيرات زادة إذا نظام الحصة الواحدة باش يمارسوا الأنشطة الثقافية اللي احنا نفتقدوها برشا. ما عادش الصغيرات بالقراية وبالنظام هذايا ما عادش عندهم وقت باش يمشيوا يمارسوا أنشطة مسرح ثقافة، كل ما عادش عندهم. هذه فرصة نجموا نرجعوا الأنشطة هذه بعدها مع كل مظاهر الانحراف.
4: حب هذا لو أنهم يرجعوا للسيستم تاع قبل، خاصة نتاع الجمعة العشية والسبت العشية، هكا تنشيط موسيقي مسرحي كذا، هذاك يسقل موهبة التلميذ وبعد شوية على الانحراف.
3: تا مربية عجبتني الفازة كولية زادة الصغيرات اللي يخرجوا مخر زادة، احنا مثلا في بلايص بعيدة وكل شيء ثم برشا اختر عليهم.
6: ياسر طيارة نظام الحصة الواحدة أعز حاجة والله، كان تعملوا علينا أكبر مزية.
1: في إطار الاستعدادات للسنة الجامعية الجديدة، كد مدير الخدمة الجامعية بديوان الخدمة الجامعية للوسطى ميلاد العبدلي توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إزداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سرير. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
7: بالنسبة للسكن الجامعي، الطلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي وهما موجودين في المبيتات الجامعية. طاقة الاستيعاب في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لانطلاق السنة الجامعية. بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة.
1: هذا ودعا ديوان الخدمة الجامعية للوساطة كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسستهم الجامعية. وقال ديوان في بلاغ له اليوم إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي. انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. القمة تتواصل إلى يوم غد وتنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بحضور مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دعا في تصريح لزميلة فاطمة بن عثمان إلى ضرورة العمل أكثر من أجل بناء مستقبل الشباب.
8: علينا العمل قوة شديدة جدا وبتنسيق كامل لبناء مستقبل أيضا لشباب هذه المنطقة. هناك منظمات عربية عديدة موجودة هنا ونعمل أن تطور عملها حيث تكون طرف فاعل تحديد مستقبل كل المنطقة قادرة على الإسهام في تطوير ما هو قادم بدلا من مجرد أن نكون مستهلكين لما يترك لنا.
1: في أخبار العالم، سنكرت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية الليلة الماضية. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. وفي سياق متصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال يومين. هذا وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جبهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة وفق زعمها. وفي لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي منذ يوم الجمعة الماضية إلى 27 قتيلا و69 جريحا وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. بهذا الخبر نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات، واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. اعتماد نظام الحصة الواحدة ب5 مدارس إعدادية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس، والأولياء يستحسنون الفكرة. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: بروكسايد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.

0: ثمانية غربة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، آخر مواعيد الرياضة على موجتنا. مبروك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في صنف الأواسط المرور للدور النصف النهائي، وكذلك بطولة العالم بعد الانتصار اليوم على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-20 في إطار بطولة إفريقيا للشباب المقامة بالعاصمة الإيفوارية أبيجان. طبعا شوية ناخذوا أكثر تفاصيل مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. ناخذوا آخر أخبار الفرق التونسية. نادي الإفريقي يتحول غدوة لباماكو ماضي ساعة في طائرة عسكرية بعد الحصة التدريبية باش تكون صباحية في المركب، ثم بعد الوصول باش تكون فما حصة لإزالة الإرهاق، ونهار الجمعة باش يكون في حصة تدريبية أخيرة قبل موعد المباراة اللي باش يكون نهار السبت الأربعاء بتوقيت تونس بإدارة الإيفواري ريتشارد كوكورا. عمار عبد الحق باش يكون موجود مع الفريق، كذلك هيكل الشيخاوي وان جونغ باش يكونوا حاضرين بعد التعافي من الإصابة. أسامة الشريمي لاعب وسط ميدان النادي الإفريقي تلقى دعوة من المنتخب الليبي في إطار تصفية كأس إفريقيا ومواجهة بوتسوانا وأوغندا. الترجي الرياضي الجرجيسي تحول اليوم في السنغال في اتجاه العاصمة داكار، فين باش يواجه نهار السبت 6 فريق تيون بيرز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي دفعة أولى اليوم فيها الإطار الفني واللاعبين، ودفعة ثانية غدا باش يكون فيها باقي الوفد. النادي الصفاقسي بدا من البارح في الاستعدادات لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الاتحاد الإفريقي ومواجهة فريق شوتينغ ستارز النيجيري. المجموعة عرفت البارحة عودة اللاعب مؤمن الرحمن إسياسيس اللي انهزم في الذهاب هدف مقابل صفر. المباراة باش تلعبنا لحد 13 سبتمبر 6 في ملعب المهيري بصفاقس. أخبار الفرق التونسية إلى بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الرابعة في توقيتها الجديد. الأربعة متاع العشاء باش تلعب على ثلاثة دفعات، دفعة أولى نهار السبت مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي أمام الحمام سوسة، الملعب التونسي اتحاد الرياضي مناستيري اتحاد بن قردين، ونهار الأحد 13 سبتمبر الدفعة الثانية شباب العمران النجم المتلاوي النادي الرياضي بحمام الأنف الترجي الرياضي التونسي. مبروك للنادي الرياضي بحمام الأنف، بوتيك جديدة موجودة في وسط البلاد في انتران الفولي القديم. تنجموا أحباء النادي الرياضي بحمام الأنف يمشي، و 1500 محب لمباراة الترجي والأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقية الدير. باقي اللقاءات باش يتلعبوا نهار 21 سبتمبر مباراة التدارك من الجولة الرابعة، النادي الإفريقي ترجي جيس في رادس، والنادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي بنزرتي في المهيري. المنتخب الوطني التونسي حنبعل المجبري البارح كان قام بتدخل جراحي بعد الإصابة اللي كانت تعرض لها في آخر مباراة لي مع فريق بيرلي. حنبعل باش يغيب عن المنتخب الوطني التونسي وباش يغيب عن الملاعب تقريبا بين 3 و4 أشهر، يعني عودة حنبعل باش تكون تقريبا في شهر جانفي، وباش يكون من أبرز الغايبين عن قائمة معين الشعباني. الترجي الرياضي التونسي عمل اتفاق مبدئي مع المهاجم الإيفواري كيتا 19 عام يلعب في فريق راسينغ أبيدجان، ويلعب كذلك مع منتخب الكوت ديفوار أقل من 20 سنة باش يكون اللاعب في تونس في الساعات القادمة لإتمام الصفقة. مستقبل قصرين فاز في مباراة ودية اليوم على بعض بحجلة بهدف مقابل صفر، هدف ياسين العاشوري. أيوب العوجي يمضي لهلال الرديف قادم من الأولمبي البيجي، وكذلك ياسين دخلاوي ظهير أيسر قادم من سيابي على سبيل الإعارة. جيسكا تلعب غدوة الخميس مباراة ودية ذات كوكب عقارب، والنهار الأحد ضد مكارم مهدي. القلعة الرياضية يلعب غدوة مباراة ودية ذات اتحاد سيدي بوعلي الأربعاء متاع العشية، واتحاد تطاوين يلعب نهار الجمعة مباراة ودية ضد جمعية جربة. نرجع لكرة اليد بعد ما تعذر علينا الاتصال بمبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. قلت كأس إفريقيا للشباب لكرة اليد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، اليوم منتخبنا تمكن من التأهل للدورة نصف النهائي وكذلك للنهائيات العالمية للأواسط بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 36-20 في إطار الدور ربع النهائي. لا تنسمعوا مدرب حراس المنتخب الوطني التونسي فارس غمام يحكي على حراس مرمى المنتخب الوطني التونسي بين البارح واليوم.
1: الحمد لله على الفوز، الحمد لله على الترشح نصف النهائي، الحمد لله على الترشح على بطولة العالم الجاي. صحيح فرحان مردود الحارس نتاعي اليوم الياس البرجي، وكما بس فرحان مردود محمد شبشو، خدمة صيف كامل، خدمة عام كامل، الحمد لله حشدنا بها طو في الماتشوات هادم. الحمد لله اليوم الحارس البرجي كان واقف كوم يلفو في الترا، عاون صحابه، عمل أكثر من 56% في البرسنتاج في الماتش. إن شاء الله ربي وفقنا وربي يكرمنا في النصف النهائي والنهائي إن شاء الله.
0: إن شاء الله بتبع المنتخب الوطني التونسي يكون حاضر في باقي الأدوار دور النصف النهائي ضد منتخب النيجيري. قاسم الأحمر لاعب المنتخب الوطني التونسي تحدث على انتصار اليوم وعلى مباراة دور النصف النهائي.
2: Bah, on a fait une bonne performance pour se qualifier en demi-finale et ainsi se qualifier pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Et on est tous très contents dans le collectif. Et voilà, on a tout donné pour ce résultat-là et on est très très contents. Demi-finale, Nigeria. Inch'Allah, on va gagner. Et ça va être, on va se donner les moyens, on va être concentré, on va préparer notre match. Et on va profiter de notre jour de repos demain pour bien se reposer et donner les ingrédients pour gagner et gagner la place en finale.
0: وكذلك حمزة البحري لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي كان تم اختياره في زوج مباريات الفارطة كأفضل لاعب. هاو نسمعوه شي يحكي على مباراة اليوم وكذلك قدوة.
3: والله خاطر مباراة البارح جاتنا درس وتعلمنا باش نتعلموا كل مرة نعطيه كل ماتش وماتشو ما ضيعوا حتى فرصة. وذي كانت ترشحنا الكوب دو موند وتوا لازم نركزوا في الفينال ان شاء الله.
0: الدور النصف النهائي باش يكون نهار الجمعه قبل الفينال، فما دومي فينال كونتر نيجيريا نهار الجمعه، ودور النهائي باش يكون الاقرب تبعه ونسبه 99.99% ما نقولوش 100% امام المنتخب المصري. هذا بالنسبه لكاس افريقيا للأواسط في كرة اليد. في الكرة الطائرة تستعد تونس لاحتضان فعاليات ومنافسات كأس أفريقيا للرجال من 15-25 سبتمبر. دعوة 13 لاعب في قائمة المنتخب التونسي للمشاركة في المسابقة القارية، محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي بنجي، أسامة بن رمضان، لياس القرموسلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، علاء الأشعل، طيب القرموسلي، محمد ريدين، حمزة حفيظ، والهادي الخازن. المنتخب الوطني التونسي دخل في تربص في انتظار انطلاقة المباريات، والختام باش يكون بربيع الأبطال الأوروبية، نهاية مباراة برشلونة وفينورد بانتصار برشلونة بخمس أهداف مقابل هدف، 8 متاع الليل. مجموعة من المباريات الحقيقة تحير فاش باش تتفرج، فما مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، مباراة نابولي وأرسنال، بي إس جي سلوفان، باراليس لافا، وسبورتينغ لشبون مع جالاتا سراي. هذوما أبرز اللقاءات نتنجموا تابعوهم انطلاقا من 8 متاع الليل في رابط الأبطال الأوروبية في نسختها الجديدة. هكا نكون وصلنا لختام عدنا معاكم اليوم من توب سبورت. دي كأس بعد شوية مع بشير خلفة، ليلتكم زينة، صباح الخير.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك. ديديكاس.
3: ديديكاس.
4: انت تختار احنا نسمعوك.
5: ثمانية بالضبط على موجات الشباب على 88.6 في تونس الكبرى وعلى بقية الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. تحية كبيرة لكم الكل أوفياء ومستمعي إذاعة الشباب أينما كنتوا في تونس وخارج تونس. تسمعوا في برنامج ديديكاس مع بشير خلف الله من توا حتى للتسعة ونص. اليوم آخر ديديكاس ليا معاكم بعد فترة مطولة في الشبكة الصيفية. تحية كبيرة لكم الكل. عملنا جو مع بعضنا، ضحكنا برشا برشا، اختيارات موسيقية برشا، تليفونات. يسامحونا الناس اللي ربما ما خذيناهمش برشا معانا باش ننوعوا في التليفونات وفي الأصوات والمتدخلين معانا في ديديكاس اليوم. إن شاء الله نحاولوا ناخذوا أكثر عدد ممكن من المستمعين معانا كما قلت من توا حتى للتسعة ونص متاع الليل بعد سهرية مع الموزيكا حتى نص الليل مع ذكريات بن حمادة في عيش الموزيكا. معايا وليد الريفي مستر موزيكا على الكونسول. تحية وليد معايا في الإخراج متاع الحصة. برشا موزيكا حلوة اليوم أيضا نرافقوكم في ديديكاس يسبق إن شاء الله العودة المدرسية. دونك اللي عنده أي تحية يحب يوجهها بمناسبة العودة المدرسية لصغيرات والزملاء والأصدقاء معلمين أساتذة غيره ولا حتى غير العودة المدرسية، مرحبا بالجميع. نذكر تكلمونا على 71 8 4 4 4 1 1 71 8 4 4 4 1 1. هذه دخلتنا للديديكاس نتاعنا اليوم. برونو مارس، كاميلا كابيلو، تيرن إت أب. اقعدوا معنا، راجعين معكم، كلمونا، استنوا.

وليد الريفي سبعه على الزر my finger is on the button. مشكور جدا وليد, حلو برشا الكرون متاع الاغاني متاعنا اليوم ان شاء الله في الديديكاس حتىش للتسعة ونص متاع الليل. تحيه كبيره لكم الكل او فينا ومستمعين اذاعه الشباب. ذكروا تنجموا تكلمونا على 71 844 411 مباشره بعد موجز الاخبار. نبداو ناخذوا معنا التليفونات في حصتنا اليوم. برشا الناس تحكي على حالة الطقس وعلى الأمطار باش تكون الأمور واضحة ورسمية من المعهد الوطني الرصد الجوي في آخر تحيين منذ ساعة تقريبا. حالة الطقس تكون فيها خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط آخر النهار وبداية الليل, ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد وتتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. درجات الحرارة بشكون ليلا عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتوصل 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للتقلبات اللي هي منتظرة غدوة الخميس 10 سبتمبر بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة باش تتراوح على الكميات بين 30 و 50 مليمتر بولاية بنزرة تونس الكبرى نابل سوسة والقيروان والكاف وتوصل إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة بيجا سليانة وزغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحلي الوسط خلال يوم الجمعة 11 سبتمبر وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. إذن هذا بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله أمطار الخير في بلادنا. أيضا الخير موجود في أوروبا. نحكي على كرة القدم, كان مغرومين برشا بكرة القدم. عندكم ما تتفرجوا اليوم في المباريات في رابطة الأبطال الأوروبية. عن باريس سان جيرمان تلعب في الباك دي برانس ضد براتيسلافا. عن البارسا كان ربح فينورد 5 أهداف مقابل هدف. وعديد المباريات الأخرى اللي تنجموا تابعوها انطلقت مع 8 متاع الليل. احنا مواصلين معاكم في الديديكاس. نذكر تكلمونا على 71 844 411. شقدوا معنا ان شاء الله نبدأ ناخذوا تليفوناتكم مباشرة بعد موجز الأخبار.

0: الشعار مبروك سي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك.
2: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار الثامنة والنصف على موجاته إذاعة الشباب. من أن أحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفنية وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، ويمكن الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية edunet.tn. تواصل فعاليات مهرجان الشباب بولاية جابس في دورته الثانية، ودار الشباب محمد علي بجابس تنظم غدا سهرة رياضية تضم عددا من الأنشطة والمسابقات، وذلك تحت شعار لا للعنف لا للمخدرات. وزارة الدفاع الوطني تفتح يوم 1 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقنيا ساميا للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية. وبكلية طب الأسنان بالمنستير تفتح يوم 15 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان، وذلك طبقا لأحكام القرار المشترك لوزير الصحة ووزير التعليم العالي المؤرخ في 8 سبتمبر 2026 والمتعلق بفتح هذه المناظرة. تونس تختتم مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة بمصر بحصيلة 17 ميدالية، 4 ذهبيات و7 فضيات و6 برونزيات. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن. الخارجية الإيرانية تقول أن واشنطن وأوروبا لن تحصد من قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية سوى الإضرار بنظام عدم الانتشار النووي على حد تعبيرها. وبيان إيراني روسي صيني يفيد بأن التوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني يتطلب وقف الهجمات. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تسعة غير أربعة 48 دقيقة بالضبط. تحية كبيرة لكم مرة أخرى. لودي تي نمبر وان, وإحنا نمبر وان في إذاعة الشباب, والنمبر وان في إذاعة الشباب هو مستمعينا اللي تابعوا فينا ووفيائنا اللي موجودين معنا ويكلمونا في كل الحصص بتاعنا ويتابعوا فينا من صباح لليل. تحية كبيرة لهم الكل. باش نبداو بالتليفونات. زوز تليفونات اخترناهم, ذكر وأنثى, مرأة ورجل. شكون معنا في زوز تليفونات الأوائل؟ وديما نقولوا ونبداو بالسيدات. معنا ميار من رقاب. ميار مرحبا.
1: أهلا وسهلا, مساء النور.
0: لاباس ميار؟
1: الحمد لله. شنو أحوالك خويا بشير؟
0: والله الحمد لله يا ربي لك الحمد. شنو أحوالكم؟ شنو الأمور في رقاب؟ لاباس؟
1: والله الحمد لله, فرج العين يا ربي شوي متسخين الحمد لله.
0: لاباس؟ مش سخونة برشا في رقاب؟
1: لا مش يسخون الوقت عربي نسيمة بيه.
0: الحمد لله الحمد لله, ان شاء الله ديما هكا, ان شاء الله ديما نسيمة في انتظار امطار الخير ان شاء الله اللي جاية لبلادنا في الايام القادمة, وان شاء الله تصب في كل ربوع الوطن في كل انحاء الجمهورية. ميار, لشكون تحب تقدم ديديكاس بتاعك؟
1: تحية ليك وتحية لخويا وليد, خويا بشير.
0: عايشك.
1: نقدم ديديكاس كاجد ياسر إذاعة الشباب, محليكم ومحل اخلاقكم.
0: عايشك.
1: وقدم ديكاس صديقي خلود من أريانا, مصريين من تونس, حياة مردية فيه وعايشة وميمتها, نقول شاء ربي يشفيهن
0: ربي يشفيه,
1: وعمل عمر مزج وزيان وحمى بحري من متلو, ومبروك بن سعيد من حزوة.
0: ما شاء الله, أذو مش تسمحهم ساعة. عندك خلود مبروك ومعمر, بعد شوية تسمحهم معانا ان شاء الله.
1: مثل اذا عندنا الحبيبه اخويا بشير.
0: مستمعينا الاوفياء ما شاء الله عليهم موجودين معانا وديما حاضرين معانا في الديديكاس. شو تحب نسمعوك ميار؟ فمش حاجه تحب تسمعها؟
1: امكانيه تسمعوني اغنيه يا ليلى اوفياء, هذه هديه خاصه لك انت اخويا بشير.
0: عايشك ربي فضلك ميار. عاود لنا شنو الاغنيه؟
1: يا ليل يا ليل رؤوف ماهر.
0: يا ليل يا
1: رؤوف ماهر.
0: رؤوف ماهر باه, رؤوف ماهر يا ليل. وليد هاو باش ياخذ بزمام الامور ان شاء الله, نحاولوا نسمعوا رؤوف ماهر يا ليل. يعطيك صحه ميار.
1: عايشك يا بيضا.
0: شكرا, مشكوره جدا على تدخلك معنا ميار من رقاب. ومن رقاب باش نمشيو الحزوه مع صديقنا ايضا. مبروك مبروك, مرحبا بك.
2: نور خويا بشير.
0: لاباس خويا؟
2: الحمد لله.
0: شنو الامور في حزوه؟
2: والله سخانه سخانه برك,
0: عكس رقاب. رقاب متفرهدة, حزوة الدنيا سخونة كيف كيف, وني غابطة شوية, فما شوية الوميديتي الرطوبة هي اللي تقلق شوية مع السخانة. شالا لباس انتو كال الناس الكل تحملوها وسيه, ما قعد حد شيء. هو تقريبا وصلنا نهاية فصل الصيف, ندخلوا في فصل الخريف وان شاء الله تتسرح وتتحل الأمور بالنسبة للناس الكل. مبروك, هاي خليلك خوي لانتين والميكرو اللي كنتي مستانس ما شاء الله عليك, ما هيش أول مرة تعرف الأمور كيفاش تمشي. احكي لي شنو تحب تسمع وشكون تحب تعمل ديديكاس؟
2: ديديكاس الامل الراشدي زميلتكم بالشرجة على الحمد لله.
0: هاي امل, هاي
2: وتحية المعمر الهاني من منطقة الجزائر. الرؤى وميار وتحية المعمر الهاني من منطقة الجزائر, وتحية عايش مردي وعايشي فقط وامها, تحية كل المستمعين كله, وعودة ميمونة للسلام لكل الدراسة.
0: يعطيك الصحة.
2: هاد نسمع هاني شاكر طب ليه ما نحلمش كان موجود.
0: هاني شاكر
2: طب ليه ما نحلمش.
0: طب ليه ما نحلمش. وليد عندك عندك الأغنية؟ تحية الخلود, بعد شوية إن شاء الله تكون معنا عبر الهاتف. خلود هاي موجودة معنا في الانتظار إن شاء الله, بعد شوية ناخذ خلود. إذن ميار سي مبروك من حزوة, تحية كبيرة لكم, يعطيكم الصحة على تدخلكم معايا. نسمعوا الأغنيتين اللي اخترتوهم وبعد نرجعوا مع بقية المستمعين اللي باش تعدوا معنا إن شاء الله في الديديكاس. نجموا تكلمونا على 71 844 411. احنا في انتظار تليفوناتكم, برشا موسيقى حلوة حتشلى 9:30.

together now, unite and fight. Oh, open up your heart.

0: سينكلير وورلد هودون توصلنا للتسعة وثلاثة دقائق. مرحبا بكم من جديد تسمعوا في الديديكاس، وصلنا للختام، حسيتنا هي الأخيرة معايا في ديديكاس في هذه الشبكة الصيفية قبل ما ننتقلوا إن شاء الله نهار الاثنين إلى الشبكة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. محتوى أكيد تعرفوه في قادم الأيام. نبدأ بالتليفونات، نرجع بلوتو مع التليفونات، بدينا بزوز تليفونات، نكملوا مع زوز تليفونات أخرين من أوفياء إذاعة الشباب مستمعين خلود ومعمر. وكالعادة نبدأ بالجنس اللطيف، نبدأ مع خلود من أريانا. مرحبا خلود.
1: عصام أخويا بشير، وتحية بك أنت، تحية أخويا وليد.
0: عايشك، مشكورة جدا، مرحبا بك معنا خلود. كيف كيف أنت؟ بنت الدار، بنت البرنامج، تعرف مليح كيفاش تدخل كيفاش تخرج أيضا، دونك خلي لك الميكرو محلول لك أنت. عطينا لشكون تحب تقدم تحية ديديكاس نتاعك، وشنو تحب تسمع؟
1: قبل ما نقدم التحية حبيت نقول أساسي ديديكاس في آخر حلقات ومعناتها الحقيقة وإن شاء الله يا ربي يتواصل البرمجة الشتوية.
0: بش يتواصل إن شاء الله، بش يكون فما حصة ديديكاس في البرمجة الشتوية إن شاء الله مع ألفا نسيب
1: إن شاء الله. ألو ديديكاس، تحية الأخت ميار في حياتنا قبيريكا، الخوية مبروك، الأختي نسرين، وغنيتي اللي اختارتها اللي هي غنيتي أصالة، اخترت أصالة نصري ما عرفتك، إذا كان أخي وليدي برمج هنا.
0: وليد أو سيبورا وقاعدة تنشط خلود، راي منيش هنا خرجت منها سي، اعتبرني في الدار. أو كأنت خلود ما شاء الله، عود له خلود خلي يسمعك.
1: أنا الحقيقة اخترت أصالة نصري ما عرفتك، وإن شاء الله تكون موجودة.
0: أصالة النصري ما عرفتك، به نحاول نشوفه أصالة النصري. ما فماش غنية أخرى تحب تسمعها، حاجة أخرى مثالش بخلاف أصالة نزيدوها؟
1: بخلاف أصالة لو ممكن تامر عاشور مية الحب، هي الغنية من الألبوم مية الحب، دونك أنا اخترت الغنية متاع الألبوم اللي هي مية الحب.
0: مية الحب
1: أي إذا كان مثلا مش أصالة.
0: به إن شاء الله، وإذا كان نجم نعديهم الزوز تنعديهم الزوز. وليد الريفي معنا في الإخراج، مشكور جدا، موجود في الباز دو دوني بتاعنا اللي فيها أغاني بالآلاف، على ذمتكم، على ذمة مستمعين، على 71-844-401. شكرا خلود، يعطيك صحة، مشكورة جدا على متابعتك وتدخلك معنا. من ريانا نمشي المنزل بوزيان مع معمر. مرحبا معمر. ألو معمر، تسمع فيا معمر؟ ما هوش يسمع فيا. تسمع فيا، مرحبا بك، شحوالك لباس؟
2: يعيشك خويا الغالي، شحالك؟
0: والله الحمد لله يا ربي. شنو الأمور في منزل بوزيان لباس؟
2: والله منزل بوزيان باهي، الطقس خريفي بامتياز.
0: هاي صحة لكم سيدي، صحة، ما فماش سخانة يعني.
2: خريفي بامتياز، وخاصة نحن نسكنوا في الريف، الصيف ما نحسوش به.
0: هاي به الحمد لله، الحمد لله لاباس، تعدات سلامات اذا على الناس الكل. سي معمر، اذا شكون تحب تهدي؟ شنو الاغنيه؟ شنو تحب تحكي لنا بالضبط؟
2: باش نرجع بكم لاغاني الزمن الجميل. هيدا سلاف راح الغالي،
0: سلاف راح الغالي.
2: هاي
0: ليش كنت تحب تهديها راح الغالي؟
2: نهديها صديق راح الغالي، البرنامج راح علينا،
0: راح الغالي راح. هاي ليش كنت تحب تهديها؟
2: نهديها صديقي مبروك بن سعيد من حزوة.
0: هاي كان معانا سي مبروك.
2: أي أختي آمنة من قردان، ومن خلالها نحيي كل أهالينا من بن قردان، قلعة الأبطار، قلعة الأمجاد. والأخ بشير بالغربي من قفصة، وضو سليماني من سيدي بوزيد، ورؤى وميار، أخت شلبية زهو، وحياة الطبابي هي وشقيقتها، وكل أصدقاء وصديقات البرنامج. وباش نقول لهم في دقيقة، أقل من دقيقة، بيت من الشعر إلى أصدقائي وصديقات البرنامج.
0: تعرف توا من اللي بديت ديديكاس نستنى هكا في شكون يعطيني بيت شعر، ها يعطيني، ها وعندك دقيقة من زمان وقت أنتين متعنا سي معمر، تفضل.
2: أقول لهم أصدقائي وصديقاتي اللي في برنامج ديديكاس، كل سأكتب دوما على الرغم مني، إليكم أبوح بأسرار فني، بهجركم أضرمت نارا في صدري، بربكم رقوا لحالي وحنوا، فأنتم شرابي إذا ما ظمأت، وأنتم يقيني إذا خاب ظني. بالله أخويا بشير، وباش نقول لأصدقائي وصديقاتي، راهي تربطنا علاقة أخوية، هن ورقمي عن في إذاعة الشباب، اللي حب يتصل بي مرحبا بأخوي وأخواتي الغاليين.
0: انت يعطيك صحة سيدي، مشكور جدا سي معمر. هم علاش الهجر وراح الغالي؟ فسر لنا شوية، دخلنا في التفاصيل.
2: نعم
0: دخلنا شوية في التفاصيل، ولا مش لازم ندخل في التفاصيل؟
2: التفاصيل حب لها سوايع باش تتحكاس خويا بشير،
0: فيها برشة تفكيك.
2: برشة برشة برشة رموز يصعب تفكيك.
0: آه للأسف للأسف ما يصيرش. نخليو الأسرار هذه ولا الرموز هذه ربما يوما ما وقت لترجع الأمور والمياه إلى مجاريها نحكي فيها. لمالي مشكور جدا.
2: قالها أمحى التنائي بديلا عن تدانينا، ونابع عن طيب لقيانا تجاثينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا أن طالما غير النأي المحبين تصبحون على محبة. خويا الغالي
0: يعطيك صحة. سي معمر أتربتنا، مشكور جدا معمر الهاني منزل بوزيان، يعطيك صحة. نسمع الأغاني اللي اختارتهم خلود ومعمر وراجعين معاكم في الديديكاس.

0: يلا رجعنا معاكم في الديديكاس. سبيد بول هذايا من اهداه وليد الريفي معاكم في الديديكاس. وصلنا للتليفون الاخر باش نمشيو مباشره القربه خاطر ما عادش عندنا برشا وقت. معنا محمد باوندي من قربه. اهلا محمد، شنو احوالك؟
1: اهلا سلامه،
0: لاباس صافا خويا، امورك باهيه؟
1: الحمد لله.
0: قربه ما نجموش نحكيو على سخانه، وصحيح سخانه ما قربه البحر والجو والشيخات.
1: والله سخونه الدنيا
0: اي، ما كي تغطس في البحر تنسى السخانه، ولا الماء سخون زاد.
1: هاي البحر بارد.
0: هاي به هاي به ساعه عمت شخت سنة ولا
1: اخت صغار شيخ.
0: انت ساعه من قربه قربه محمد ولا من ضواحي قربه؟
1: احنا انت من قربه كيلومتر ونص على
0: طيب في بريسكوست قربة. تحية ليك، تحية لكل أهالينا في قربة والوطن القبلي. شنو تحب تسمع محمد وشنو الهدايا اللي عندك؟
1: أنت عمري،
0: أنت عمري يا وليد، يا وليد أنت عمري، مش بيتبول، أنت عمري أنت عمري. أبي هذه محمد نسمعها إن شاء الله مع بعد نص الليل. قالك وليد أنت عمري مبرمجوها على خاطر طويلة شوية، وإحنا الوقت مش بش يسمح لنا بش نسمعه أنت عمري. وبعد عنا ذكريات ولا ذكريات، إذا كان هاي به ذكريات سيبهم، قتلك أنت عمري تتعدى إن شاء الله في عيش الموسيقى مع ذكريات مباشرة بعد موجز الأخبار. إيش قولك سي محمد؟ مريقلين هكا؟
1: مريقلين نهدى المرسي.
0: لا هاي تهداها للمدام، وشكون اخر؟
1: الولد احمد وبنت زينب.
0: ربي يفضلهم وربي يفضلك انت ويعطيك صحه. مشكور جدا على تواصلك معنا، يعطيك الف صحه. وبمحمد البواندي نكون وصلنا احنا نهايه حصتنا اليوم من الديديكاس، اخر ديديكاس معاكم. ان شاء الله تكون صيفيه حلوه تعديت معينا مع كل زملاء المناشطين على امواج اذاعه الشباب. وبرنامج ديديكاس مازال متواصل حتى نهايه الاسبوع فقط. بشير خلف الله انا اليوم باش نكون اخر مصافحه معاكم ان شاء الله. تحيه كبيره ليكم الكل، عملنا برشا وضحكنا برشا، سمعنا برشا موسيقى حلوة. إن شاء الله نتلقاو في الخير، نتلقاو أيضا في حصص ومناسبات أخرى. تحية كبيرة ليكم، خليكم بعد شوية مع موجز الأخبار، وبعد جيكم ذكريات كالعادة مع وليد في عيش الموسيقى. صباح الخير.

0: العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط تقديم تعازي رئيس الدولة إلى الملك هاكون الثامن ملك النرويج وأفراد الأسرة الملكية وزير الخارجية النرويجي وعدد من أعضاء الحكومة النرويجية، وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الدولة للملك الراحل هارالد الخامس التي أقيمت اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو. حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. اعتماد نظام الحصة الواحدة بخمس مدارس إعدادية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس والأولياء يستحسنون الفكرة. في إطار أشغال الدورة العادية 63 مجلس حقوق الإنسان، البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تحذر في بيان من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة. غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان، والجيش اللبناني يؤكد أن هذا التصعيد يعيق جهوده لإرساء الاستقرار. وبيان عربي إسلامي يرحب بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
6: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ دفئ الكلمة.

0: بروكسي مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا في سهريتنا سهرية الأربعة في في الشبكة الانتقالية. الأسبوع الجاي تلقاو معنا الشبكة الجديدة اللي أكيد ترافقكم في خريف الشتاء هوكا 2026-2027 إن شاء الله تنطلق نهار الاثنين الجاي، وسهريات يرجعوا ديما من التسعة حتى النص الليل. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليها، نحكيوا برشا موسيقى، موسيقى متنوعة بين الموسيقى الجديدة، الموسيقى فلاش باك، الموسيقى اللي على كيف كيفكم اللي تحبوا انتم تسمعوها تلقوها معنا. قبيلة بشير وعدكم بأنت عمري تلقوها معنا، انت عمري اكيد في فلاش باك واجمل مغنات ام كلثوم تلقوها معنا بعد في سهريتنا. مهم تابعونا حتى النص الليل معكم وليد الريفي ذكريات بن حمادة. مرحبا بكم، بعد شوي نبداو مع الترند ميوزك كالعادة مع اجمل الموسيقات نتاع الاسبوع هذا، اجمل الموسيقات اللي تسمعت واكثر الموسيقى اللي معناها لقات نجاح كبير ولا الاصدارات الجديدة تلقوها معنا في الجزء الاول من عيش الموسيقى. ما تنساوش الكيبوب، ما تنساوش زادا فلاش باك مع اجمل اغاني. شنو اخترت اليوم في الفلاش باك؟ تعرفوا انه ليمت هذي الكل وشو فيسبوك شو في كل بلاصه، في كل بلاصه الكلكم تبارتاجيو في تصوركم في المودة الثمانينات، فقلت يا مالا انتم كي تحبوا الثمانينات باش نرجعوا في فلاش باك مع اجمل اغاني الثمانينات نرجعوا معاهم ونستمتعوا بهم اكيد. دونك تبعونا اللي يحب يسمع اغاني الثمانينات تلقاوها بعد شويه في فلاش باك. كالعاده فما زوز ليستات في السباق، والليسته رقم واحد والليسته رقم اثنين، وانتم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى الليله. الليسته رقم واحد شنو فيها؟

وكان تحبوا تسمعوها كاملة خيروني ابن العم نجوى كرم رامي عياش بغني لها وبدأ إلا من حبركات عننسى هذا الكل تلقاوه في الليست رقم واحد صوتوا للرقم واحد دي مع الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي مرحبا بكم فما الليست رقم اثنين ستار ليست

والليست هذه فيها كان زوز أغاني كهو باش تستمتعوا بهم كان كان هي اخترتوها الليلة. فيها وردة حرمت حبك وفيها زادة ميادة الحناوي حبينا وتحبينا من أجمل ما غنيت وردة من أجمل ما غنيت ميادة. مرحبا بكم معنا الليلة في عيش الموسيقى، نبدأ مع برشا موسيقى وبرشا ريتم، تقعدوا معنا وتسهروا معنا حتى نص الليل.

0: جديد احنا مجرتنا هيدا على الشباب مازلنا سهرين مع بعضنا. هذا هو الريتم هاو كنبدلوا كل مره شويه في الريتم. بعد شويه بتلقاو ريتم جديد الاسبوع هذايا. شنو سمعتوا اكثر حاجه نجاحات الاسبوع هذايا تلقاوها معنا كالعاده في فقره الترند ميوزك. تابعونا. ترند ميوزك في الترند ميوزك برشا إصدارات الأسبوع هذية، برشا نجاحات الأسبوع هذية تلقاوها معانا في فقرة الترند ميوزك. نمشيو في الشرق. أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذية أغنية نصيف زيتون يا غرامي، تلقاوها معانا بعد شوية. ناسي عجرا ترجع بغنية جديدة ونقاوها زادة موجودة في الترند، شهادية ديني، ونلقاو نجوى كرم بغنية جديدة اشتقت لك، ونلقاو زادة في الترند آدم بغنية جمال، والكفوري بغنية محبوبي، نلقاو سان لوفون مع محمد عساف في ماسكارا. وهذية تلقاوها هذية يعني لموزيكا الترند الأسبوع هذية في الشرق. في مصر مسيطرة مش نوال، لكنها نوال، لكن هيفا وهبي. هيفا وهبي نلقاها بنغة، الأغنية هذية اللي نلقاها أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذية في مصر. عندها زوز أسابيع ملي خرجت لولا البنات عمرو دياب، زادا كيف كيف نلقاها في الترند. نلقاو إليانا ترجع بغنية جديدة بوسا، موجودة في الترند في كل مكان، موجودة مسموعة. زياد زازا نلقاو في حياتي حياتي، زادا موجود في الترند. ومحمد منير يسألوا عنك، الغنية هذية نلقاها في الترند الأسبوع هذية. توليت يواصل في النجاح بغنية من غير كلام، وزازا زادا زياد زازا مرة أخرى بغنية وحية عيونه، موجود في الترند. كايروكي موجود بغنية وحدي، وكيف كيف زادا موجود بغنية تاتا، موجود في الترند. في الترند العربي يعني بصفة عامة، بعد شوية ونشوفوا أكثر أغنية مسموعة زعما شنية تلقاوها معنا بعد شوية. أكيد برشا يدور لي احنا سميناها، لكنها النمبر وان زعما أنا الأغنية نمبر وان اللي في العالم العربي من الأسبوع هذا، سمعت بعدد كبير زعما شنية. بعد شوية تكتشفوها من الأغاني الترند الأسبوع هذايا. مازالت تتواصل في النجاح سواء على الابليكاسيون بتاع الموزيكا وإلا في يعني على اليوتيوب ولا على كل الابليكاسيون بتاع الموزيكا. نلقاوهم يعني موجودين. نلقاو سان لوفون مع محمد عاسف، نلقاو زادا كيف كيف توليت مع إليانا، ونلقاو إليانا في غنيتها جديدة بوسا، ونلقاو عمرو دياب، نلقاو زياد زازا زادا وحياة عيون، وكايروكي بغنية تاتا. وذي الموزيكا اللي تلقاوها معانا أكيد باش نسمعوا ناسي عجرم في جديدة، باش نسمعوا زادا نصيف زيتون بما أنها نمبر وان أكثر غنية مسموعة في الشرق. برشا موسيقى تنان تلقاوها معنا، تبعونا وتسمعونا تسهروا معنا حتى نصلي. مرحبا بيكم.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم ولا

هذه الموسيقى الترند اللي سمعتوها معنا واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذا كايروكي تا تا تا تا سمعنا وحية عيونه زياد زازا لولا البنات سمعنا عمرو دياب وغيرها من الأغاني. نعطيكم النمبر وان في العالم العربي هو محمد عساف مع سان لوفون في غناية ماسكارا اللي سمعناها كايروكي مع تا تا تا تا ونقاو نصيف زيتون هذا هو موجود في الترند العربي بغنيته يا غرامي نقاو توليت مع إليانا حنعيش نقاو مرة أخرى إليانا بوسا اللي سمعتهم يعني نقاو نانسي عجرم في شهدي يديني والشامي في غنيته بيبي مروان خوري مع مارلين نعمان حتى التو مازلت الغنية هذه في التراند يا دني نسينا ونلقاو وحية عيون وزياد زازا وآدم في أحساسي هذه الموسيقى التراند الأسبوع هذه اللي قاعدة تقع في نجاح كبير جديد نانسي عجرم بما أنها تقع في نجاح كبير الأسبوع هذا باش نسمعو نانسي عجرم ونصيف زيتون شامي ووائل كفوري.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات، واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. اعتماد نظام الحصة الواحدة بخمس مدارس عددية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس، والأولياء يستحسنون الفكرة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني والتعليم التقني بعنوان 2026. ويمكن الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية edunet.an. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور يعلن توفر الكتاب المدرسي بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع.
4: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، يقولنا من هنا لخلال الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوز عناوين شوية في الثانوي. كرس مدعم في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع. تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية، ليش في خلط لهم كميات متاعهم. من هنا إن شاء الله نقوله لخير الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقوله تو تاخذ أربعة وعاود أرجع نهير اثنين زيد يبعثونا مرة أخرى نعطيوك، باش اللخيين الحرفاء كلهم يتزاو شوي باش ما تصير شكل لافة. ونوصيو الناس راهو من هنا لخر سبتمبر باش تكون متوفرة كميات اللازم. الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%، أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأجهزة تعملوا.
3: استعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية الجديدة. المكلف بتسير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بعمود أفاد بأن 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية، وأن أكثر من 67,000 تلميذ مقيم ب 360 مبيتا بكامل تراب الجمهورية.
5: تقريبا اليوم على مستوى المرحله الابتدائيه ديوان الخدمات المدرسيه يؤمن لمجه مدرسيه بالنسبه للمرحله الابتدائيه، تقريبا 300,000 تلميذ ينتفع بالاكل المدرسيه. في المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي تقريبا بين المقيمين وانصاف المقيمين عندنا تقريبا 100,000 منتفع. على مستوى تعاقد مبيت اليوم عندنا تقريبا 360 مبيت على كيف تراب الجمهوريه، عندنا تقريبا بين 67,000 و68,000 مقيم، هذوما يبيتوا في المبيتات. اشغال الصيانه وتعاقد السره والحشايه والمجموعات الصحيه كيف المراحل الاخيره نتاعها.
3: محدثنا أضاف أن وزارتي التربية والنقل تعملان على توفير خدمة النقل المدرسية وخاصة النقل المدرسي الريفي، وذلك بتأمين الأسطول اللازم.
5: وزارة التربية دعما للخدمات النقل تأمنها وزارة النقل، عندها مجموعة من الحافلات موزعة على كافة تقريبا المندوبيات، وكذلك تتدخل عن طريق المجالس الجهوية والنقل الريفي المدرسي وجلسات على مستوى الولايات لتجديد العقود وضمان انطلاقة طيبة على مستوى النقل الريفي المدرسي.
3: خمس مدارس عددية في ولاية صفاقس تعلن إلى حد اليوم اعتماد نظام الحصة الواحدة بما يساهم في تخفيف الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة. عدد من الأولياء رحبوا بهذه الخطوة التي من شأنها أن تخفف الضغط على التلاميذ. الزميلة زهور الحبيب.
6: كولية معناتها يساعدني أنا صغيري يقرأ حصة برك والحصة الأخرى انتلها بيه.
7: نظام الحصة الواحدة ينقص من الاكتظاظ المروري، ينقص شوية استغلال الطاقة، يساعد أولياء اللي يخدموا نظام الحصة الواحدة يجموا يخصوا وقت لصغارهم.

0: تعاونهم العائلية، تعاونهم برشا.
1: طبيعي ينجم يعمل نشاط.
2: باهي أنه التلميذ الصبحية يعطي الجهد كامل في الصبحية ويروح.
3: فرصة للصغيرات زادة هذا النظام الحصة الواحدة باش يمارسوا الأنشطة الثقافية اللي احنا نفتقدوها برشا. ما عادش الصغيرات بالقراية وبالنظام هذايا ما عادش عندهم وقت باش يمشيوا يمارسوا أنشطة، مسرح، ثقافة، كل ما عادش عندهم. هذه فرصة نجموا نرجعوا الأنشطة هذه بعدها مع كل مظاهر الانحراف.
0: حب هذا لو أنهم يرجعوا للسيستم تاع قبل، خاصة تاع الجمعة العشية والسبت العشية. هكا تنشيط موسيقي مسرحي كذا، هذاك يسقل موهبة التلميذ ويبعد شوية على الانحراف.
3: كمربية عجبتني الفازة كولية زادة. الصغيرات اللي يخرجوا مخر زادة، احنا مثلا في بلايص بعيدة وكل شيء ثم برشا خطر عليهم.
1: ياسر طيارة نظام الحصة الواحدة أعز حاجة والله، كان تعملوا علينا أكبر مزية.
4: وفي إطار الاستعدادات لسنة الجامعية الجديدة، أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدلي توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إزداء الخدمات مع القطاع الخاص، لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سرير. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
5: بالنسبة للسكن الجامعي، الطلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي وهما موجودين في المبيتات الجامعية. طاقة الاستيعاب في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لانطلاق السنة الجامعية. بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة.
4: هذا ودعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي. في موضوع آخر، تواصل فعاليات مهرجان الشباب بولاية جابس في دورته الثانية، ودار الشباب محمد علي بجابس تنظم غدا سهرة رياضية تضم عددا من الأنشطة والمسابقات، وذلك تحت شعار لا للعنف لا للمخدرات. في الرياضة، تونس تختتم مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة بمصر بحصيلة 17 ميدالية، 4 ذهبيات و7 فضيات و6 برونزيات. انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. القمة تتواصل إلى يوم غد، وتنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بحضور مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دعا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان إلى ضرورة العمل أكثر من أجل بناء مستقبل الشباب.
6: علينا العمل قوة شديدة جدا وبتنسيق كامل لبناء المستقبل أيضا لشباب هذه المنطقة. هناك منظمات عربية عديدة موجودة هنا، ونعمل أن تطور عملها حيث تكون طرف فاعل في تحديد المستقبل، تكون المنطقة قادرة على الإسهام في تطوير ما هو قادم بدلا من مجرد أن نكون مستهلكين لما يترك لنا.
4: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي تقديم تعازي رئيس الدولة إلى الملك هاكون الثامن ملك النرويج وأفراد الأسرة الملكية ووزير الخارجية النرويجي وعدد من أعضاء الحكومة النرويجية، وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الدولة للملك الراحل هارالد الخامس التي أقيمت اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو. غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان، والجيش اللبناني يؤكد أن هذا التصعيد يعيق جهوده لإرساء الاستقرار. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا على حد تعبيره. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات، واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. اعتماد نظام الحصة الواحدة بخمس مدارس عددية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس، والأولياء يستحسنون الفكرة. ألقاكم بخير.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
10: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
11: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفاء، الدفاء الكلمة والنهار.

0: اختيار مبروك سيد. مع خوف فرصتك راجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. مازلنا سهرين مع بعضنا في سهره عيشه للموسيقى حتى لنص الليل. مرحبا بكم شبكه خريف شتاء ان شاء الله، شبكه سنه 2026-27 ان شاء الله باش تبدا نهار الاثنين. احنا في عيشه للموسيقى كالعاده نهار الاربعاء تلقونا من 9 حتى لنص الليل. مرحبا بكم ديما مع الفقرات اللي تعودتوا عليها الليله في عيشه للموسيقى. سمعناش الكيبوب تو وقيت باش نسمعوا الكيبوب، وتابعونا وتتواصلوا معنا كالعاده على الباج نتاعنا فيسبوك تاع شباب راديو جون تونيزي. كالعاده محمد من مستمعين الاوفياء يسلم علينا، يسلم على وليد اليوم يختار لي رقم واحد على خاطر فيها شكون، على خاطر فيها ملحم بركات. والله عرفتك باش تختار ملحم بركات، خاطر نعرفك تحب ملحم بركات. جمال زاد صاهر معنا، سلموا عليه برشا اليوم يختار لي رقم واحد كالعاده. ودعاء القاسمي يسلموا عليها برشا. بلال يسلم علينا ونسلموا عليها. احنا حاب يسمع شيرين ومحمد حماقي في بحريه، سمعتها اكيد ان شاء الله تكون استمتعت بها. معز يقول يحب يسمع فلاش باك شاب عمرو، واحنا اليوم فلاش باك باش نعملوه مخصص للاغاني الثمانينات ان شاء الله الاسبوع الجاي تسمعوا معنا شاب عمرو. ودعاء القاسمي تعاود تحط اللي هي تختار لي رقم 2 شلبيه وينك شنو حوالك، نسلم عليك برشا برشا مرحبا بيك. اليوم تختار لي رقم 2. احنا نمشيو توا مع فقره كيبوب، بعد شويه تستناو فلاش باك. Okay.

0: هذا متوايس سمعناها في This is for هذية كانت فقرة كيب أب. مازلنا مع الموسيقى أكيد ومازلنا سهرين مع عيش الموسيقى حتى لنص الليل. بعد شوي بتقام معنا فقرة فلاش باك الحقيقة اليوم في أغاني الثمانينات بما أنه الترند الثمانينات قلنا خلنا نمشي مع أغاني الثمانينات. الحقيقة عملت ليستة طويلة متاع أغاني الثمانينات وفي الوقت بعد شوي بش نعديه هني شاكر لطيفة العرفاوي رغب علامة جورج وصوف محمد منير تلقاهم معنا في فلاش باك الثمانينات. فما من أغاني الثمانينات عبد الرب دريس ليلى لو باقي ليلى نادية مصطفى سلامات زاد كيف كيف مجد الرومي مطرحك بقلبي ربيع الخولي على رمش عيونها سميرة سعيد ألقاني بعد يومين سيمون وحميد الشعري بتكلم جد علي حميدة اللولاكي وغيرها من الأغاني اللي ميزت أغاني يعني فترة الثمانينات. الليلة في فلاش باك اخترنا بش نسمعوا من أجمل أغاني الثمانينات نسمعوا هاني شاكر ولطيفة راجعين بعد شوية.
1: فلاش باك فلاش باك

من أغاني الثمانينات اسمعنا لطيفة في عشان بحبك. رجعتنا لعام 1989. هاني شاكر علي ضحكية وما زلنا باش نسمع أغاني الثمانينات. باش تلقاو معانا بعد شوية راغب علامة في ألبوم يرجعنا في غناية رجعنا الألبوم 1984 جورج وصوف. كيف كيف في فترة الثمانينات كان من أجمل الأصوات اللي استمتعنا بها ونستمتع بها ديما. جورج وصوف وراغب علامة في أغاني الثمانينات.

هذا جورج وسوف سمعناه في الهوا سلطان، رجعنا لفترة الثمانينات. إن شاء الله تكونوا سمتعتوا بأغاني الثمانينات. هاني شيك لطفي لطيفة العرفاوي، راغب علامة وجورج وسوف. قبيلة في برنامج ديديكاس وعدنا بواندي من قربة مش نسمعوه، أم كلثوم في أنت عمري، دونك مقطع من أجمل مغنات زادا أم كلثوم أنت عمري. بعد شوية تقاو موجز الأخبار وتلقاو الليستة اللي اخترتوها الليلة اللي باش نستمتعوا بها في عيش الموسيقى حتى نوصل ليه. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. اعتماد نظام الحصة الواحدة بخمس مدارس عددية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس والأولياء يستحسنون الفكرة. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية. تواصل فعالية مهرجان الشباب بولاية جابس في دورته الثانية، ودار الشباب محمد علي بجابس تنظم غدا سهرة رياضية تضم عددا من الأنشطة والمسابقات، وذلك تحت شعار لا للعنف لا للمخدرات. وزير الخارجية يقدم في أوسلو تعازي رئيس الدولة في وفاة ملك النرويج هارالد الخامس. غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان، والجيش اللبناني يؤكد أن هذا التصعيد يعيق جهوده لإرساء الاستقرار. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا على حد تعبيره. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

هذه ميادة الحناوي سمعنا في مقطع من حبينا وتحبينا ومازلنا باش نسمعوا اكيد من ليستة رقم 2 على خطر ليستة جاو متعادلين هذاك علاش استمتعنا بزوز ليستة سمعنا نجوى كرم سمعنا ملحم بركات وميادة الحناوي ومازال باش نسمعوا بعد شوية وردة الجزائرية في حرام تحبك ان شاء الله الاسبوع الجاي نتقابلوا مع عيش الموزيكا في توقيتها الجديد في الشبكة الجديدة ان شاء الله من 9 حتى النص الليل. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا. باي باي.

0: ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: Arabesque.

0: Arabesk. Arabesk.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
5: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب. شكرا لكم على اختياركم موجاتنا. يتواصل لقنا مع رواق التشغيل على موجات إذاعة الشباب من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس، وقريبا إن شاء الله مع الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 إن شاء الله باش يكون عنا جديد في برنامج خذ فرصتك. انتظروا الجديد والإضافات كما عودتكم إذاعة شباب دائما. لقاء يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، نتلقى بكم من جديد وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وخير. أجمل تحية كامل الفريق. نجم الدين بن سالم يرافقني هذا الصباح في الجانب التقني للأستوديو والفنصيف الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. اليوم باش نحكيوا على فرص جديدة، على بيبان رزق جديدة إن شاء الله تمثل فرصة جديدة بالنسبة لكم أنتم كل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله موعدنا اليوم كالعادة فيه برشا فرص، برشا مفاتح للنجاح. تبعونا وإن شاء الله ما تندموش كالعادة في لقاء ينطلق الآن وتوصل حتى لحداش ونص اليوم نتاع الصباح كالعادة. اليوم باش نحكيو على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع واللي يرغبوا في إحداث أو توسعة مشاريع متاحهم في إطار برنامج رائدات المميز بعنوان سنة 2026. برنامج رائدات، البرنامج من بين أكثر البرامج نجاحا على المستوى الوطني. البرنامج المميز هذايا يعود معناتها بطبيعة الحال يفتح الباب للترشح من جديد لموسم جديد. اليوم معنا سيدة إنصاف العباسي باش نستغلوا فرصة وجودها معنا حتى نعاودوا نذكروا بالبرنامج هذا بالامتيازات اللي قدمها، لشكون البرنامج موجه، سقف التمويلات لوين توصل، وبرشا برشا برشا تفاصيل. اليوم باش ناخذوا راحتنا في الوقت وفي التفاصيل وفي المعلومات خاطر نحبوكم تفهمونا بالكدا، والأخطاء اللي قاعدة تصير تو بعد مدام إنصاف تحكي لنا عليها ما نحبوكمش تقعوا وفيه على خطر نحبوا أنكم تستفيدوا كما ينبغي بالبرنامج هذا، وما تخليوش الفرصة تتعدى بجنبكم وما تستغلوهاش. ثم موعدنا اليوم باش يكون مع واحد من المكرمين في حفل أمس لتكريم المتفوقين في التكوين المهني، ياسين الطويل. اليوم قصة نجاح جديدة مع التكوين المهني يرويها لنا واحد من المتفوقين كما حكينا لكم. إن شاء الله يلتحق بنا في برنامجنا وباش نحكيه معاه في لقاء مميز يحكي لنا عليه، يعطينا هكا بعض الأسرار، أسرار النجاح متاعه اللي خليه يتفوق في التكوين اللي هو اختاره. هيد نبدأ بالأنغام في توقيت 10:37 مباشرة. إثر ذلك نستقبل ضيفتي السيدة إنصاف العباسي عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كهية مدير. هي باش تقدم لنا كل التفاصيل الخاصة ببرنامج رائدات في موسم جديد 2026.

وسهلا بكم معنا صباح الأنوار للجميع. 10:41 حمزة نميرة غني لنا فاضي شوي. في الحقيقة قدم عرض مغري جدا، قهوة وفي حتة بعيدة ونكتة ومع الأحبة. يظهر لي عرض مغري يلزم نفضيه روحنا بالضرورة باش نستفيد.